روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: l'antenne.
1: مازلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. بدينا معاكم بالنص الليل ومواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا ونتمنوا تكونوا بخير. وتوه وقت فقرة العادة، فقرة الأغاني المتشابهة، واللي لابش نسمعوا غناية فيروز حبيتك بالصيف، الغناية اللي خرجت عام 1970.

لحن متشابه والنجم نقولوا حتى متطابق بين الغنايتين، لكن باعتبار أن أغنية فيروز اللي خرجت قبل العام 70 فإنه بالضرورة من نجم يكون كان الفنان جون فرانسوا هو اللي خذا لحن الغناية، لأنه غنايته خرجت بعد غناية فيروز بثلاث سنين. وتوا نخليكم تسمعوا الغنايتين ونرجو نوصل معكم في البرونكات.

0: لبرونتين.
1: مرحبا من جديد في لبرونتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا للجميع وشكرا لكم الدائم على الاستماع والمتابعة. تحية المهدي اللي سلم على حمزة وكل اللي يعرفوه في حي الرياض. محسن يسلم على نسرين وعامر وفوزي في القلعة. مهات سلم علينا وعلى كل العائلة في مساكن. بشرة تهدي غنية الليلة محمد وتقول ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة مرحبا بكم ديما بالاسماس على 85 990.

0: l'antenne.
1: هكا نوصل معاكم النهاية سهرة الليلة من ليبرونتين. شكرا للجميع على الاستماع والوفاء. سهرة ليبرونتين وكل برامج وفقرات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا المعدل الأخباري، وبداية بالعناوين. كاتب الدولة المكلف بالمياه يؤكد ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة لموسم التجميع والتزود بالماء الصالح للشراب خلال فصل الصيف. ومسؤول في إدارة ترامب يؤكد الاقتراب من التوصل لاتفاق بخصوص إيران. في تفاصيل أخبارنا، أشرف صباح أمس كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب على جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروسة، وذلك في إطار الجلسات الدورية لمتابعة نسق إنجاز المشاريع التنموية بالجهات. مستهل الجلسة، أكد كاتب الدولة أن أيام عيد الأضحى المبارك مرت في ظروف عادية دون تسجيل انقطاعات تذكر في التزويد بمياه الشربة، باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل مختلف الهياكل والإطارات الفنية لتأمين استمرارية الخدمات خلال فترة العيد. هذا وتم خلال جلسة التطرق إلى جملة من الملفات والقطاعات ذات الأولوية، من بينها قطاع الحبوب وقطاع الزيتون والتحويل والتصرف في مادة المارجين، مع التأكيد على ضرورة الإعداد المبكر لموسم زيت الزيتون. في سياق ذات شدد كاتب الدولة على أهمية إنجاح التعداد العام للفلاحة من خلال الإعداد الجيد واحترام الأجيال المحددة، مع مزيد تحسيس بأهمية هذا الاستحقاق الوطني وتشريك الطلبة في مختلف التظاهرات والأنشطة الميدانية ذات الصلة، داعيا إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتداخلة. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع برئاسة والي سوسة، وبعد تأكد من نضج الحبوب من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومن مصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، تحديد تاريخ 2 جوان القادم كموعد افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح وافتتاح موسم التجميع. أمنت المندوبيات والجهوية للأسرة والمرأة وشؤون المرأة إلى حدود يوم أمس 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادات ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص في ولايتي القصرين وبنين ومنوبة والكاف والمنستير ونابل وبن عروس وجندوبة وطوزر وتطاوين. أنشطة في إطار حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على إنجاح الحملة الوطنية التي نظمتها تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك، والتي تمتد من 20 إلى 31 ماي الحالية. أعلنت بلدية تونس في بلاغ للعموم أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيدير بالعاصمة إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية، وذلك اليوم السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا ويوم الأحد 31 ماي الحالي بداية من الساعة 9 صباحا. في أبرز أخبارنا العالمية، أكد مسؤول في إدارة ترامب الاقتراب من التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى وجود بعض القضايا قيد النقاش، وقضية الأموال الإيرانية المجمدة ما زالت تشكل عقبة في المفاوضات حسب تعبيره. مسؤول في إدارة البيت الأبيض قال أيضا أن اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض بشأن إيران انتهى بعد قرابة ساعتين من النقاش، ورئيس ترامب لن يبرم أي اتفاق مع طهران ما لم يكن جيدا لأمريكا. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجيا، مشيرا إلى مصادرة أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار. في لبنان، أفاد تقارير إخبارية مساء أمس بشأن جيش الاحتلال غارة على مرتفع على الطاهر في محيط مدينة النبطية جنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب.

0: يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: جوهرة أفام.

كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، إذ أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. كان اسمه عبد عمرو، وقيل عبد الحارث، وقيل أيضا عبد الكعبة، فغيره الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وسائر المشاهد. كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم، وثلث يقضي عنهم ديونهم، وثلث يصلهم ويعطيهم.

توفي عبد الرحمن سنة 33 للهجرة في بلاد الشام، وصلى عليه أمير المؤمنين، وأرادت أم المؤمنين عائشة أن تخصه بشرف لم تخص به سواه، فعرضت عليه قبل وفاته أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لكنه استحى أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار، وطلب دفنه بجوار عثمان بن مضعون، إذ تواثق يوما أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه.

0: متمتع.
1: شوف أسمع وتمتع. يا صباح النور، يا صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. 26 دقيقة إن شاء الله نهايركم سعيد مبارك. البدايات ديما تكون على موجة الدنيا وما فيها. جوهرة فيم في المتنة الويكاند بنبدأ معكم صبحية جديدة. تاريخ 30 ماي 2026، موافق ل 13 ذو الحجة 1447 هجري، والموافق لدخول الصيف حسب التقويم الفلاحي. يعني اليوم أوفيسيالمون دخل فصل جديد، هو الصيف. إن شاء الله مبروك علينا، إن شاء الله بالخير، إن شاء الله بالحاجات الباهية. كالعادة نقول لكم الموعد يتواصل معكم حتى للتسعة متاع الصباح بالأخبار، بالمتابعات، بقراءة لأهم العناوين اللي تصدر جرايدنا بالنسبة لليوم 30 ماي، وأكيد متابعة رياضية إن شاء الله تكون تباعا في فقراتنا، وإلى جانب ديما فقرات قارة تلقاوها معنا مع الأستاذ ناصر شهلول، كيف كيف زادا شيف لطفي بن عربية، ومتابعات أخرى تلقاها معنا ديما في المتنة الويكاند مع ليكيب الكل. خلينا نقول صباح النور، صباح الفل السومة سومة صغير في الإخراج، فرحانة بدخول الصيفة. غزرت الكونديكتور قلت لها دخول الصيف، طول الباراسول جيت بين عيني، طول طول طول، ما فماش شك وما فماش اختلاف. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف. إن شاء الله الصبحية تبدأ عندكم بكري، بديت الحركة ما شاء الله، بديت هكا سيركولاسيون، دونك ناس اللي متعودة أنها تقوم بكري نهير السبت زادة تقعد مع نفس الريتم. هذاك علاش اللي قاموا بكري وعندهم شكون يحتفل بعيد ميلادهم، هكا تفكروا انه اليوم 30 ماي عندهم شكون يحتفل بعيد ميلادهم، ما فيها باس يبعثوا لنا اس ام اس على 85 990، باش يلقاو جمال بوقاديده في التنسيق العام اللي نقول له صباح النور صباح الفل والياسمين، هو اللي باش يقيمكم ان شاء الله مع السبعه نتاع الصباح، وتكونوا حاضرين معنا السبعه و15 دقيقه. اما هي تكون حاضره معنا توت سويت في البلاي ليست نتاعنا، اسمها فيروز وتقول اعطيني النايا وغني، فالغناء سر الوجود. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: انفوراما.
1: 36 دقيقة على موجة الدنيا ما فيها. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعينا. قولوا صباح النور زيدا، صباح الفل الأشرف بن عبد السلام وأمين شرف الدين. يا أهلا وسهلا ومرحبا بالتيم.
2: هلا وسهلا، يا مرحبا.
1: لا خلينا شو، كيفاش أمين؟
3: هلو.
1: واو، هلو.
3: جود مورنينج.
1: ناشط اليوم، ناشط، حبيت نشوفك ناشط ولا دخول الصيف اليوم.
3: تو نكمل الخدمة إن شاء الله، نمشي
1: تبحيرة
3: شرط ويك والبشكير ومشي
1: ومشي للبحر. باهي برش، خلينا نشوفوا سي
2: أني في بخي. صباح خير حاتم، صباح خير خليفة. معمر على حاتم وخليفة اليوم، نلقى التشكيلة كل متبدل.
1: معمر على
2: معمر
1: تعرفش كيف منيل. صباح الفل المنيل جبل الله دونك يا أخوي، حتى أنا مستنسة بمنه دونك نسلم عليها.
2: يا مرحبا، يا أهلا، يا أهلا، يا سهلا. هبة
1: شنو احوالك؟
2: وسمية كالعادة،
1: ايه؟
2: وسي محمد امين شرف الدين اللي هو قمان الصباح بكري ما يتفهموش
1: الجمهور. لا بالعكس ناشط، ولا لا لا لا لا لا عايش.
3: ما عندكش فكرة حتى طرح.
1: لا الحقيقة
2: قل حق امين.
1: والله
2: قل حق
1: نكتة عسل، نكتة عسل وهكا ويعمل لنا امبيونس وكيما دخلتك الباهية مع مجموعة الأخبار اللي باش تقدمها إن شاء الله.
2: هذا قدام الميكرو ومن بعد الميكرو تو نتفاهم كلام آخر.
1: توريت كيفاه؟ هذه نوع من الفتنة، راه فهمت، نوع من الفتنة.
2: لا نوع من

0: صراحة.
1: لا مش صراحة. نوع آخر. أمين شرف الدين ربي يفضل لك تاتا.
2: مرسي.
1: تسمع فينا توا قامته.
2: إي.
1: تاتا مونيا. تاتا مونيا. إي. أول مرة نقول حاجة صحيحة. هاي سيدي خلينا نمشي ولا سي أشرف اللي ناشط اليوم هاي سي أشرف.
0: أنت تحكي عن الصيف.
1: نحكي عن الصيف.
0: تحب تبدل الجو ومشي بالفيدير تونس العاصمة حديقة الحيوانات والحديقة بشكل عام. بلدية تونس أعلنت في بلاغ للعموم أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيدير العاصمة بعد انتهاء أشغال الصيانة، فتقرر تمكين الزوار والمجانين الدخول بصفة استثنائية اليوم السبت انطلاقا من 11 الصباح وغدوة لحد بداية من 9 بتاع الصباح. ورئيسة البلدية والمكلفة بشؤون بلدية تونس قالت أنه بشي يصير تنظيم عديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والصغيرات والعروض بين التنشيط والحركية اللي تشهدها حديقة البلفيدير بتونس العاصمة. الإعلام العبري أعلن اليوم الفجر أنه حزب الله أطلق تقريبا 15 صاروخ على شمال الأراضي المحتلة خلال الليلة الماضية. وزير الحرب الأمريكي قال أنه لواشنطن ما يكفي من الأسلحة والذخائر إذا استدعى الأمر العودة إلى الحرب مع إيران، وسط حديث في وسائل الإعلام على اقتراب الوصول إلى اتفاق بين ترامب وإثر اجتماع أمني عقد امبارح. وأكيد الأخبار إذا فما تفاصيل نقولهم بعد شوية في أخبار السبعة. ونختموا بمجلس النواب الإيطالي اللي وافق في قراءة أولى على مشروع قانون يمنح المشتبه فيهم في القضايا الجنائية الحق في شنو حسب رأيك كبه؟
1: والله ما عنديش
0: الحق في المطالبة بتغطية إعلامية
1: ايه؟
0: عند تبرئتهم أو عند حفظ القضايا ضدهم. معليش على خاطر حسب القانون الإيطالي فإنه خاصة المشاهير وقت تصير شبهة جريمة أو شبهة ارتكاب جريمة وسائل الإعلام تتناول المسألة هذه والحادثة هذه، ولكن وسائل الإعلام لا تذكر أي تفاصيل في صور ما ثبت براءة الشخص هذاك من الجرائم المنسوبة إليه. ففي إيطاليا تقرر القانون هذا
1: به ومقترح به معنى كان رد اعتبار كرامة هكا طبيب
0: معنوي
1: صورة
0: طبيب
1: بالضبط من صورة وبه خاطر أنت تعرف المشاهير مرتبطين بمستشهرين ويعني
0: رد اعتبار معنوي لهم.
1: يلا يعطيك الصحة سي أشرف منورنا. خلينا نمشي والأمين شرف الدين شعلنا عناوين رياضية سي أمين.
2: بخصوص العناوين الرياضية حكيوا على المنتخب التونسي اللي باش يسافر اليوم للنمسا ومش يلعب مقابلة ودية نهائي كأس تونس والتذاكر. النجم الساحلي يحصد مليار في خزينته. استقالة جماعية للهيئة المديرة للاتحاد المونستيري. تتويج سقيط الدائرة على حساب حمام سوسة مع التصريحات. نهائي البراج وباش نحكيه على نهائي كأس تونس في كرة اليد سواء أكابر ولا كبريات. برشلونة يتعاقد مع جوردون. نيس يضمن البقاء ونهائي دوري أبطال أوروبا.
1: هذا كل في نشرة 37 دقيقة. شكرا لكم نورتونا. خلينا نمشيو للموسيقى نمشيو للريتم متاعنا الصباحي أكيد في انتظار أخبار تبقاوها مع نشرة السبعة ومتابعات أخرى ديما في الماتينال الكامل.

0: الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعنوان. تمكين زوار حديقة الحيوانات البلفيدير بتونس العاصمة من مجانية الدخول بصفة استثنائية اليوم وغدا. وحزب الله يطلق 15 صاروخا على شمال الأراضي المحتلة. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت بلدية تونس في بلاغ للعموم أنه بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات البلفيدير بالعاصمة إثر انتهاء أشغال الصيانة، تقرر تمكين الزوار من مجانية الدخول بصفة استثنائية

0: الساعة 9 صباحا. يذكر أن المكلف بتسيير بلدية تونس سماح دلدول أعلنت في بلاغ سابق أنه سيتم اليوم السبت إعادة فتح حديقة الحيوانات البلفيدير في حلة جديدة، وذلك على الساعة 11 صباحا، مضيفة أن البلدية ستؤمن عروضا تنشيطية فرجوية ورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة يومي السبت والأحد. كما يتضمن البرنامج التنشيطي ليوم الأحد عروضا خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدايا على الأمهات. أشرف صباح أمس كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المكلف بالمياه حمادي الحبيب على جلسة عمل خصصت لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروسة، وذلك في إطار الجلسات الدورية لمتابعة نسق إنجاز المشاريع التنموية بالجهة. وفي مستهل الجلسة أكد كاتب ودولة أن أيام عيد الأضحى المبارك مرت في ظروف عادية دون تسجيل قطاعات تذكر في التزويد بمياه الشربة باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل مختلف الهياكل والإطارات الفنية لتأمين استمرارية الخدمات خلال فترة العيد. هذا وتمت خلال الجلسة متابعة وضعية توفير المدخلات الفلاحية وبرامج الحوكمة والإصلاح الإداري والتمكين الاقتصادي والاستثمار الخاص والهياكل المهنية إلى جانب دعم الفلاحة البيولوجية. وشملت أشغال الجلسة متابعة أوضاع قطاعات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والهيكل الصحي البيطري وبرامج الصحة النباتية ومقاومة الأفات، مع التأكيد على مزيد العناية بالصحة الحيوانية والنباتية والانطلاق في حملة مقاومة سوسة النخيلة، إضافة إلى متابعة قطاع الصيد البحري والتعداد الفلاحي. وفي هذا السياق شدد كاتب ودولة على أهمية نجاح التعداد العام للفلاحة من خلال الأعداد الجيد واحترام الأجيال المحددة، مع مزيد التحسيس بأهمية هذا الاستحقاق الوطني وتشريك الطلبة في مختلف التظاهرات والأنشطة الميدانية ذات الصلة. في أبرز أخبارنا العالمية، أفاد تقارير إخبارية عبرية بأن حزب الله أطلق حوالي 15 صاروخا على شمال الأراضي المحتلة خلال الليلة الماضية. انتهت جولة المباحثات الأمنية بين لبنان والكيان بعد أن استمرت لأكثر من 9 ساعات داخل مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بالعاصمة واشنطن، وسط تسريبات تشير إلى تصدر سلاح حزب الله والمسيرات لجدول أعمال هذه النقاشات. قال وزير الحرب الأمريكي أن لواشنطن ما يكفي من الأسلحة والذخائر إذا استدعى الأمر العودة إلى الحرب مع إيران. وختاما، وافق مجلس النواب الإيطالي في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح المشتبه بهم في القضايا الجنائية الحق في المطالبة بتغطية إعلامية عند تبرئتهم أو عند حفظ القضايا ضدهم. ويأتي هذا التشريع بسبب تركيز وسائل الإعلام غالبا على أخبار فتح التحقيقات، خاصة عندما تتعلق بشخصيات معروفة، بينما لا تحظى أخبار البراءة أو أغلاق القضايا بنفس القدر من الاهتمام في الإعلام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

النور صباح الفل الكل مستمعينا الرونديفو بالماتينال ويكاند حتى التسعة من الوقت هذايا ديما نذكركم بالوضع الجوي بالنسبة لطقس السبت 30 ماي 2026 اللي يتزامن مع دخول فصل الصيف حسب التقويم الفلاحي. نحكيو على طقس يكون مغيم اليوم جزئيا بأغلب المناطق، تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر مع ظهور أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة. أما البحر اليوم يكون قليل الاضطراب وتسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف تتراوح بين 22 و 31 درجة بالمناطق الساحلية وتوصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. هذا فيما يخص طقس اليوم السبت 30 ماي. سينو تلقاو كل التحينات على موقعنا جهرفام.net. احنا بعد شوية نستقبلوا معاكم هكا مواليد 30 ماي نحتفلوا معهم بأعياد ميلادهم. ليكيب الكل حاضرة باش نطفيو الشموع. دونك سي عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال صباح الفل، والياسمين سلمى لسوما سوميز غير في الإخراج، من بقديدة في التنسيق العام وهيبة لوسيف مقدم ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها جهرفام.

0: شنو معيدك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: دقيقة رجعنا لكم في المتينة الويكند عيد ميلادكم نحتفلوا معاكم كل يوم الاثنين حتى نهاير لحد سبعة أيام في الأسبوع نكونوا معاكم باش نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف ألف خير ونقول لكم إنه الأحباب والأصحاب والناس اللي تعزكم هي اللي تفيقكم وهي اللي تتذكركم وهي اللي تبعث لنا SMS على 85 990 كما عملوا معرفش شكون وقالوا لنا كلمونا فاتن الدلال من الوردانيين وقولوا لها كل عام وهي فرحانة وهي متألقة. يا فاتن صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح النور مرحبا شنو عندكم مسعد ليك
1: يعيش
2: الحمد لله انت صاحبي لك انت لاباس على عيدك مبروك انت زيده
1: سنين ديما يا عزيزتي
2: حتى بزنا امود عيد معنا
1: اسمع انت في ثنيه تو مش تخدم
2: اي في كثير ما يعطيك الصحه
1: نجم نقول لك راه نعطيك نمبر الواجرة
2: نمبر الواجرة مع سنين
1: لا على خاطر السود السود ظاهر شدينا
2: ثنيه
1: أي. ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله ثنيه زينه
2: يا اختي ان شاء الله نهارك اسعد ليين حتى انت ان شاء الله يا ربي ويوم سعيد موفق للجميع
1: ان شاء الله يا فتونه خلينا نتعرف عليك
2: اي تتعرف اي تحب تعرف عليا تقول
1: ماشي تخدم احكي لنا متزوجه ولا لا
2: اي انا متزوجه راجلي ورديني وتوقفتي ربي من الورديني للسوسه ان شاء الله مع عثمان ربي يبارك له تخلي لنا يوم اليوم الورديني
1: ان شاء الله ربي معاك ان شاء الله
2: اسمعي مش على المباشر حتى عم عثمان يضحك
1: يا انا اسمعني زعما تتصور هو اللي بعث لنا اس ام اس وقال قيموها
2: يا عم عثمان انت عملت لي تجربه لي عم عثمان هون صورت ما عندوش عم عثمان تليفون عم عثمان الرجل الزمني اللي ما عادش توجدته الحقيقة والله ما عندوش تليفون يسمع جوست راديو يخدم على رويحته أما شنو شكون عمل الفزهيدي يا أختي ما شاء الله أنا عندي حبيب وصحاب ما شاء الله تبارك الرحمن ربي يفضلهم من الناس الكل الحقيقة وعايشة تشوف شكون أنت يا هيبة
1: أنا عزيزتي أنا اللي عليا إني ناخذك في التليفون ونفرح بيك اسمع انا مرسول الحب كيف مشيتي وكيف
2: الحمد لله واحسن مرسول الحب والله العزيز ربي يبارك لك وربي يعينك ان شاء الله
1: يعيشك يا
2: والله
1: اذا
2: نقول لك عندي صاحبتي هي مهلوسه الحق نتاع ربي بالفجه هذا وهي كل عام تعملها لي الفجه هذه اما سنين تعرف علاش رخيت شويه قلت مالك خاطر سنستني فهمت تنزل دقدق بيا بعدين
1: شو اسمها صاحبتك شو
2: اسمها اسمها زهور عندي صاحبتي زهور دي وقيت له صاحبتي وخيتي الحق نتاع ربي زهور ويدي زمر ومر وخميس راو
1: يا صبر
2: هاني هكا هاني هكا
1: وويداد هما اثنين اللي بعثوا لك الاس ام اس وقالوا كلام الحلو اللي من القلب من القلب للقلب
2: اكيد اسمع والله ولا عندي حتى شك زاده في الحاجه دي
1: ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم
2: وحبي متبادل وشعور متبادل يا عيسى اختي خليك يا ربي
1: يلا ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير انت ظهر قلبك باهي وظهر صحتك
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله عليك
1: الناس اكيد
2: بتحبك عيسو خيبه عيسو خيبه يا هيبه ايجي ايجي نفرح بيك وانت بلغتك هيبه جاتو عيد ميلادي حلي نهارك معايا
1: ان شاء الله كل عام وانت حيه كل عام وانت حيه بألف ألف خير وان شاء الله ديما زاهيه يا فاتن يا باهية
2: يا ربي
1: وان شاء الله ثنيه زينه
2: وزهور
1: كما قلنا وداد اللي احتفلت لك بعد ميلادك وقالوا لك ربي يخليك يخليك
2: يخليك يعيشكم ويعيشك انت زيدة على خاطرك انت كنت همزة الوصل بيناتنا زيدة
1: ان شاء الله
2: ويديك وان شاء الله نهاركم اسعد ليين وميرسي بوكو ميرسي بوكو الحقيقة والله
1: شكرا ليك يا فاتن يعطيك الصحة يعيشك
2: نهارك اسعد ليين
1: شكرا ليك يا فاتن كل عام وانت حي بألف ألف خير خلينا نمشيو لخونا مكرم بوخشيم من سوسة نقولوا له صباح النور يا سي مكرم صباح الفل والياسمين
3: صباح الخير صباح دقلة وعسل
1: دقلة وعسل كوليسترول
3: ما امشي شوية طيب نحش عم بوتين
1: حط لنا الحليب خويا خل عدله
3: باين بدو الحليب
1: ان شاء الله نهيرك دقله وحليب وعسل معاهم
3: يا عايش
1: انت حي بخير
3: يا عايش يا عايشك يا ربي ربي يخليك
1: اليوم عيد ميلادنا 30 ماي اليوم الصيف يدخل اوفيسيالمون اليوم شميسه باهيه اليوم الطقس باهي اليوم يجينا كلام حلو من عند العزيز علينا يبعثوا لنا اس ام اس ويقولوا قيمونا سي مكرم دونك نهير نتصور مزيان
3: لا نهير غير عادي
1: يقول لك نهير على صباحه
3: والله معايير على السباحة عايش.
1: إذا مش كنت تصور سي مكرم هكا اليوم بعث SMS وقال قيمونا سي مكرم وقولوا له ربي فضلك لينا وإن شاء الله ربي يديمك في قريوسنا وإن شاء الله ربي يعطيك بالوقت الطيب.
3: هذه ما تكون كان أختي.
1: أختك؟ عندك أخت بركة سي مكرم؟
3: أخت بركة كان عندي أخو وفاء عابد كان أني وفاء
1: ربي
3: عايش.
1: دونك أنت دلول شوية في العائلة؟
3: والله أنا شفتي بون توا ما عادش صغيرة ما كنت أنا صغير في العائلة.
1: إيه يعني كنت دلول يكبروا بيك لحم الباهية المكرم
3: صحيح ولا إيه؟ صحيح
1: خليوا الحاجة دي حد يجي مكرم تو كي يجي مكرم تو نخرجوا صحيح ولا إيه؟
3: والله أنسى هي الوالدة الله يرحمها كانت مدلتني الوالدة
1: ربي يحفظها الحق
3: يا عايشة إيه؟ عايشة
1: دونك تو أختك هالي
3: تو أختي شدت البلاصة ربي خليها لي وربي إن شاء الله ديما فرحانة
1: إن شاء الله ربي أختك اسمها صديق
3: صديق أريد حتى اسمها أوريجينا
1: هي صديقة العائلة صديقة جمال وقالت برشا كلام حلو فيك سي مكرم أنت متزوج سي مكرم
3: متزوج
1: ربي فضل لك المدام علاش ما تجيش بالك لي المدام هي اللي بعث
3: المدام دي ما راكدة تو مثلا غير راكدة ديما راكدة ديما راكدة
1: ما يتابع مزيك
3: هي هي لا ليه نقول الحق تتعب ما ما ما ما هيش نتاع الفازات هذا ما نقول وعندي اختي هي
1: عندك صغيرات سي مكرمة
3: من هذه لا
1: ان شاء الله ربي سهل يا ربي ان شاء الله ربي سهل وهكا ونشوف صغيراتك من الثانيه
3: يا عايشك
1: وربي يخليك العائله الكل يا سي مكرم
3: يا عايشك يا لالا يا عايشك وربي يخليك
1: شكرا ليك يفضل لك صديقه الاخت الغاليه
3: يا عايشك يا
1: يفضل لك المدام اللي ديما
3: ديما راكده ديما راكده خليتها راكده وخرجت لي توا وصلت للخدمه راكده
1: معناها اسمعني اسمعني معناها حتى شك انه هي اللي بعثت لي سميس
3: لا لا لا امبوسيبل امبوسيبل انا ولي كلمتوني الصباح قلت له اختي اختي خلي نثبت قلت له اختي
1: اختي سي
3: مكرم
1: تفضل لك وخيتك ان شاء الله
3: يعيشك يعيشك
1: يا لالا مدام وخلينا نمروها باش نكلموها نقول لها يا اختي العام الجاي انت قوم بكري عايشك اعمل لك اكسبسيون يا مدام
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله نهارك زين انت ما ربي يعطيك بالوقت الطيب انت والعائله الكل محلاهم اليوم هكا هما ديما محلاهم الحقيقه مستمعينا ما فاتن ومكرم ما شاء الله قايمين على الصباح بالموجات الايجابيه ان شاء الله نهايرهم سعيد مبارك وكل من يحتفل في 30 ماي بعيد ميلاده الحقيقه صعيب الزوز محلاهم وزوز يستحقوا المنقاله دونك يا سوما فاتن محلاها ومكرم محلاه انتي فاتن باه بشوي لا بديش تجري للفلسه بشوي فما مناسبه باه ايوا احنا مانيش موجودين اسي امي شرف الدين عندنا اخونا مكرم ولا فات تربح المونديال لا ما تغدرش زوما ما تغدرش العبد مكرم انا مكرم مثلا عايش دورة انا مكرم وفات زاد عجبتني محلاه ومزوزه ما مكرم خاطر مرته ما ديما الاكثر شوفوا تراه جميلة محلى سي مكرم محلى فاتن قال لك مبروك عليك ان شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير مبروك عليك المنقالة زوج محلاكم وزوج تستاهل وزوج ان شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب خلينا في فيسع ديديكاس عندي وقت ديديكاس سي امين شرف الدين هاي سيدي عندنا ديديكاس من صفة حفل الزواج باش يصير اليوم قال لك العشية في البلدية في أبلون سور سين دونك في إحدى ضواحي مدينة باريس الفرنسية وين باش يحتفل صديقنا علي بالبحري جلاد ومرته والعائلة الكل التونسية اللي تعيش في فرنسا أصيلي مدينة صيادة من ولاية المنستير بزواج بنتهم ياسمين على شاب المهذب نزيم إن شاء الله بالفرحة إن شاء الله بالقسم بالمناسبة هذه نتمنى لهم زواج سعيد وإن شاء الله أياماتهم الكل أفراح ومسرات ونباركوا لعائلة العروسين العروسة من صيادة تونس والعريس من أصل جزائري إن شاء الله ألف ألف ألف ألف مبروك هوكا في فقرة قوم عيدك اليوم عملنا ديديكا سايا سيدي إن شاء الله ديما نحتفلوا معكم بعيد ميلادكم بالأفراح الباهية بنجاحات بكل ما يفرح التونسي ديما على موجات الدنيا وفيها جوهرة فام دونك كما قلنا مبروك لأختنا فاتن مونجيلا من أهداء سيتي واتش وكل يوم تلقاو معنا الربح ديما على موجتنا
0: مو معي ذاك اليوم. سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 109 ملي
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب التونسي اللي البارح نهى التربص في مدينة دبرقة، واليوم منتخبنا باش يسافر للنمسا وين باش يلعب أول مقابلة ودية تحذيرا لكأس العالم. المقابلة اللي باش تكون ضد منتخب النمسا نهار الاثنين 1 جوان 8 غربا. المقابلة هذه يديرها الحكم الفرنسي جيريمي بينيار، مقابلة ودية أولى لأبناء المدرب صبري اللاموشي قبل كذلك المقابلة الودية الثانية اللي باش تكون نهار 6 جوان أمام منتخب بلجيكا مدي ساعتين تاع القايلة، وبعدها منتخب تونسي سافر للمكسيك بالضبط، تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا هما اللي يستقبلوا مونديال 2026. لكن المنتخب التونسي باش يلعب زوز مقابلات في مونتيري، كذلك التربص أو مركز التربص المنتخب التونسي باش يكون في مونتيري. منتخبنا باش يلعب أول مقابلة أمام السويد في المكسيك، ثاني مقابلة أمام اليابان كذلك في المكسيك، وثالث مقابلة باش تكون في الولايات المتحدة الأمريكية. كما قلت اليوم منتخبنا يسافر لفيينا وين باش يلعب أول مقابلة ودية نهار الاثنين أمام منتخب النمسا 8 غربا. نحكي على نهائي كأس تونس بين ترجي الجرجيسي اللي يستقبل الترجي الرياضي التونسي غدوة 31 ماي بإدارة الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار مجدي بلاغة. المقابلة تلعب الأربعة على العشية بملعب حمادي العقر برادس. برشا كلام على التذاكر، وكل فريق يحب يزيد أكثر تذاكر، عطاو 12,000 لكل فريق لحد هذه اللحظة. التذاكر موجودة مازالت متوفرة خاصة في سيت إيجا أبي بي، تذاكر فيراج للترجي موجودة في السيت هذايا، و4,000 تذكرة فيراج اليوم متوفرة. الجماهير الترجي الجرجيسي في العدد البيع نتاعها في ملعب الجرجيس، كذلك في القاعة مغطاة بجرجيس فما تذاكر متوفرة 4,000 تذكرة لجماهير الترجي الجرجيسي بالتحديد تذكر فيراج. كذلك شركة تنقل بمدنين توفر زوز حفلات لجماهير العكارة للتنقل لملعب حمد العقر برادس غدوة، النهائي بين الترجي العكارة والترجي الرياضي التونسي 14 بملعب حمد العقر برادس. بخصوص الغيابات، غياب في الترجي الرياضي التونسي هو محمد أمين بن حميدة اللي موجود مع منتخب تونسي، وعودة كسيلة بوعالية بعد انهاء العقوبة بثلاثة انذارات، وبالتالي غدوة باش نشوفه مواجهة مشوقة في لقاء باش تنبثه على قناة الوطنية وقناة الدوري والكأس. أعلنت الهيئة المديرة للنجمة الساحلي أنها تلقت مراسلة رسمية تؤكد نجاح حملة لتوال موبيل بعد بلوغ عدد المشتركين المفعلين 101,000 مشترك، وبالتالي مليار يدخل خزينة النجم الرياضي الساحلي. أعلنت الكتابة العامة للاتحاد المونستيري أمس تلقيها استقالة جماعية من جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة، مما أدى إلى حالة شغور داخل تسيير الجمعية، وبناء على ذلك تقرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 جوان 2026 مع فتح باب الترشحات انطلاقا من يوم أمس. انطلق فتح باب الترشحات لرئاسة الاتحاد الرياضي

0: في الرابطة الثانية تتويج تقدم سقيت الدير بلقب البطولة بعد الفوز على أمل حمام صوصة في مقابلة لعبة البارح في ملعب مصة بجنات بالمنستير بنتيجة 3-2. أهداف المقابلة ثلاثية زياد العلوي للبي اس اس وأهداف أمل حمام صوصة خالدون منصور وطهر حمودة. بعد المقابلة ماهر المهيري مدرب الأمل الرياضي بحمام صوصة في ميكرو وليد الجزيرية.
1: زمان ما تخليش في الماتش مليح ورتو فما يا في دي سيكونس في الميتون الاولاني كنا نجمو نبنيو عليها وكنا نجمو نعملو ميتون الاخير مي الله غالب تعدينا اكوتي وفقنا ربي انه نعدلو سور بالاريتي في الكاروتزان الحاجه اللي عطاتنا نقولوا احنا لوفي عطاتنا بلوس دو موتيفاسيون نحضروا بها الدوزيام ميتون عملنا التغييرات اللازمه عطينا نفس النجوم لازم كيف كيف دخلنا ملاعبيه في وسط راكي سون فلويد كيما يمين تريت باش عطاونا حلول في الـ في الـ في الـ في الكونستركسيون في الموتي دو بال وفقنا ربي انه ماركينا يعني الدوزيام بوت على من اقدام طاهر حموده للاسف من بعد يعني تقريبا على زوز اغلاط وقت اللي جينا لو تروازيام ولو كاتريم بوت اللي نجموا نسكروا به الشابيتر نتاع الماتش.
0: يسري بن كحله مدرب البي اس اس يحكي بعد تتويج بلقب الرابطه المحترفه الثانيه.
2: الحمد لله باو على الفوز الحمد لله. هي مباراه بين اثنين ابطال اثنين فرق معناتها برهنوا معناتها على 10 شهور معناتها 26 جوله انهم الافضل. صحيح كنا متحمسين معناتها كلمنا اللاعبين قلنا راهو لقب ما تهمنا برشا معناتها حضرناكم الفوق باو شويه قلنا جوار دخلوا توم الفوق بعد باو ممكن شويه هكا ذهنيا معناتها الجوار تعبوا شويه هكا ذهنيا في المباراه رجعنا شويه تغييرات وشويه حرص من اللاعبين دخلنا في الشوط معناتها تكلمنا معاهم معناتها فهمت باو على هو المباراه توم الفوق.
0: تواصلوا مع الرابطة الثانية بعد صعود أمل حمام صوصة وتقدم سقيت الدير. اليوم نهائي البراج بين الملعب الجيبسي ونادي حمام الأنف مقابلة لعب الأربعة على العشية بملعب الأولمبي بصوصة من أجل البطاقة الثالثة للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. المقابلة الدور دون حضور جمهور ويدير الحكم فرج عبد اللوي في غرفة الفار أمير لوسيف وباش تكون مقولة على قناة الوطنية الثانية باش نعرفوا شكون الفريق الثالث اللي باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى. في الهولندا اليوم يتلعب نهائي كأس تونس لكرة اليد أكابر وكبريات بقاعة متعددة الاختصاصات برادس. ماضي ساعة نهائي الكبريات بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي النسائي بالمقنين من أجل الثنائية. المقابلة هذه يديرها زوز حكام هاني الغرياني وسالم عطية الله. مقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. والأربعة على العشية نهائي الأكابر بين الترجي الرياضي التونسي ليلعب كذلك من أجل الثنائية ونادي ساقيت الزي. مباراة مقولة على قناة الوطنية الأولى وطاقم تحكيم تونسي يدير المقابلة رشدي الزغلامي ومكرم بن دحو مع نفاذ تذاكر جماهير الترجي وتذاكر جماهير ساقية الزيت ما زالت متوفرة على 6 سكرتي بوانتيين كما قلت اليوم الأربعة على العشية نهائي أكابر بين الترجي التونسي ونادي ساقية الزيت. المقابلة منقولة على قناة الوطنية الأولى. أعلن نادي برشلونة تعاقد رسميا مع اللاعب الإنجليزي أنتوني جوردن قادما من نادي نيوكاستل الإنجليزي بصفقة قدرت قيمتها 80 مليون يورو بعقد يمتد حتى 2031. ضمن نادي نيس الفرنسي فريق لعب تونسي علي العابدي البقاء في الدوري الفرنسي بعد الفوز على سان تيتيان 4-0 في لقاء الإياب البارح وبالتالي علي العابدي يضمن البقاء في الدوري الفرنسي. اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا ومع نهاية كل الدوريات الأوروبية اليوم الفينال الخمسة العشية بين باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي. مقابلة باش تلعب في ستاد بوشكاش أرينا ببودابست المجر. بي اس جي يبحث عن الثاني ألقابه في دوري أبطال أوروبا والثاني على التوالي وأرسنال في ثاني نهائي ليه يبحث عن أول ألقاب كما قلت قمة مشوقة. نعود نذكر أن الماتش باش تلعب الخمسة نتاع العشية بين باريس سان جيرمان وأرسنال. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية أكثر تفاصيل تلقاوها على ستنتانا جورا في بوانت.
3: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات
2: جوهرة أفلام
3: Publicité.

السبعة واربع خمسين دقيقة على وجهتنا. صباح النور، صباح الفل لكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة هذه الماتينة الويكاند والغندفو حتى للتسعة، ما بعد أقل من سبعة دقائق من توا يكون الموعد مع أهم العناوين اللي تتصدرها جريدنا التونسية وحتى زادة المواقع الإلكترونية رياضية كانت وإلا زادة أخبار تهمكم أنتم وعناوين تهم الشأن التونسي وحتى زادة العالمي. دونك خليكم معنا بعد شوية. أشرف بن عبد السلام وأمين شرف الدين يلتحقوا بنا مرة أخرى باش يعطيونا فكرة عليه اللي يستناكم في أخبار السبت 30 ماي. نحكيو على دخول الصيف في نعم بالتقويم الفلاحي القديم، 21 جوان هو دخول الصيف بيان سور فلكيا. دونك هكا نتمتعوا بشميسة ذاك علاش نذكركم هنا بعد شوية زادة بالطقس ونذكركم بالتحيينات الخاصة بطقس اليوم كيف باش يكون درجات الحرارة وكل التفاصيل اللي تلقاوها معنا بعد الموزيكا ديما في الماتينال ويكاند. تلقاو معنا زادة كيف كيف في ساعتنا الثالثة إدبارة والأستاذ ناصر شهلول في موضوع قانوني. أنتم تنجموا تشاركونا كالعادة اقتراحاتكم على 29 100 100 73 24 3000.

0: Revue de presse.
1: باش مش نعملوا جولة في أهم العناوين الإلكترونية وحتى زادة الورقية، وأكيد هما اللي يلتحقوا بنا في استوديو أمين شرف الدين
2: باروان
1: تغزر لي شكك وأشرف من عبد السلام. دونك نقول لهم صباح الفل صباح النور. نبدأ بأشرف
2: منور الشاشة. أشرف
1: منور الشاشة يا أشرف، صباح الفل والياسمين يا سي أشرف.
3: مرحبا هبة من جديد. الحقيقة عملنا جولة سريعة في أبرز العناوين الصادرة في الصحف اليوم. نبدأ بجريدة الصباح والصفحة الأولى، عديد العناوين على مستوى وطني وعلى مستوى دولي. تطوير الخدمات البلدية خطوة جديدة نحو تلبية انتظارات المواطنين، مرفوقة بصورة لرئيس الجمهورية قيس سعيد. بمناسبة يوم حفظ السلاح الأممي، تونس تؤكد التزامها المتواصل بدعم عمليات حفظ السلام الدولية. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان للصباح، تسوية وضعية الأبار غير المرخص حل ظرفي في انتظار مراجعة مجلة المياه. وجريدة الصباح كذلك من بين الأخبار اللي تناولتها، وزارة التربية تحذر من عقوبات صارمة لمرتكبي الغش في البكالوريا، وتحدثت على موضوع مهم ومهم جدا يتعلق بحوادث الطرقات. في صفحة الأولى نلقاو فيما سجل عدد ضحايا ارتفاع بنسبة 15.47%، 10 قتلى و16 مصاب في حوادث مرور أيام العيد، رقم مفزع وكبير جدا ترقته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم. من بين الأخبار الأخرى الموجودة في جريدة الشروق وجريدة الصباح، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيد رجع لحديثة حالة التسمم في المكناسي اللي شملت 9 أفراد من عائلة واحدة، وقال إني لا تعود لتناولهم للدلاع على عكس ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي. وفي نفس السياق جريدة الشروق حاولت تبحث على مصادر أخرى، وقال إنه ممكن حمض النتريك اللي هو سماد كيميائي للتربة الزراعية يضاف إلى مادة مياه الري حسب جرعات محددة لا يمكن تجاوزها، ويستخدم الحمض هذا في أنظمة الري الحديثة لإخصاب التربة، ويمكن قد تم استعمال يعني نسبة أكثر من النسبة المفترض أنه يستعملوها الفلاحة. وفي الإطار هذا جريدة الشروق قامت معناها بتحقيق حول المادة دي ودور مختلف الأطراف والإدارات الجهوية كالصحة كالفلاحة والهيكل المعنية بالإشراف لعملية المراقبة من نوع ذي، وحذرت من الفلاحة من استعمال المواد الكيميائية دون الكميات المسموح باستعمالها. ومن بين الأخبار كذلك نقوم في جريدة الشروق، البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بصحة ممتازة بعد خضوعه لفحص طبي شامل، وقال أنه خلافا لما يتم تداوله على أنه ممكن الوضع الصحي لترامب في عنده يعاني من أمراض، قالت أنه صحيح زاد 6 كيلو في المدة الأخرى، ولكن الأطباء أوصاوه بمواصلة فقدان الوزن وممارسة الرياضة حسب الأخبار المشهورة على جريدة الشروق. هذا هو تقريبا بعجالة.
1: يعطيك الصحة أشرف، كفيت ووفيت الحقيقة، كفيت ووفيت كالعادة. هكا ترانا باش نختاروا العناوين ونختاروا زادة الجريدة أو الموقع الإلكتروني باش ناخذ أكثر تفاصيل ومعطيات. هو زادة باش يشرحنا ويعطينا فكرة رياضية على أهم العناوين في سبور بريس وتويتا.
2: سي أمين شرف الدين، غو بونجور مرة أخرى. مرحبا هيبة، مرحبا مستمعين مشاهدي جورة فيم وجورة فيم تي في. في جريدة الشروق، لحضور نهائي كأس شركة النقل بمدنين تخصص حافلتين لنقل أحباء الترجي الجرجيسي، يلعب في صفوف اللعاب دينيس يضمن البقاء في الليغوان، كذلك تقدم سقيت الدير ينتصر على أمل حمصوصة ويتوج ببطولة الرابطة الثانية، تحكيم نهائي كأس أكابر وكبريات لكرة اليد بندح والزغلامي للترجي والساقية والغريان يعطي الله للأفريقي والمكنين، الاتحاد المنستيري استقالة جماعية لأعضاء الهيئة المديرة المنتخب. في جريدة الصباح كانت على المنتخب التونسي تقول أن المنتخب الوطني يتحول اليوم إلى فيين لمواجهة النمسا وديا. نهائي البراج من يحجز بطاقة الصعود إلى الرابطة الأولى الهامهامة أم الصيدة ويتقدم سقيط الدير بطل للرابطة الثانية. نهائي كأس تونس 2025-2026 23,000 تذكرة. الترجي يطالب الجامعة بالترفيع في العدد واستياء في جرجيس. جمال بركات للصباح تعيين الحكمين للطيف وبلاغة للنهائي فرض نفسه لهذه الأسباب. ونهائي كأس تونس لكرة اليد يلعب اليوم الأربعاء على عشية بين الترجي وسقيط الزيت. اللقب 32 للترجي أم الثالث لسقيط الزيت.
1: يعطيك الصحة أمين، شكرا ليك. احنا كالعادة زد الموعد الرياضي من خلال برامجنا في بلانيت سبور أبارتين من الأربعاء تاع العشية هكا ولا الأمور واضحة
2: على العقل.
1: وحصة خاصة مباشرة من قاعة حمام سوس.
2: صحيح.
1: احتفالا بصعود فريق حمام سوس لكرة السلة.
2: صحيح. اللي كان صعود وتوج بلقب القسم الوطني أليف.
1: خير خير بيان. يعطيكم الصحة، خليكم معنا، احنا الغونديفو مازال متواصل كالعادة. نذكركم بالوضع الجوي ونحكيه على الطقس كيفاش باش يكون تو تسويت.
0: ميتيو على جوهرة اف ام. جوهرة
1: الوضع الجوي نحكيه على طقس كيفاش باش يكون. طقس فيه هكا انخفاض والا ارتفاع في درجات الحراره. توقعات جويه تلقاوها وتقراوها ديما على موقعنا جهرفم.net. ما نعطيكم الخطوط العريضه انه اليوم باش يكون اسماء مغشات بسحب قليله ويكون الطقس مغيم جزئيا باغلب المناطق مع ظهور خلايا رعديه محليا مصحوبه بامطار بالمناطق الغربيه بعد الظهر باش تشمل بعض الجهات الشرقيه وتكون احيانا غزيره مع تساقط محلي للبرد. نحكيه على حرارة قصوى بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. ريح اليوم تبقى من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر يكون قليل الاضطراب. وكما قلنا لكم كل التحينات كل الأخبار تلقاوها وتقراوها ديما على موقعنا جهرفم.net.

ولا تنقص عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. حتى 31 ماي ميني اشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك. جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: تبنى مع الشيف لطفي بن عربية.
1: 28 دقيقة على موجاتنا وقاية البنا وقاية التصنيف مع شيف لطفي بن عربية اللي اليوم يقول لنا هاكم في ضيافة المائدة السورية. وكي نقولوا الأطباق السورية نقولوا ما شاء الله مجدها وطاب من أطباق بنينة دخلت في عاداتنا في سلوكياتنا مع المرأة التونسية زدة اللي ولات تتقن خلينا نقولوا الأطباق هذية. واليوم شيف زدة يعطيكم ليزاستوس ويعطيكم زدة وصفات تكون معاك شيفنا. صباح النور أهلا وسهلا.
2: صباح النور شو كيفك؟ شو أخبارك؟ شلونك يا هيبة؟
1: لك ابن عمي صباحا
2: تقبرني يو ها؟
1: لا تقبرني ذي لبنانية
2: للشام سوريا لبنان الأردن فلسطين بلاد الشام بشكل عام نفس المائدة ونفس الثقافة ونفس التقريب نفس العادات ونفس التقاليد. احنا نحيي كل الجالية العربية مقيمة في تونس معانا هم يعتبروا رواحهم أهل تونس دايما يكونوا في ضيافتنا. احنا ديما نواكبوا شبه العادات والتقاليد متاعهم سواء في الاحتفالات الدينية متاعهم وإلا في الموائد متاعهم زادة ما يحسوش برواحهم كونهم غربة في تونس بالعكس أهل البلاد. قولوا مرحبا بكم تحية لكل الجالية العربية مقيمة في تونس كيف زادة نحية وجالتنا التونسية مقيمة في أوروبا في أمريكا خاصة في كندا. أنا برشا مستمعين مشاهدين يتبعوا في المطينة والويكاند خاصة يتبعوا فكل المذيعة اللي خلينا نقول مشاكسة في العالم اللي هي هبة لصيفة.
1: عايش كجيف مرسي يعطيك الصحة يا شيف. صنف ودنا
2: قلنا المادة المائدة السورية تتميز الأكلات الشرقية بصفة عامة هبة تتميز برشا حاجات. على ذكر اللي يسمعوا فينا تحية المدام أمال الحميدي سلم عليك هبة.
1: سلم عليها برشا
2: يعطيك الصحة في البرامج القيمة اللي تعمل فيها.
1: ربي يبارك
2: لك وإن شاء الله ديما هكا ديما الابتسامة والجو متاعك اللي هو المود متاعك ديما يكون كديما حاجة مش غريبة عليك لما حالة. حيو مدام أمال الحميدي يقول يعطيك الصحة ومن متابعين خلي يقول جورة فام خاصة الكابتشينو عندك الصباح
1: كابتشينو
2: فما في دونلو حاجة كملكة
1: خطير كسيف عاد يا غالي صيف خلينا
2: هو دخلنا في الصيف توك ولا
1: سلموا عليها برش
2: شكوني؟ مدام أمال الحميدي سلموا عليها وسلموا على كافة العائلة متاعها وقولوا لها مرحبا بك. وإحنا من المهتمين زادة حتى كي تطلب حاجة في الرسالة نوفرها لك ونلبي الطلبات الفاهيتة وسلطة الحمص والوربات أو إحنا نقول في سوريا يقولوا وربات وفي لبنان يقولوا شعيبيات هي نفس يعني نفس التام لكن تغيير في الاسماء
1: تختلف
2: الفاهيته باش ناخذوا الاسكالوب نتاع الدجاج باش ناخذوا رطل الاسكالوب نفوحوه بالخردل وشويه كليل وزعتر مع شويه سيترون نعصر عليه شويه سيترون ونخلطوه بشويه ثوم يكون هكا ملحي الثوم يكون ملحي في زيت الزيتونه خليهم هكا نقولوا احنا تخمر شويه الاسكالوب نتاع الدجاج مع الكفاحات هذوك بعد باش ناخذوا كعبتين فلفل الروم يقولوا احنا اللي هو المكسيكان او ما يعبر عليه بالبوفرون كاري الاحمر والاصفر فما الفلفل الاحمر ذاك اللحوم فما اللي يعملوا فارسي يعني باللحم المفروم والا بالروز احنا مش نقصوه نقصوه هكا يعني سلايس مع شويه شوروج وشويه شوفير ومع شويه كزبره خضراء يعني التاب الاخضر مع شويه فلفل الاكحل وشويه ثوم نقليهم هكا في شويه زبده نصوتيهم بشويه بشويه يكون عندي دجاج هذا خذا الفاحات نتاعو لك الميربوا اللي عملناه باش نحطه في ناخذ قلايه نحط فيها شويه زبده والا شويه زيت دو بلاش خليها تسخن شويه وناخذ الاسكالوب اللي قصيناه اللي يفوحناه نصوتيه وبعد قصه رونديلات رونديلات نحطه معك الليجيم الفلفل هذاك اللي قصيناه سلايز مصوتي مع الشروج والشوفير مع شويه كزبره الخضراء نحطهم في البلا نتاعنا واذا كان عندي شويه كحبق ما فيها باس زاده وناخذ شويه زيت زيتونه مخلط في الخردل ونصبوها هكا من فوق فما هنا اللي يحب يعمل الفريت البطاطا المقليه اما احنا خيرنا حاجه طبيعيه على وصولها اللي هي الليجيم سوتي خضره طبيعيه مع السكالوب فاهيته السلطه نتاعنا سلطه الحمص اللي هي مش ناخذ الحمص سواء تحب تاخذها حاضره هيبه والا تحب تعملها زاد على قولوا تعملها انت تتفنن فيها مش تاخذ الحمص بعد ما تنفخه طيبه بالكدا وقت اللي يطيب الحمص الحمص فما انت وذكر راح نقولوا ديما الذكر نعملوا به البلابي والحمص اللنثه طيبوا بها احنا في الكسكسي في الحاجات هكا. باش ناخذوا الحمص بعد ما يتنفخ بالقدا وطيبناه القشره نتاعه وطلعت نصفيوه خليوه لين يبرد وناخذ الميكسير نتاعي نحط فيها الحمص مع شطر كعب ياغورت طبيعي والا شويه كريم فريش وشويه جلاسون ونعصر ثلاثه كعبات قارص نصبهم عليك الحمص والجلاسون والسيترون وخلطهم بالميكسير بالقدا. اذا كان عندي طحينيه ناخذ زاد مغرفه نتاع ماكله نحطها في الطحينيه هي الجي نتاع الجلجلان هذاك اللي نعمل به حلوه الشاميه نزيد نخلطوها مع الحمص نحطها في التبسي نتاعنا ونحطها شويه زيت زيتونه ورشه صغيره تاع كمونه. شو رايك الحمص راهو بنين ومفيد برشا. في الديسير نتاعنا مش نعمل شعيبيات ورباط بالقشطه باش ناخذوا العجينه نتاع البقلاوه نلقاوها حاضره في المغازات من برا نقصوا هكا مثلثات مثلثات وناخذ القشطه اللي هي الكريم الفريش نتاعنا الحكه صغيره بالمغرفه نتاع الماكله طريف طريف طريف وبعد ناخذ الزبده نذوبها ونرش هكا من فوق وندخلها للفور ربع ساعه مده ربع ساعه على سخانه 150 160 بعد نخرجها نسقيها بالسيرو اللي هو الشحور نتاعنا وناخذ بيستاش وناخذ اللوز طايب بطبيعه الحال نهرشوه بالقلقال ونغطس كيما تشوف فيها الشعيبيات والوربات نغطسها بعد ما سقيناها بالشحور نغطسها

0: زاد برشا وقت وسهلة برشا من ناحية الصحية ذيك 100% هيبة. ننصح كل اللي يسمعوا فينا وتابعوا في الفقرات بتاع الكوجينة في جوهرة فام نحاولوا نميلوا شوية للمطبخ الشرقي الآن وفيه عدة فوائد خاصة يعني من جانب الماكلة الصحية في نفس الوقت زاد الماكلة طبيعية 100% تاكلوا بشفاء. موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم في بنا على بنا.
1: يعطيك الصحة شيف لطفي، بنا عربية متميز دائما من خلال تقديمك للوصفات هكا والجو في الكوجينة. تحية ليك وتحية لكل مستمعيك ومحبيك في تونس وفي العالم. احنا نوصل معاك ل 38 دقيقة، الرونديفو مازال متواصل معاكم حتى للتسعة في الماتينال ويكاندا.

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم 2 رولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما مع
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: علم الشيء علم الشيء 48 دقيقة على موجتنا علم الشيء من الفقرات اللي من خلالها نجاوب على مختلف الأسئلة اللي تكون على ريبوندور جوهرة فام 29 100 173 4000 وحتى زادة على موقعنا على بيانسور www.johrafam.net وكيف كيف زادة على صفحتنا على الفيسبوك. الماتر ما شاء الله عليه يدقق في كل التساؤلات واليوم جابلنا موضوع في علاقة بالطلاق الغيابي. من قبيلة في البلاتون نسألوا موجود هذا الطلاق الغيابي كيفاش يصير؟ الإجابة ديما في فقرة علم الشيء مع الأستاذ ناصر شهلول. أنا نقول له ساعة عيدك مبروك سنين دايما أستاذنا.
1: عيدك مبروك. عيد مبروك للجميع. الحقيقة تعدى الحمد لله عيد باهي وإن شاء الله كل عام وتونس بخير والجميع بخير. وكما نقولوا احنا في بلغة الصفاقسية يقول لك داير إن شاء الله. إن شاء الله ديما داير إن شاء الله. يقول لك محلاها الكلمة يقول داير إن شاء الله أي أنه يمشي ويدور وكذا. وإن شاء الله ديما نكونوا لا فاقدين ولا مفقودين وكل عام إن شاء الله تونس بخير وجميع أفرادنا وعائلاتنا وأحبابنا الكل بخير
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله الأمور تكون تحت سيطرة خلينا نقوله
1: أكيد.
0: وما تفلتش منا ونحكيه على مفاهيم يمكن قانونية دخيلة. اليوم الطلاق الغيابي موجود في تونس؟
1: هل هو موجود في تونس؟ هو الحقيقة غير موجود. علاش نقول الطلاق الغيابي؟ لأنه يكثر في بعض الحالات تستوقفك امرأة في بهو المحكمة تقول لك يا أستاذ راني طلقت غيابي ويندراش ونجم نعمل وراني أنا كنت عايشة مع راجلي لباس عليها وأوهمني أنه قدم قضية متاع طلاق وصحيح جاني راهو عاد المنفذ وبلغ لي الاستدعاء وقعدت نعيش مع رايلي قال لي راهو أي طاح الكف على ظله باش نتصالحه وتو نمشي للمحكمة نجبد الملف متاعي. هذه حالة. الحالة الثانية أنه الاستدعاء ما يبلغش للمرأة أو للرجل راهو تو كي نحكيه راهو طلاق ينجم يكون من المرأة أو من الرجل. معناتها الطلب بالطلاق ينجم يكون من المرأة أو الرجل. في بعض الحالات يتم التحيل في بلوغ الاستدعاء. هل أنه الطلاق في تونس ينجم يكون غيابي؟ خليني نقول أنه التطليق احنا في تونس مش موجود. ما معنى التطليق؟ هو لك الرووه في الأفلام المصرية
0: انت طالق بالتلات
1: بالضبط. وإلا تجيك ورقتك للدار ويجيك كما قولها ضابط ولا حاجة يعلمك بالطلاق. في تونس احنا إجراءات الطلاق واضحة منذ سنة 1956 تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية ودعمت العملية في 93 بموجب القانون عدد 74 لسنة 93 المؤرخ في 12 جويلية 1993 اللي ولات فيها الجلسات الصلحية وقت اللي يكون فما ابن قاصر أو أبناء قصر هي 3 جلسات صلحية وبين الجلسة والجلسة شهر وفما فترة تسمى فترة تأمل هي شهرين يخليهم القاضي باش يحاولوا يراجعوا أنفسهم وفماش إمكانية ما يتراجعوا في أطلاق. وعندئذ عند استيفاء جميع الإجراءات تصدر المحكمة حكم بالطلاق. الحكم عمره ولا يوصف حضوري ولا غيابي. حكم الطلاق يوصف ابتدائيا بإيقاع الطلاق بين فلان وفلانة والإذن بالتنصيص على ذلك بدفاتر الحالة المدنية وبطرة رسم الصداق وإلزام الزوج ولا الزوجة بأن تؤدي غرامات معينة. بالنسبة إذا كان الطلاق كان من الزوجة فإن الغرامات تكون ضرر معنوي فقط. إذا كان الطلاق كان من الزوج فإن الغرامات تكون يا إما جراية عمورية في شكل تعويض عن الضرر المادي ولا رأس مال وإلا رأس مال في خصوص الضرر المعنوي. ويقع البت من طرف قاضي الأسرة في جميع الوسائل الوقتية المتعلقة بالحضانة بنفقة الأبناء وبسكنة الحاضنة. هذه في الحالات العادية. الحالات اللي مش عادية أنه المرأة في بعض الحالات أو الرجل يتفاجأ عند استخراج مضمون ولادته وأنه تم طلاقه عن المحكمة الفلانية بتاريخ كذا كذا بدون أن يعلم بإجراءات الطلاق قبل هبة. ما كان فما حتى جزاء للعملية هذه. وتوى من 93 ورد التالي فما فصل وقع إضافته في مجلة الأحوال الشخصية هو الفصل 32 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية. الفصل 32 مكرر يعاقب بالسجن مدة عام كل من استعمل حيل وخزعبلات لمنعك الشخص ذاك من الحضور بالجلسة، يستعمل تحيل في بلوغ الاستدعاء باش يحرم الطرف المقابل من الحصول على حقوقه الناتجة عن قضية الطلاق. قولوا الحقوق هذه وقت اللي يصدر حكم من غير ما يحضر أحد الأطراف يكون فما تحيل في بلوغ الاستدعاء. هل أنه كما جاء في الاستشارة متاع المستمعة الكريمة اللي نحب نحييها من القلعة الكبرى تقول هل أنه ضاع حقي في التعويض، وهل أنه إذا أنا نثبت أنه زوجي تحيل علي في بلوغ الاستدعاء هل يبطل حكم الطلاق؟ هنا نقول الإشكال الوحيد الموجود في قضايا الطلاق وفي إجراءات الطلاق وفي صدور الحكم أنه يهيب عادة القضايا المدنية وقت اللي يصدر حكم بين الأطراف يجيك عاد المنفذ يقول لك راه صدر الحكم رغم لا انت كنت حاضر وعندك محاميك والكل، لكن بعدك التلخيص لريزومي متاع الحكم يجيك عاد المنفذ يقول لك هو فيدك 20 يوم باش تستين في الحكم هذا، وهو اعلام بحكم مدني ولا تجاري ولا اموال وكذا. الخصوصيه متاع قضايا الطلاق انك تنجم ما تفيقش يتعدى الوقت وتنجم ما تستنفش حكم الطلاق. قول علاش؟ لانه استئناف حكم الطلاق يتم 30 يوم من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ الإعلام بالحكم. ما يجيكش عاد المنفذ يقول لك راه صدر حكم بالطلاق 30 يوم من يوم الصدور وقتها تفقد حقك في الاستئناف. وإذا أنت كنت موجود وعندك محاميك ودافع عليك هنا في ظرف 30 يوم ما تمشيش المحكمة الاستئناف تصب المطلب الاستئناف كما القضايا العادية، تمشي تصبها في المحكمة الابتدائية. والحكمة مناش أنه المحكمة الابتدائية بعد 30 يوم وقت لا تتحقق أنه ما فماش استئناف لا من طرف المرأة لا من طرف الرجل، فإنها تبعث مضمون من الحكم ذاك للبلدية باش يقع التنصيص عليه في المضمون متاع ولادته الطرفين، ووقتها يولي الإنسان في حل من أي رابطة زوجية. وإذا لا قدر الله إنسان اصدر الحكم بالطلاق وفي فترتك الاستئناف متاع 30 يوم ارتكب جريمة أخلاقية فإنه يعتبر متزوجا، لأنه الطلاق مازال ما ولاش نهائي. وقتاش يولي نهائي؟ وقت اللي يخرج لك في المضمون متاعك أنك وقع طلاقك سواء أنت مرأة أو رجلا. وبالتالي بالنسبة للمستشيرة الكريمة هذه نجم تلجأ للقاضي الجزائي تعمل قضية في التحيل في بلوغ الاستدعاء باعتبار أنه حرمها من الحصول على
0: حقها في الاستئناف.
1: حقها في الاستئناف أولا لا هو الحق في الاستئناف يولي مشكوك فيه. علاش مشكوك فيه؟ هاش نقول لك حاجة، لأنك أنت وقت لما حضرتش وما دفعتش على نفسك تولي ما عادش طرف في قضية الطلاق. قضية الطلاق صدرت بالطلاق فقط، وبالتالي شو عندك ما تستنف؟ باش تستنف المبدأ متاع الطلاق ولا عندك غرامات ولا حد شيء، وما تنجمش قدام محكمة الاستئناف تقدم طلباتك تقول لأنها طلبات جديدة مفروض قدمتها المرة الأولى إذا كنت حاضر وإذا كان فما سلامة إجراءات تبليغ الاستدعاء. يعذروني السادة المستمعين راول سان بي ديليكا ما يلزمني نفسر الوضعية هذه، لكن المرأة هذه كي تمشي للقاضي الجزائي وتعمل قضية في التحيل في بلوغ الاستدعاء، الإشكال الوحيد اللي احنا رجال القانون ديما نقولوه أنه جزائيين نجم يتعاقب لكن ما عندوش تأثير على حكم الطلاق. مفروض هو ينجم يقع إبطال حكم الطلاق باعتبار أنه فما خلل إجرائي تم ارتكابه. لكن يا هيبة المشرع مرتب حتى جزاء في عدم بلوغ الاستدعاء. علاش؟ لأنه الوضعية راهي وضعية معقدة شوية، لأنه الإنسان وقت اللي يصدر حكم الطلاق ويمشي هو ياخذ المضمون بعد مضي شهر من البلدية وخذاه ويمشي عرس، شو ما صار الزواج الثاني مثلا. وذاك علاش المشرع خلى الوضعيات القانونية تبقى على حالها، صدر الطلاق الا غالب. أما هنا جزائيا أنا النجم نعاقبه، أما ما يبطلش حكم الطلاق أكل جانب الجزائي. قل قايل المرأة هذه توا تلقى روحها مطلقة ورجلها كان بحذاها ويعيش معها ويصرف ويجيب وكذا، وأوهمها بكونه قام
0: بسحب أو
1: طرح القضية أو ممشاش وطرحت القضية وكل، وأوهمها أنه مشى للخدمة وهو لا مشى للمحكمة. أنا نحب نحيي السادة القضاة اللي يعملوا في الجلسات الصلحية، اللي العديد منهم يقول له المرة الجاية ما تجيب كان مرتك، حتى لأنه هو توا القاضي نجم يقول لك بلغها شخصيا، بلغها الاستدعاء شخصيا. القانون بعد 93 فرض على القاضي الصلحي أنه بجميع الوسائل يحاول باش يتحقق من بلوغ الاستدعاء إلى المرأة أو الرجل عند طلب الطلاق، وبكل الوسائل القانون يتيح له بكل الوسائل، ينجم يكلم العمدة، ينجم يكلم الحرس يقول له برا مشيلها وشوفها وكذا كذا. وهنا السادة القضاة يزم يبذلوا مجهود أكبر في التحقق من بلوغ الاستدعاء باش حقك المرأة ولا حق الرجل ما يضيعش في الإجراءات وفي التحيل في بلوغ الاستدعاء. باش نحوصل نقول للمستشيرة الكريمة اللي هي مدام كريمة زادة مدام تنجم تعمل قضية مستقلة تتسمى قضية مدنية في طلب حقوقك كاملة، نفقت صغارك، السكنة، غرامتك سواء الضرر المادي، جرايتك إذا تحب على جراية، والضرر المعنوي، وبالتالي حقك بين ظفرين ما ضاعش، لأن القانون يخولك باش تعمل قضية مستقلة بناء على حكم الطلاق اللي بين ظفرين غيابي، هو مش غيابي لأنه عمرنا ولا سمعنا بحكم غيابي، وتنجم الطالب بحقوقك كاملة في مسألة التعويض سواء عن كما قلت الضرر المادي، الضرر المعنوي، نفقة صغيراتك، نجم تعمل قضية مستقلة زادة في النفقة متاع صغيراتك. ولو أنه القاضي الأسرة يوجب عليه بموجب القانون ولو بدون طلب، ما أنت تعرف قاضي الصلحي وقت اللي يوقفه قدامه ولا يوقف معه حتى يقول له عندكش صغار، يقول له عندي، حتى ولو فما إنسان غايب ومحضرش، فإنه يسندون فقط للأبناء وينظر في جميع القرارات الفورية. وذاك علاش في بعض الحالات نقوله للسادة القضاة الأجلاء أنه راك وقت اللي تتنشر قدامك قضية تطلاق، راك أنت بوك الصغيرات، راك أنت اللي تعطيهم النفقة، حتى ولو يقول لك أنا ننفق وأنا قاعد نهز وهو عندي ما يفيد وكذا كذا، لا صدر حكم، لأن الحكم هذاك والقرار الفوري يولي موجب للمؤاخذة الجزائية في صورة عدم دفعك المبالغ التي تم الحكم بها في نطاق قرار فوري يتسمى قرار فوري. والقرار هذاك وقتاش يولي نهائي؟ يولي نهائي عند صدور حكم الطلاق نهائيا. وتنجم المرأة إذا كانت حاضرة وكلفت محامي تنجم تطلب الترفيع في المبالغ اللي حكم بها السيد القاضي الصلحي، ولا تنجم تطلب، والراجل نجم يطلب التخفيض، تنجم تجيب جميع وسائل الإثبات متاع فيش دو بي، الأملاك متاعه، استقصاء أملاك عقارية لإثبات أنه الإنسان ذاك مالي وقادر باش ينفق أكثر من ذلك. منحة السكن كذلك نعتمد فيها على بداية حجة تتمثل في عقد كراء، وعديد السادة القضاة يطلب من المرأة يقول لها جيب كونتراتو باش نعرف أنا قداش باش نعطيك منحة سكن، معناتها تتلائم والعقد اللي أخذته والدار اللي تسكن فيها. وبالتالي نأكد ونعاود راهو لابد من التحقق من الإجراءات وقت اللي راجلك يبدأ في الدار ولا مرتك زادة نفس الوضعية وتقول لك راهو أنساهك القضية متاع الطلاق وكذا، لا نمشي للمحكمة نهار الجلسة ونثبت يندرى القضية موجودة، سحبها ما سحبهاش، خاطر السحب متاعها ما يتم كان بعد، مش معناتها يمشي هو مجرد اوراق صبهم في المحكمه بعد اللي يجي السيد كاتب معاه يقول له بربك الورقات راني معاك، لا لا تتقيد وفيها عدد وفيها تاريخ وفيها جلسه نثبتوا وضعيتنا، لانه نتمنى انه نهار المشرع يولي ينص على كونه قضيه الطلاق لابد فيها من اعلام بالحكم، والاعلام يخضع لاجل استئناف خليه 30 يوم كما جاء المشرع، لكن باش نكون أنا على معرفة بكونه فما إجراءات قاعدة تتقام في المحكمة الفلانية ضدي، وباش ما نبداش أنا راقد في الدار متاعي والقضية تجري وأنا ما في باليش، وقتاش نتفاجأ وقتلا زوجي ولا زوجتي تقول لي برا شوف حل حياتك، راك انت طلقت عندك شهر ولا 30 يوم. نتفاجئ، وعديد الحالات صارت في المجتمع التونسي. انا وكان نحكي لك على حاله هبه بعجاله، حاله بعجاله، انه فما شكون قدم قضيه متاع طلاق وحشم من صغاره، وقعدت تتواصل القضيه وصدر حكما بالطلاق. وقتاش يقع التفطن الى كونه مطلق؟ بعد وفاته، وقت اللي جاوا يخرجوا في حجه الوفاه بعد الوفاه متاعه، ومع الاسف انجب ابناء
0: وهو مطلق،
1: وهم ابناء زنا يعتبروا، لا يرثون، ويعتبروا خارج تولدوا خارج اطار الزواج. وشكون باش يعمل استلحاق النسب نتاعه؟ الرجل توفى ومشى على روحه. فما وضعيات قاعده تصير مع الاسف في مجتمعنا، شاذ صحيح والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لكن في بعض الحالات التحيل في بلوغ الاستدعاء هو جنحه يعاقب عليها القانون بسنة سجن، لكنه لا يبطل حكم الطلاق، سعيا من المشرع التونسي لاستقرار الوضعيات القانونية، خاصة نحن في مادة خطيرة جدا، هي المادة الشخصية اللي تهم النظام العام وتهم الأفراد.
0: يعطيك الصحة متر، كل مرة هكا تحللنا عويناتنا هكا على مفاهيم داخلة، خلينا نقولوا على توينسا، وهكا نفهموا ونكونوا على بينة قانونية بكل ما يحدث. شكرا لك متر. شكرا. ناصر شهلول، نصل معاك لثمانية وتسعة وخمسين دقيقة. 8:59 سي أشرف ريت، مش تسعة قد
1: بونكتيل أشرف. تحية لك أشرف.
0: أشرف بن عبد السلام وحاضر باش يعطينا الأخبار. سوما صغير في الإخراج، شكرا لك. تحيتنا لعبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، جمال بوقديدة في التنسيق العام، وكانت معكم هبة لطيف من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها جوهرة فيما نقول لكم. خليكم مزيد برامجنا، أخبارنا، متابعاتنا. تشاو تشاو، باي باي.
2: تسمعونا في القروان على 104.4 جوهرة FM.
0: إذن
2: الدنيا وما فيها
3: جوهرة FM.
4: Publicité.
5: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك، يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصوم

0: en poudre et soluble. نعملو قهوة برافا.
1: نحبك فايق يا هدي بشير كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. السيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك، تعطي تسبقة ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. إلكتروميناجي ولا معون، خذ اللي يساعدك بأحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء.
4: مونوبري ديما معك.
5: صيف السنة كالعادة رجعت لكم روبيكود بسامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، إي آي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوا، تلقاونا في روبيكود سهلو تسوسا، ولا كلمونا على 39 143 900. أكثر معلومات
6: جوهرة
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
8: مرحبا بكم. أكدت المختصة في التغذية شيماء العياري أن حالة التسمم الغذائي تحدث عادة إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة نتيجة عن استعمال مياه غير صالحة للشراب أو بسبب وجود بكتيريا وطفيليات ومواد سامة في الأغذية، وذلك تعليقا على حالة التسمم الغذائي التي تم تسجيلها بولاية سيدي بوزيدة. وأوضحت في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن أسباب التسممات الغذائية ترتبط أساسا بتناول أطعمة غير مطهية جيدا أو بسوء حفظ الأغذية وعدم وضعها في أجهزة التبريد، إضافة إلى التلوث الذي قد يحصل أثناء إعداد الطعام نتيجة استعمال مياه ملوثة. وبينت أن التسمم الغذائي يتسبب عادة في آلام بالبطن وارتفاعا في درجات حرارة الجسم إلى جانب التقيؤ والإسهال، مؤكدة أهمية الوقاية عبر الالتزام بجملة من الإجراءات الصحية من بينها غسل اليدين بانتظام وطهي الأطعمة بشكل جيد وغسل الخضر والغلال بعناية مع تجنب استهلاك النباتات البرية أو مجهولة المصدر. تنظم اليوم بمدينة البرقة قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمة الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. ختاما وفي أخبارنا العالمية، قال مسؤول أمريكي لشبكة ABC نيوز إن عمليات البحث العسكرية في مضيق هورموس منذ بدء الحرب لم تكشف عن أي دليل على وجود ألغام. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا كل سنة جوهرة شو مع غازي خليل.
9: صلى عيدكم مبروك الناس الكل. أنا الفنانة درة بشير باش نغني لكم عشوية السبت في جوهرة شو مع غازي خليل على جوهرة FM 6-8. باش تسمعوا جديدي غدار، باش نعملوا برشا أمبيونس مزيينة.
10: فرحان برشا اللي باش نكون معاكم في سهرة السبت جوهرة شو. ان شاء الله باش نسمعكم برشا جديد وباش نعملوا جو مع بعضنا.
7: ومتمتع.

0: 7000 مرة نكلموا في كاتب العام بلدية سوس عن طريق جوارفاء مع الحفر اللي خلاتهم شركات الاتصال منهم حفرة الكبيرة يا رب في الطريقة الرئيسية السياحية روس توريستي فر بالله العظيم غارقين طبعا عندهم شهرين وين المتابعة بتاع بلدية سوس
1: بربي الولد توفى الله يرحمه ولايه 16 سنه نواره كما كيكا
2: يا اخي القنطاوي هذا بحذاه منطقه راهي
3: سياح ديك الوتله راهو سياح يحوشوا ويصوروا
2: يعني انت كيف تهبط اربع امنيين وماشيين جايين يفجعوا باهين
3: باهي لك كلوشرات ثاني حاجه كل القنطاوي تتسكر ما عادش تدخل كان اللي بتاع الوتله يتسكر من قدام يتسكر من التالت ولا بوابه والناس كانت بيطون هكا هاو ونقطه البيع هي تجيب في برشا مشاكل يا خويا هاكم عملتوا بوان فون هب اكثر هذا حات هاو سي بون
0: حب نقول برشا ناس الحقيقة اللي نعرفها باحترام صراحة نقولها وقت الإنسان يستعمل الجهاز المنزلي يستعمله بإحكام خاصة كيف ينزل على المفتاح متاعش يسكر ولا باش يحل بعد ما يحطه في الضوء أول حاجة إذا كي يحطه في الضوء ما لازموش يديه ترعش على خاطر لازم يحرقوا ثاني حاجة ما لازموش يستعمل هكا الدوبل فيه شكل يبيعوا فيه الدينار هذاك لازم يعمل ملتي بليز خد ملتي بليز وقت تحطه في الضوء ما يتحركش كيما الدوبل فيش يعني والله مرة حرق دي تلفزة قطع لا يجي 80,000 الدوبل فيش هذاك معناها ترخص الضر فهمت بالتجهيزات المنزلية
4: أنا نحب نهني بنتي نور في عيد ميلادها ونقول إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وربي يفضلك وربي يطول في عمرك
5: كل عام وانتم حيين بألف ألف خير شنبلغ صوت واحدة كلمتني ليه جوبة من تبارقة قتلي ولينا قتلي الماء مقصود والناس ما عندها باش تحرق صوتي وصلوا للمسؤولين للسونادة زي وقت الماء موجود والمطر صبت خيرات معناه والسدود فيها الماء وكل يقصوا على عبيد الماء ولا حول ولا قوة الله العلي العظيم
6: نشكر بلدية حي الرياض اللي فات عن طريق جوهرة فهم دخلوا وعملوا الطريق في مشترك بغداد ونشكر البلدية زادة اللي قاعدة تشوفوا التنظيف يعني كل الشوارع بعد عيد الأضحى المبارك ونقطة بربي للبلدية طريق اللي يربط بين حي الرياض وحي الزهور ثم الإنارة اللي ثم عدد يعني أضواء ما يخدموا بكل لطف نطلبوا منهم إن شاء الله باش بعد يركبوا اللمبات وربي يبارككم جميعا
7: فرق قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
8: جوهرة اف ام
9: الدنيا
8: جوهرة اف ام

0: الجوهرة اف ام. تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال،
1: مع أحلام غلال
0: على جوهرة اف ام تي في. اسمع واتمتع
2: برعاية
0: بيك اند جراي. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
3: مرحبا بكم، مصباح الخير، اهلا وسهلا وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا في كرهبكم، تكونوا في الديار تشربوا في القهوه، تكونوا مرتاحين، تكونوا زاد خارجين تدرسوا وليداتكم لي زيتود توعده كثرت نتاع الباك الوقيت هذايا لكل الناس. اي نعم، والنوفيام ان شاء الله ربي ينجحهم الكل وربي يفرح الاولياء الكل. نقول لكم انا احلام غيلان، يا مرحبا بكم، ان شاء الله تعديوا معنا اسويعه تتفرهدوا فيها، لكن اسويعتنا ديما تري سبيسيال، ديما استثنائيه، على خاطر ديما عنا امرأة تونسية استثنائية. قبل ما نمشيو معها خليني نقول لها سمية صغير صباح الورد في الإخراج التقني معنا كيف العادة، عبد الحميد بالعجوزة في الإخراج الرقمي، ونقول لك

0: شاء الله عيدك مبروك يا حميد خير. قولها قدام الناس الكل الكبيرة عيد على الصغير، وإنما كبيرة كيف العيدك هوا. إن شاء الله نهاركم مبروك، جميل بقديدة في استقبال تليفوناتكم اقتراحاتكم أو تهانيكم شوية أخرى زادة للدكتورة اللي باش تكون معانا هي للا البيا. خليني نقول محليك يا بيا تونس، محليك ديما منورتنا، ديما مخلية إثنية المنورة لصغيراتنا وليداتنا، وتكون القدوة الحسنة لبنياتنا. خليني نقول خاطر نحكي على للا البيا، إن شاء الله في مناسبة أخرى باش يكون سيد البيا معانا ويحكينا على للا البيا. يلا خلينا نشوف رواحنا مع البيا. هي تقول له بفضل الله إنجاز عالمي أهديه إلى روح والدي الغالي، تقول بمشاعر تمزج بين الفخر والغصة، وشارككم اليوم حصولي رسميا على براءة اختراع. خلينا نقول هذا الابتكار يدمج الذكاء الاصطناعي السحابي بمحركة الاحتراق لتصبح ذكية وقادرة على التكيف مع وقود حيوي مستدام. بطبيعة الحال اللي نحكي فيها الكل راني ما نعرفوش خاطر أكيكو برا. خليني نقول عليها هي تهديه، تقول والدتي الغالية فاطمة بن مصدق اللي كانت ولا تزال شمعة مسيرتي العلمية وسندي الدائم بدعواتها الصادقة، كلمة شكر وامتنان. هي تقول برشا حب ومحبة، تقولها يا تونس الغالية راني نحبك، تقولها يا تونس راني ديما منورتك، أنا العقل التونسي، أنا الذكاء التونسي، أنا المرأة التونسية، المرأة ونص، أنا المرأة اللي باش تخلي ذكرى واسم تونس ديما الفوق، تخلي عالم تونس يرفرف حتى ولو كنت بدول أخرى. لكن زادة تقول أن الدولة اللي أنا فيها المملكة العربية السعودية خلت لي ثنية مزيانة لين تحصل على براءة اختراع، وخلت ممشى حلو برشا باش نكون نوارة في وسط باقة زهور كبيرة الحقيقة اللي تخلي راية تونس مرفوعة الفوق. هي العزيزة الغالية الدكتورة والأستاذة فاتن درويز، أهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا بكم، يعيشك أحلام على الانفيتاسيون اللي في الجوهرة دي، ما الجوهرة غالية عليا خاطر أول إذاعة أمنت بيا الحقيقة، وكي اكتشفتني ديريكت أول واحدة اللي استدعتني وحاولت أنها تكرمني. يعيشكم، وهذا أقل حاجة نقدموه لتونس كامرأة تونسية، وكل امرأة تونسية موجودة راهي تمثلني أنا وتمثل برشا توينسا، معناتها مش أنا في شخصي وحدي، وهذا مش إنجاز شخصي تقريبا للامرأة التونسية. وإحنا لازمنا كي نخرجوا خارج تونس نمثلوا بلادنا أحسن تمثيل، هكيك إن شاء الله نكون عطيت جزء صغير لتونس مثلتها تمثيل مزيان، وإن شاء الله يا ربي يقتدوا كل التوانسة وكل المرأة التونسية إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي هذاك على شحن محليك سمية والله. إن شاء الله متربى بنيتك سمية، إن شاء الله ما تشوفهم، إن شاء الله كل أم تونسية ترى بنيتها هكا كما تحب وتشتي وليداتها زادة. الحقيقة برشا فخر اليوم، برشا شعور كبير ياسر. احنا ديما نأمنوا بالطاقات اللي تعم تصنع هدف وتوصله، نأمنوا برشا الحقيقة بالناس اللي تخلي القدرات التونسية تبين وتظهر. حب سؤال بركة، أين علاش قدراتنا التونسية ما تبينش في تونس بركة؟ علاش ما تبينش من هنا تنطلق من تونس؟
1: لازم نعطر بلادنا، بلادنا صغيرة، مش أنا نجامل والله بالحق، أني راني قلتها حتى قبل كي خرجت متغش على تونس على الأخر، بعد شفت ما شاء الله احنا رانا ننتج العلم برشا برشا، يعني برشا دكاترة رانا عنا برشا دكاترة، مانيش برشا يقولوا تزيف، مش التزيف الحقيقة، ذي حقيقة ما تونس ما تنجمش تعطيك أكثر من هيك، بارك الله فيه. تعرف وقتاش اكتشفت احنا يكفينا نتعلموا بلاش فلوس،
0: أي
1: راهو دول العالم الكل بفلوس يقراو، باش يعمل الماجستير ولا دكتوراه يدفع فلوس، مش معناتها فلوس شوي.
0: أي.
1: شكرا لتونس اعطتنا العلم بلاش، يكفيه الحمد لله.
0: شكرا لمؤسسي الدولة التونسية
1: بالطبع
0: اللي خلاو هكا العلم بلاش، وخلاو التربية توصل للمستوى العالي، خلاو الطب يوصل الصحة
1: الصحة
0: والتربية. معناها هذو قاعدوا ديما عماد وأساس الدولة التونسية. دونك هذا شكر الحقيقة نجمو نسوقوه على خاطر ذيك حبنا وبلادنا وانتمائنا ديما نحبوها من خيرة البلدان والدول. دونك مشينا للمملكة العربية السعودية، خلينا نقول شنو هو الاختراع هذا يا ساعة، وشنية براءة الاختراع؟ أنا نحكي عليه الاختراع بالفرحة، نحكي عليه اختراع تونسي ما نفهموش.
1: ليه تنجم تفهمه؟ مش حاجة صعيبة. الاختراع هو في شكل معناتها موتور كهرباء يخدم بحاجة طبيعية جدا، ويكون معناتها يتأقلم مع أي حاجة موجودة في الطبيعة. اللي هو الاختراع يلم النجم خدموه بأربع أنواع من البنزين. وتعرف طول العالم الكل المعركة على هالبترول وعلى والدول الكل. أنا كمشيت للدولة السعودية لقيتها تخمم وتلوج على البروجي على الاستدامة. الاستدامة مش معناتها حاجة احنا استعملناها نعاودوا نديروها، سموها الاقتصاد الدائر. اللي هو جت الفكرة منه الموتور متاعي هو كزي الزيت المستهلك هو موجود، يعني موجود اكتشفوه اللي هو بترول معناتها جديد، لكن ما اكتشفولوش الموتور اللي يخدمه خاطره يتصمم من الزيت اثقل كما نقولوا استغفر الله العظيم كما نقولوا الليسانس والمازوت. المازوت اثقل من الليسانس، الليسانس خفيف، الزيت اثقل منهم برشا. جيت انا قلت ليش ما نعملش حاجه تلمهم الاربع مع بعضهم، نصنع موتور للزيت اما من بعد راني نجم نحط ليسانس مازوت اللي موجود نحطه. جيت الفكره هذية ويعتبر الاختراع متاعي أول عالميا في أنه يستعمل الذكاء الاصطناعي 100%. ما هوش معناتها خطر اللي موجودين طويكة فما دو موتور، موتور يخدم إلكتريك وموتور العادي متاعنا جاو ركبوهم مع بعضهم لقينا هيكل كامل. جاء الاختراع بالضبط الناس اللي تعرف اللي يعملوا تصفية الدم، كي تخرج الدم وتعاود ترجع للعبد وتجيب دم واحد آخر يدخل بالضبط نفس الشيء، لازم ينظف القنوات باش تنجم نجمو نستعملوه لحد آخر. هذا اللي جبته الاختراع ما يطلبش انه نعملو هيكلة جديدة للزيت، حط الزيت صفيه جست من الشوائب وحطه وابدأ انطلق. ما عندكش زيت حط ليسانس ولا مازوت، هو الموتور يتعرف على البرودوي اللي انت باش تحطه، هو يتعرف عليه ديريكت ويخدم. وما نقعدش نسخن في الموتور، هنا المازوت كان تعرفوا تقعد موتور المازوت تقعد تسخن فيه،
0: هو ساعات عبد كي يبدا ما يفهمش فيه ساعه يقولوا له مازوت
1: صحيح يخدم فيه ويقعد. لا تخطف موتورك وتخرج، هو سيستيماتيك يعمل كل شيء. خوارزميات معناتها انا خدمت مع ديزاينجينيور كبار ما شاء الله، معناتها اكتشفت حاجات انا ما كنتش نعرفها. وراهو الخوارزميات اللي استعملتها موجوده، الموتور متاعي 100% رخيص بيئي
0: والله
1: رخيص على الاخر في الانتاج متاعي رخيص، خاطر استعملت حاجات موجوده استعملوها في الميديسين واستعملوها في الفلاحه واستعملوها في كل شيء. بالطبع الموتور هذا ينجم يخدم الفلاحه، الموتورات متاع التراكتورات متاع معناتها مش موتور مخصص السياره فقط. هذا كان الهدف متاعي والحمد لله.
0: توا احنا نحكيو على الموتور هذا باه كي الكونكريتيزاسيون نتاعو والتسويق وشكون كي شابوت الحكايه هذه، شكون التوتيل نتاعها
1: اللي بطبع احنا نجمو نعملو ماركتينغ، اما المسؤول القانوني اللي هو مش يدافع عليا في حقوقي في كل شيء هي جماعه الملك فيصل.
0: داكوغ،
1: جامعة الملك فيصل بالسعودية هي الجامعة متاعي اللي أنا نعيش فيها، هذيك هي المستبنية واللي دافعة واللي صارفة على المشروع. هي بعد اللي مش تعمل نيجوسياسيون بيني وبين المؤسسات، فهمتني؟ احنا دورنا أنا دوري كنعمل بيب ونشهر شوي وندخل المعارض، وإن شاء الله فما برشا معارض مش ندخلوا لها باش نعرف بالبرودوي نتاعي باش مؤسسات، هما أكبر مؤسسات اللي هما يعرفوا هذوما يجروا عليها جري اللي هي تويوتا تسلا تلوج على المشروع هذي بهيك بدقائق يعني يشهر فقط. إن شاء الله إن شاء الله فما خير في الطريق.
0: خالد يزمو يعرفها ويقعد معاها بالحقرة.
1: أي والله يبحثوا عليها خاطر
0: أنت مسافر نهار لحد.
1: أنا مسافر نهار لحد
0: خاطر حتى بالتليفون نحاولوا معاك لا تبدأ في الفول أنت وقت سجل مع أخونا خالد خاطر مهم جدا اللي باش تحكي معاه وعنده خاطر اللي يفهموا أكثر مني في
1: هما تسلى. أنا ثلاثة براءات اللي هما طيحتهم عند سما طيحتهم بتاعتي سلة وتويوتا
0: ما شاء الله.
1: اللي معناتها اللي اكتشفوا البريد واكتشفوا الحاجات هذوما وبداوا باش يخدموا بها هما ثلاثة مخترعين أعطوا اختراعهم للتسلا وتويوتا طيحتهم
0: ما شاء الله. دونك احنا اليوم ما مثالش جماعتنا اللي في تونس يفرحوا بينا شويه. ما زلنا باش نحكيوا على خاطر بالحق مهم جدا هيك ان ما وقفتش انت رحلتك ومش باش تقف بقدره ربي ما زالت متواصله خاطر باش نحكيوا زاده اباغي هذا المشروع وشنو باش تعمل لتونس بيه المشروع هذايا. عندك حاجه تخليين اليوم قلت لي احلام نحبها سكوب كالعاده الجوهره ديما جينا بجديد باش نحكيو فيه شوية أخرى. خلينا نمتعوك بشوية بيب وشوية هكا فن ورجعين إن شاء الله.
2: تحب روحك الباج تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
3: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة ابوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: تسمع كل نهار سبت من للبيع من 9 لل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم اللي تحقوا بينا توا. زاده خليني نقول لكم تنجموا ترجعوا على الفيديو نتاعنا على الصفحه الرسميه جوهره فيم لايف، تلقاو الاكتواليتي كامله، تلقاو توت لي فيديو زاده موجودين. خليني نقول هي جد بحذايا للبيا اليوم بالنسبه للي التحقوا بينا توا، هي الاستاذه والدكتوره فاتن درويز الحقيقه، اللي الوسائل الاعلاميه كل حكيت عليها واللي زاده سور لي ريزو سوسيو الناس الكل تكلمت عليها، حتى اللي ما يعرفهاش حتى تصويرتها باش نحكيوا على التصويره اللي طلعت غلطة من الأول الحقيقة صلحناها احنا هوني في جوهرة، بما أنه المشروع تقال أول مرة في جوهرة مع الدكتورة. وزادة كيف كيف كما وعدتنا باش تحكي عليه، هي موجودة معنا زادة أول مرة يظهر لي بوجودك، نحكي بوجودك معنا. دونك هي الدكتورة والأستاذة فاتن درويز، إن شاء الله بنياتنا كل يكونوا كيفة. المشروع اللي حكيت عليه هي هالموتور ذي اللي نتاع الكراهب، إن شاء الله يا رب يوصل للعالم الكل وخلي اسم فاتن درويز التونسية يلمع كما العادة. خليني نقولها زادة، هي اللي جات بحذايا اليوم واللي الحقيقة أنا فرحانة بها برشا، نقولوا الطبيعة لا تحتمل الفراغ، علي جيت الكلمة هذية؟
2: خاطر بالحق الطبيعة ما تحتملش الفراغ، خاطر يلزم معناتها موجود، هو ربي ترك لنا حاجات مش احنا نلوجوا عليها،
1: بك الفراغات هذيك باش تتملها بوزيتيفمون كما انت تحصلت لنا على شيء هذية، وعلى من الطبيعة نقولوا احنا من الطبيعة الى الطبيعة. قبل ما نمر معاك الى السكوب الثاني زادة اللي هو على جوهرة فهم، واللي ان شاء الله مشروعك اللي باش يكون لفائدة البلاد التونسية خاصة
2: اخترت بلادي بالطبع باش تكون شريكة معايا حتى أنا في السعودية، اللي هو اتحاد مجلس البحث العلمي. قدمنا مشروع كبير، هو في الأصل راهو براءة اختراع مسجلة وحبست، حبيت أن تكون تونس موجودة، حبيت تكون بلادي ولاية المهدية اللي أنا راني أصيلة باش ما يتغشوش، راني بنت سوسة في القراية أما أصيلة ولاية المهدية هبيرة منزل حشيد، ونقولوا لها نمرو 10 فهمتني، أنا بنت نمرو 10 فهمتني، بابا من غادي أمي من غادي، وتولدت في القرواني اللي نحبها برشا برشا حاجب العيون، نقدم لهم تحية.
1: مرحبا.
2: وأنا من كل تونس الحقيقة، راني من تونس الكل،
1: وعشرة
2: على عشرة.
1: قبل ما نمشي للمشروع اللي هو خاص بلادك تونس، نحب نسألك ثلاث سؤالات سهلين. أما على الطائرة لو كان كنت بلاد أنت شنو يكون اسمك؟
2: اسمي تونس.
1: كان كنت أغنية؟
2: اسمي أغنية الحياة.
1: الحياة عنا أغنية الحياة سمية، ما نعرفش الحياة الحقيقة. اسأل جوجل. وكان كنت أكلة؟
2: كوسكسي.
1: ولكن اسم ريفيرانس مرجع للنساء شو يكون اسمك؟ شو المرجع متاعك؟ ريفيرانس حاجة تأثرت بها، امرأة تأثرت بها برشا في التاريخ في العلم في الكل. هما برشا
2: هم، ما تنجمش تسمي واحدة.
1: احكي على التوانسة برشا.
2: ايه برشا عنا، ما تنجمش تقول برشا نساء يعرضوك حتى في
1: انا مش نسميك أروى القيروانية. القير اي كول اي
2: اروى القيروانية
1: اي اروى، دونك انا سميتك اروى. ولا لو كان كنت انا مرا باش يسالوني السؤال هذا يقولوا شنو تحب يكون اسمك، نقول لهم فاتن درويز.
2: عايشه يا سيدي.
1: دونك باش نمشيو نحكيو على مشروعك الثاني اللي هو اليوم نحكيو عليه في جوهرة فهم، باش نحكيو عليه واللي هو براءة اختراع، ونستناو
2: في الانجاز نتاعو.
1: انجاز تفضل.
2: المشروع متاعي بيئي 100%، ونخدم على حاجة خاصة بتونس، هو زيت الزيتون اللي نحب نوصله للعالم العالمية، يولي تولي ريفيرونس تونس في الزيتون، هي ريفيرونس معناتها ديما، حتى كي مشيت غاديكية بالحق ما يعرفوش اللي

0: يعني زيتونة اللي الحين تنتج
1: اللي هو طبيب معناها نحكي
0: هو طبيب وهو صاحب المشروع اللي بدينا هي الحلمة اللي بدينا بها أنا وياه
1: ما شاء الله
0: هو أصلا من ولاية المهدية من نفس ولايتي موش بعيد عليا قريبي هو وتربى في الفلاحة وكل شيء حتى كي خرج طبيب قعد في دماغه فلاح وما شاء الله طويك عنده مشروع يعني كبير برشا أنا ندير فيه هو اللي هو معناتها المستثمر الكبير نتاعي هو راه المستثمر الاول في قرايتي حتى
1: الحمد لله
0: نحب نقول له بالحق شكرا ما نجمش برشا عبيد يقول لك تشكر في راجلك انا مش راجلي على فكره راه صاحبي وصديقي وبابا وكل شيء معناتها هو
1: هذك.
0: يمكن يسمعني في اللانتيت بالحق هو يعاملني بنته بالضبط بالضبط
1: الله.
0: حتى في طريقه المعامله معناتها الغش نتاعو غش بناي
1: اما راهو صغرون مشيش في بالكم كبير راهو صغرون
0: صغير وميخذتنا ميخذه تقليديه ذيك علاش زيد معناتها بالحق خذيني طفله صغيره برشا معناتها
1: الحمد لله
0: ووقتها ضحكوا عليه قالوا له انت طبيب وتاخذها واحده تقرا في الليسي معناتها قال لهم تو تشوفوها في الليسيش مش تولي هو صنع مني امراه تونسيه باهيه وكان بالعكس يحبني يكون ديما يقول لي انت مثل تونس بالباهي مثل المراه بالباهي الحمد لله
1: ما شاء الله الحقيقه منجم نقول له كان ما شاء الله وان شاء الله يا ربي اللي يسمعوا فينا توا وبنياتكم وليداتكم يكونوا الحقيقه ياخذوا المثال هذايا من سنه التوانسه نحكيوا على حلمه كبيره اللي هي توا شو معناها باش تدخل في الفلاحه وتحكي على زيت زيتونه شو معناها؟ معناها تحب تعمل قوانين تحب تعمل انتاج معين
0: لا احنا هي المشكله ما نحبش نحكي فيها برشا المشروع خاطر مازال
1: اعطينا رؤوسك لمبارك
0: هو نحب انا الزيت الزيتونه نتاعنا ما عادش يولي في تونس كهو ينتشر لكن يبقى باسم تونس
1: براند تونسيه
0: اخترعنا حاجه تخدم البيئه 100% وتحافظ على الزيتونه حتى في اصعب معناتها طقس موجود كما في السعوديه طقس طويك 50 درجه فهمتني يستحمل هذه هي فكره اللي كاني باش ننقل الزيتونه التونسيه تولي في اي بقعه فما عندهم الاسباس كبير نجم نزرع زيتونه بالظروف كما هنا واستدامه وكيف كيف حتى في تونس هنا هاك تشوف الشانجمون كليماتيك اللي صاير دونك اخترنا حاجه لهذه الشانجمون كليماتيك
1: وربي سبحانه للزيتونه راهو فيها
0: ايه
1: مزيانه برشا هو الكل قران ربي محلاه الكل نحكيو في سوره النور ايه النور الله نور السماوات والارض مثلا
0: الناس ما تعرفش اللي الزيتونه نتاعنا يعرفوا الزيتون اسبانيوري اسبانيوري حاجه اخرى هذيك تخلق من مشتله الزيتونه نتاعنا الاصليه اللي هي الكبه يعني الواحد هذه نتاعنا احنا نتاع تونس ما فماش حتى واحد يعرفها وزيتونتنا تعيش ملايين السنين
1: ما شاء الله
0: الزيتون الاسبانيوري راهو يعيش 10 سنوات ويموت ما يقعدش احنا خبراء معناتها ان شاء الله يجاوب بحذية كلكم البنات للمزرعه نتاعي مرحبا تشوفوا انواع الزيتون الكل حتى اسبانيور موجود وحتى الكاليتي نتاع الزيت تاعهم
1: وين المزرعه
0: في ولايه المهديه في منزل حشاد اللي هي فيه بيره
1: فهمتي ان شاء الله
0: مزرعه كبيره مش تعجبكم برشا 100% استدامه ولا نستهلكوا في حتى طاقه كلها 100% استدامه طاقه طبيعيه كل شيء
1: والله الدعوه اللي مخيلنا
0: يعرفوا المهديه يعرفوا معناتها احنا وزاره المندوبيه نتاع الفلاحه اعتبر احسن مشروع فلاحي اللي هما مشكرون عليه قالوا لنا انتم كومش ولاد الاختصاص وعملتوا هذا الكل خاطرنا ما تخنيش لازم كي تدخل ما تدخلش بمنطق الماده راك خاسر حتىش اللي نجي الربح
1: أي.
0: تدخلش بالماده راك تلوج على الفلوس ما كيكش باش تربح
1: مش ملو هاي
0: لا
1: مش ملو لازم شويه تضحيات ولازم
0: كيما ولد كيما ولدك شفت انا ولدي تويكا باك
1: ما شاء الله
0: معناتها صرفت مش تو ننتظر منه كي يكبر
1: ان شاء الله استثمار هذه هو
0: استثمار
1: دونك احلى استثمار هو في الصغيرات واحلى استثمار كي نطلع عمرها كيف كنتي تبدا هكا تنورنا زاده وتعطي كان السمعه الطيبه
0: انا انت انا مش برشا يقولك تواضع مش تواضع انا انت
1: عيشك
0: يعني اني كي نشوف روحي في في السعوديه ما عمري ما نقارن تونسيه بيا مستحيل نقارن جنسيه اخرى اما تونسيه هي انا
1: سي بيان ودايوغ هذاك الذخر الباهي وهذاك الكنز اللي يقعد لك ديما زاده واستثمارك الصحيح دونك خليني نكمل معاك في طموحاتك

0: شنية، أفاقك شنية، ما زلت عندك الرغبة، وإن شاء الله براءة الاختراع هذايا زادت تطلع للتطلع للنور وتجينا مرة أخرى لهوني. دونك شنو هو طموحاتك أكثر من هكا؟ أنا الحقيقة نتمنى تكريمك يكون من أعلى الحقيقة سلطة في الجمهورية التونسية، خاطر تستاهل كل خير. ما زلت الأيامات وما زلت الأعياد، وإن شاء الله يكون تكريمك الحقيقة
1: والله
0: موجود.
1: والله كشفت الناس كيفاش يكفين، ريت الناس بسطاء ما نعرفهمش يقولوا لي احنا فخورين بيك. حتى معناتها كي نمشي في الشارع نبدو يحكي ويقولوا فما واحدة سعودية ما يعرفوني، يعني كي يبدأ يحكي يقول والله رفعت لنا راسنا رجال كبار، ذيك أكبر تكريم.
0: الحمد لله الحمد لله. وشفت أنت كنت دخلت الاستوديو كيفاش سألتك تول سمية قالت لك المشروع سيين دوك مهم جدا الحقيقة هذا الأثر الطيب اللي تخليه. دوك أفاقك هوني في تونس شنية؟
1: إن شاء الله يمكن نرجع.
0: أي إن شاء الله
1: بيصير
0: إن شاء الله.
1: فمش واحد ما يحبش تونس، راو احنا مشينا الهدف باش نطلعوا اسم تونس، واحنا راجعين حتى كي مشينا كل التوانسة الكل يخرجوا تلقاه ديما حتى استثماره في بلاده. هذه الحاجة المزيانة اللي عنا احنا التوانسة،
0: الحمد لله
1: ديما يحب يجي يستثمر في بلاده. احنا خرجنا عملنا كارير به وراجعين بالكارير لتونس إن شاء الله.
0: أكثر وجيعة تقلقتك؟
1: أكثر وجيعة تقلقني إني ما يفهمونيش توينسا البر، يفهموش اللي احنا نديفوا على بعضنا. هذيك الوجيعة لتوجعك، بقي الكل ما يفهم
0: البر بركة
1: مش فاهمين اللي احنا رانا مع بعضنا رانا نكملوا بعضنا، راه مش معناتها إني مش نفك لك بقعة ولا حاسدتك ساعة الحسد هذايا ما عنيش. وإن الحاجة الباهية راني كي ننجح إينا راك نجحت أنت تونسية. يعني أنا اليوم توينسا في جامعات أخرين يكلموا فيه بالتليفون يقولوا لي والله احنا فرحانين السعوديين يقولوا لنا فما تونسية في جامعة الملك فيصل تعرفوها، قلت لي احنا ما يعرفونيش علاش، خاطر اني فيديو كان سمعت بتونسية أخرى نفرح على الله.
0: أكيد أكيد هذا اللي يزمو يتعدى دكتورة، هذا اللي يزمو يوصل للناس المحبة اللي نكملوا بعضنا نهزوا بعضنا نساندوا بعضنا في تونس أو خارج تونس. هذا اللي لازمنا نتعلموه،
1: احنا مع بعضنا ما نعطوش بعضنا، ما يلزمناش نعطو بعضنا.
0: وسائل التواصل الاجتماعي هل أثرت في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ولا لا؟ وسائل التواصل الاجتماعي عكرت الجو، حلت الجو، فرحت الجو، شنو عملت؟
1: والله الوسائل والله ما نجمش نحكي لك منا ومنا، معناتها فما جانبين، فما اللي عكرت وفما اللي حسنت.
0: انت وكيفاش تحب توظفها؟
1: انت وكيفاش تحب توظفها؟
0: دونك نرجعوا هنايا، نرجعوا للقيم والاخلاق اللي تربيو بها اولادنا. دونك لازمنا باس هو الخوارزميات تحكي هكا
1: صحيح
0: السفر مع واحد يساوي قديش
1: هو انت اش مش تعلم اش مش تعلم يطبق هو الخوارزميات. انت شنو باش تقول له؟ هو باش ياخذ هو نفس هو شنو الذكاء الاصطناعي اللي باش تعلمه له انت باش يطبقه.
0: بالضبط بالضبط بالضبط هذا هو. دونك خليني نقول لك زاده حقيقه، انا اكثر فرحه فرحانتها انك تكون امرأة تونسية تمثلنا، وامرأة سيدة بأتم معنى الكلمة. ديما كي نحكي ونقولوا الأخلاق، علاش قلت لك الأخلاق؟ هنا خاطر باش تبني مجتمع لازم الركيزة الأولى هي الأخلاق. إلا ضاع نمر واحد نمر عشرة ماش تلقى
1: عشرة. أي وزيدة برشا عبيد نحب نقول حاجة حلومة، شافوني يقول لك في 4 سنين أنتم ما تعرفوش فيتن حتى طرفة، فيتن هذية راهي بنيت روحها من الصفر، وانا من قبل نطلع في الفرنك وانا نقرا في الليسي
0: سي بيان
1: نخدم. فهمتني برشا عبيد ضحكت عليا اللي انا ما نطلبش بابا في فلوس، في بالك كان جاي حي يقول لك الطفله هذيك اوكي ديما يقولها لي يقول لي انا ما عنديش طفله انا عندي راجل، كانت تقلقني راهي في يوم من الايام. من بعديك بالحق انا انسانه ما نهتم، قالها لي زيد زملاء اجانب قالوا لي تعجبنا فيك اللي انت نفسي في روحك بروح، ما عنديش منافس قدامي راه ما عنديش حتى حد لا اجنبي عندي اوبجيكتيف ريتو الاوبجيكتيف نحطه نوصل له، وصلت له ما وصلتلوش نعاود من الصفر ونعاود اوبجيكتيف جديده.
0: برافو عليك. هذه هي تحديات المرأة التونسية. ديما نحب نقول المرأة التونسية، هذه تحديات إن شاء الله المرأة العربية زادة، خطر عنا برشا أسامي
1: ما شاء الله
0: من ضمنهم عليك. أنت تسمين المرأة العربية زادة السيدة العربية
1: ما شاء الله
0: على خطر أفاق كاملة ودولة كاملة الحقيقة، وفخر لنا إحنا التوانسة الكل. دوك في إيجاز تو المحبة شتعني لك؟
1: برشا حاجات.
0: الخوف
1: ما يعنيني شيء، خطر ما نخافش.
0: صديقة
1: صديقة، فما صديقة،
0: كنز
1: كنز،
0: الوالدين
1: أحل. أي واحد راهو أنا نجاحي هذي برضا والدي.
0: شنو هي الغصة اللي قعدت لك في حياتك؟
1: بابا
0: الله يرحمه. هكا نجاحك هكا ما شاء الله يطبق يقول والله يرحمه. خليت رحمة لبوك ما شاء الله ما شاء الله، ربي يرحمه وربي يخليك أنت، خليكم ميمتك صغيراتك وتفرح بوليدك. تو شنو بكيتك ان شاء الله؟ بكاء الفرح هذايا، مش ما نحبش البكاء نتاع وجع. باهية وتتواصل الحياة.
1: الولد الولد عزيز عليا برشا
0: الله يرحم،
1: وانا اليوم تعرف اكثر حاجة عجبتني في براءة الاختراع انه موجود اسمه، هذيك اكثر حاجة عجبتني.
0: الحمد لله
1: فيت المولي درويز، كنت نسعى عليها برشا، معناتها بالحق برشا عبت. انا وصلت وكيل بحث علمي، قلت له صي وصلت اللي حاشي بي انه بابا موجود في كل العالم. قبل كان يشجعني، يعني انا في القرايه كان يقول لي انت مش تولي حاجه كبيره بنتي. كان كيحبي يتحديني ويعرفني اذا تحديني يقول لي، قال لي انت ماكش مش تاخذي الدكتوراه. كان يقول لي باش يتحديني يقول لي انت ما كيكش باش تاخذي الدكتوراه. قل له والله ما ناخذ الدكتوراه
0: ما شاء الله.
1: يتحدى في من بعد كي خليتها يقول لي انا نعملها لك بالعاني باش انت تخدمي على روحك، فهمتني. والحمد لله دموعي هذه مش معناتها انا دموع فرحه، بالحق سالتني اكثر وجيعه هو والدي. الناس الكل تعرفني اللي والدي عزيز عليا برشا، بالحق راجلي عوض لي برشا حوايج، معناتها يقول لك ظهرك تكسر بالحق، بابا كي توفى ظهري تكسر، لكن زوجي عوض لي الحقيقة هذه كل، هو الصديق. وما ننسيش أحلام قلت لي على الصديقة، صدقيني برشا معناتها صحبة عبيد وبيهين وخايبين وكل شيء، لكن والله العظيم عندي زوز أصحاب، واحد في المهنة متاعي واحدة في الحياة الاجتماعية. لو تشوفي كيفاش يدزوا معايا ونبدأ أنا غالطة هما معايا، قولي احنا معاك غالطة ولا صحيح. نحب نذكرهم اللي هو عادل عيفة وصبرين بن صالح. صبرين بن صالح إنسان بسيط، إنسانة عادية جدا في الحياة، ذي ريت حياتي اللي هنا في تونس تتكلف لي به. عادل عيفة دكتور في جامعة مهدية، إذي نخدم أنا وياه برشا، وقت اللي أنا نفشل يقول لي فاتن أنت باش تنجحي، وديما يقول لي أنت مش تولي حاجة كبيرة، وأنا فخور بك اللي أنت صديقة عزيزة علي. هذوما أصدقاء بالحق بالحق سندوني بآخر دقيقة معناتها.
0: إن شاء الله ربي يحفظك دكتورة. الحقيقة فات الدرويز هكا، درويز صحيحة مش
1: درويز.
0: أي درويز
1: عيتنا درواز درويز،
0: خلينا نتعلم نولي نقولها صحيحة
1: درويز.
0: فرحانة بيا سمية، راه في بالك باش نغلط في الأسامي. والله فرحانة برشا بالحق وفخورة برشا بيك، ونعرف اللي يسمعوا فينا الكل على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فهم، أكيد راهم يتمنوا وليداتهم يكونوا كيفك، وشي يفرحنا برشا في تونس. وراهي تونس ما تقعدش فارغة، ديما تونس راهي ولادة وديما عندها الطاقات والابتكارات وعندها العلماء وعندها براءة الاختراع في أي مجال. ما شاء الله عليك يا تونس يا غالية يا عزيز علينا. شوية أخرى مش نهزك العالم الموضة والعالم الجميل في ثلاثة دقائق جزء دقائق باش تكتشف شنو في الصيف هذا يستنى فينا بين بينك اند جراي
1: سيكمل.

0: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد للبيا في موعدها كما كل نهار سبت من 9 للعشرة. خليني نقولها أنا يا صبرية محليك محليك محليك، خليني نقولها في ساحلين، خليني نقول براءة ميرسي بوكو زادة قدين نحبكم، وإن شاء الله بقدرة ربي باش تلقاو عنا إن شاء الله أبارتير دو من السبت القادم إن شاء الله باش تلقاو معانا ليزاستوس. أي نعم، حذر روحك، شنو تعمل شعرك، شنو تعمل ذويفرك، شنو تعمل القهوة بشعرك، شنو ما لي سوليسيون اللي تنجم تعملهم وانتي في دارك وما نجمتش تتحرك. هذا كل باش تلقاو جديد جديد متاع الصيف 2026. انا نحبكم برشا، هذاك علاش توا، ونحبك انتي زادة راهو دكتوره فاتن، باش نقولك على حاجه مزيانه برشا عندك، اون ادريس مزيانه ياسر اللي هي بينك اند جراي. اي سيدي تقول لك الصيف جاي وانا حايره باش نبحر مع بينك اند جراي. تقول لكم مدام موني تلقى كل الموديلات المايوات ستايل كاليتي واسوام معقوله، زاده اختيار الموديل اللي يعجبك، وخلي زاده كيف كيف البلاج والبيسين يستناوك وانت فرحانه برشا. علاش؟ على خاطر عندها البوركيني وعندها البيكيني وعندها المايو وعندها الكل، دونك عندنا حاجات مستوره ياسر بالنسبه للي يعوموا في البحر. الحقيقه فما حاجه مزيانه قاعده ولات في بلاد اللي ولينا فما لبسه حلوه في البحر الحقيقه، وبنا نقول على مسؤوليتي هذيا معناها الحقيقه محلاك الستره باهية معناها في الاخر بالكل. كيف كيف زاده حرت باش تخرج، تقول لك تلقى حاجه باش تدور وتعمل دوره وتحويسه وتقعد تشرب قهوه، دونك تحب تتعشى زاده كيف كيف معبين. خلي تقول لك بينك اند جراي تلقى ستيل ولا ستايل نتاعك اللي تحبها تو ستايل، خاطر نقولوا اوت فيت كل شيء تبدل، تي بانون ولا محمص باش حاجه تبدلت. دونك مثلا هذه يقول لك جوك، وما تلقاش الاسعار هذه في حتى بلاصه، تخفيضات من 20% حتى ل 70%، اللي تجديدة كل يوم، ستيل يخليك متميزة وين ما تمشي. جو الصيف يبدأ مع ومن بينك اند جراي. تنجموا تمشيوا للشوروم نتاعهم في سوسه زاده، ولا تبعوهم على انستغرام بينك اند جراي، ولا زاده كيف كيف على السيت تلقاو بينك اند جراي بوينت ان انفو لاين. اي من توا تنجم تبو كوموندي من توا على 98 632 549. دونك 98 632 549. بينك اند جراي تستناكم في الموعد نتاعها وتخليك محلاك صيف كامل. لفريات ما تكون كان مع بينك اند جراي.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم مبروك. ان شاء الله كيما نحس انا انتم كيف كيف زاد معايا. الحقيقه احساس ممتع جدا انك تكون فخوره بالمراه التونسيه. نعم، هي الدكتوره والاستاذه فاتن درويز. خليني نقول لك لا ديما اعطينا الكلمه نتاعك تاع اليوم في انتظار لقائك مره اخرى.
1: كلمتي اليوم ان شاء الله نرجع بحاجه مزيانه برشا لتونس. فما تتويج كبير تونسي مش نعبر فيه على تونس، يعني ان شاء الله يا ربي نرجع لكم بحاجه مزيانه، وان شاء الله يا ربي التوينس الكل. راني نحب كل تونسي ونحب نشكرهم على كلامهم المزيان من صغيرهم لكبيرهم. ميرسي بوكو، يعطيكم الف عافيه. وراني انا نمثلكم انتما، مانيش جاي ننافس في حتى حد، راني نمثل المراه التونسيه فقط. انا تونسيه.
0: تريبيا، شكرا ليك يا تونسيه، شكرا ليك يا بنت تونس كامله وبنت ربع تونس كامله وبنت جهات تونس كامله وقرى تونس كامله مدن تونس كامله. ما عناش في تونس حتى فرق بين اللي يسكن هوني ولا يسكن في بيت جردان، كنا توانسه وكنا واحد وكنا نحبوا بعضنا وشدوا على ايادي بعضنا، خاطر راهي تونس محلاها وخاطر ولادنا وبناتنا راهم محلاهم. استحفظوا عليهم برشا برشا برشا. محبه نقول لك يعطيك ألف صحة، محليك نورتني برشا برشا اليوم. إن شاء الله من أعز الأيام، وإن شاء الله ديما هكا متواصلين مع بعضنا وديما قراب لبعضنا. يلا نمشي شوية أخرى مع ريما الشقرة في ملا أنتي.

0: ملا انت مع ريما.
1: ملا انت مع ريما.
2: ديما تلقاو الالوان احنا متنوعه في للبيا، تلقى العلم، تلقى السيدة المناضلة، تلقى زادة كيف اللبسة المزيانة، تلقى زادة اللي تخمم فيكم واللي تحبكم ديما تتفائلوا طيلة الأسبوع. عنا أسابيع وأسبوع وأشهرات، وإن شاء الله ربي عايشنا اليوم فيهم برشة برشة احتفالات وبرشة زادة الحقيقة نقولوا احنا إيفانتس، معناها برشة ديزيفينمو. دوك ريما الشقرة كالعادة كون نهار سبت في ليلة البيا، ملا أنت يا ريما،
3: ملا أنت وملا الدنيا هذه المزيانة والمنورة بك أنت يا أحلام وبتونس الكل.
2: ربي يفضلك يا عيش. سمعتنا بيان سيغ وسمعت اللي كانت
3: بيها ضيفتكم معنا. أحلاها برشا ونشرفوا بيها وربي يعطيها متمنى، إن شاء الله ربي يعطيها القبول ومحبة الرسول
2: يا ربي أمين. ذوك وما شاء الله في العلم. خلينا نمشي من العلم الحقيقة، علم إنجاز، علم في الحساب إلى علم الفلك، باش نمشي وزادة شوية نشوفوا حظنا تلت هذا الأسبوع. رب إن شاء الله يعطينا الحظ الباهي والوافر
3: في طاقة إيجابية
2: إن شاء الله.
3: نبدأ برج الحمل. برج الحمل طاقة الحب والرومانسية طاقة قوية برشا، خاصة من المدة هذه برج الحمل مواصل، عندك مكتوب قريب وعندك فرحة قريبة. بالنسبة للبروجي المكتوب 50%، أما خليك طاقتك إيجابية. برج إلا ثور ما تميزش روحك بينك وبين غيرك، خاطرك مش تميز روحك، تقى روحك مش تمشي في حاجات ما هيش متاعك أنت، خليك في طبيعتك والحاجة اللي أنت تخمم فيها. برج الثور وفما برشا حاجات وبرشا حب وبرشا طاقة إيجابية وطاقة الثراء يا برج الثور. برج الجوزاء عتبة جديدة، خدمة جديدة، فما حاجة اللي أنت مش توصل فيها، فما نجاحات ما بين الباك، كونكور، تبديل عتبة، تبدل دارك إن شاء الله بإذن الله يا برج الجوزاء. برج السرطان إن شاء الله يا برج السرطان فما محبة قوية، فما شكون مش يمرض يا برج السرطان، أما يزمك تكون واعي وتحب الدنيا ويزمك تكون متجاوب مع الناس الكل. برج الأسد قول ما يجي تحت ساقية، إني نقول لك ليه، فما طاقة، فما حب، فما حاجة لأنت يزمك توصل لها يا برج الأسد، فما حاجات لأنت يلزمك تعملها، أما عندك فرحة، فما فلوس، فما قرض جايك يا برج الأسد على قريب إن شاء الله.
2: قرض زيادة برج الأسد
3: والله عنده
2: قرض زيادة يا رسول، في بينا لبس عليه قد ديما بالقرض زيادة
3: مسالش كالناس كالناس. برج العذراء، برج العذراء ما تخافش من الناس اللي دايرين بيك، خاصة المدة هذية تخافش من حتى حد، ربي اللي معاك وربي اللي مش يصونك ويحفظك، واصل قدم برج العذراء خاصة حاجة على قريب. برج العقرب طاقة برج العقرب ياسر يخدم مخه برشا، نقول لك ايه تخدم، يزمك تواصل، يزمك الحاجة اللي حاجتك بها توصل لها وعلى قريب برج العقرب، اما يلزمك تمشي شوية بالعاطفة متاعك وعندك مكتوب انسان كيما نقولوا انسان قديم مش يرجع لك. برج الميزان، رد برج الميزان بالك من العين والنعبد اللي لاهين بيك، اما الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر، الانسان ديما كلمة الله والحمد لله هي على الكل، وعندك أمنية مش تتحقق لك وعندك برشا حاجات وعندك حق مش تاخذوا على قريب يا برج الميزان، قول يا رب وتق كل شيء قدامك
2: إن شاء الله.
3: أما الوهم اللي أنت عايش فيك في الناس اللي هما دايرين بك فوت فوت فوت ونسلك. برج القوس، برج القوس محبة برج القوس إن شاء الله يا برج القوس، فما إنسان مش يعاونك يقف معاك بصدق، مش إنسان منافق على حاجات عدت عليك قبل، أما عندك تصحاح مش نتصحح مش صحاح
2: إن شاء الله ولدي اللي باش يصحح
3: إن شاء الله، أنت ولا ولدك كيف كيف
2: يا رب إن شاء الله،
3: ربي سهل لهم وربي ينجحهم. برج الجدي عندك برشا عباد في جرتك يتكلموا عليك برشا، صحيح فما حاجات مش تخرج لا هي ماهيش من طاقتك وماهيش من متاعك أنت مميزاتك، أما فوت الناس الكل وخليك طاقتك إيجابية وخليك لمحبتك الناس ولا أنت تحبهم برشا ذيك اللي يعطيك برشا طاقة. برج الدلو تتوافق برج الدلو مع برج الجدي، برج الدلو وتتوافق مع برج السرطان خاصة المدة هذه وعندك أمنية، عندك تحويلة، عندك غربة، عندك سفرة، السفرة من الأول مش تعجبك، ما إني أقول لك طول بالك الصبر يا برج الدلو. برج الحوت ان شاء الله الحاجات اللي عملتهم الكل صحيح نجحت فيهم وصلت فيهم برج الحوت، فما حاجات مش توصل فيهم اكثر، اما برشا انجازات مش تقوم بها مش في الربح ان شاء الله، اما عندك انسان مش يعاونك، اما خسرت برشا حاجات اما مش في مصلحتك يا برج الحوت.
2: شكرا ريما شقرا، يعطيك الف صحه، ميرسي بوكو. تلقاو ريما شقرا على صفحتها الرسميه سرك في حظك على فيسبوك انستغرام ريما شقرا وتيك توك ريما شقرا، تليفون
3: 94 423 260، كلموني على الواتساب.
2: شكرا ريما شقرا. خليني نقول لكم باش تقعدوا شويه اخرى مع اشرف بن عبد السلام اللي ديما يسمحني في دقيقه. دونك سميه صغير اليوم بالفرحه بتاع الدكتوره فاتن درويز، ما تقلقتش بالكل. شكرا ليك في الاخراج التقني، اخراج الرقمي، كان معنا عبد الحميد بالعجوزه، انا احلم غيلان. إن شاء الله غدا تلقاوني في موزيك جينا وموعد خاص من زغوين، زادة باش يكون في بمناسبة شهر التراث، تلقاو من سبيلة حتى لسيدي علي عزوز حاجة رائعة جدا مع جمعية فن طاير للجميل. حبكم برشا، باي باي.
1: تسمعوا كل سبت 9-10 للا البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جمعة FNTV. واتمتع
0: برعاية
1: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي .ان ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
4: جوهرة
5: بيبليسيتي.
6: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
7: أنا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك، يتحل ويتسكر بسهولة، ويخلي الكاليتي مضمونة، وصومها أقل من بالنار، ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باك الحمراء، 100% قهوة، أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة، برافا.
8: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
9: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
4: Johara FM.
5: Publicité.
10: Business News.
11: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. أعلنت اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع برئاسة والي سوسة، وبعد التأكد من نضج الحبوب من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومن مصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب على تحديد تاريخ افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح وموسم التجميع، وذلك يوم 2 جوان القادم. صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض للاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة لسنة 2026 على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارية جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة فلاحة وصيد بحري. وصادقت اللجنة خلال اجتماع انعقد امبارح على إسناد قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 19.5 هكتار بولاية القصرين بقيمة جملية في حدود 405.7 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. قال رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أنه البنك باش يظل الشريك الرئيسي للدول الأعضاء فيه وباش يكون بنك الحلول بالنسبة لإفريقيا، وأضاف في حفل اختتام الاجتماعات السنوية للبنك اللي نظمت من 25 إلى 29 ماي الحالي في الكونغو، طموحنا بالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية هو أنه نصبح بنك أكثر جرأة وأكثر تجديد ومرونة وأكثر قرب من السكان، بنك يضع تشغيل الشباب وتمكين المرأة في صميم العمل متاعه، وأنه يصبح رافعة فعالية في تحقيق التحول الهيكلي في إفريقيا والأداة ذات الأولوية لتحقيق اندماجها الاقتصادي. المتحدث أشار كذلك إلى تكثيف التعاون من أجل استهداف الأولويات المطلقة على غرار تمكين المرأة وتشغيل الشباب ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضمان النفاذ الشامل للخدمات الأساسية، وبين أن التنمية لا تصنع داخل المكاتب أو قاعات الاجتماعات بل في قلب المجتمعات إلى جانب النساء والرجال اللي يخدموا يوميا على الميدان بدعم من المجتمع المدني والجاليات الإفريقية في الخارج. هذا وأعلن رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن قرار أنغولا بالمساهمة بقيمة 6.5 مليون يورو في التجديد 17 لصندوق التنمية الإفريقي، وأشار إلى أن المساهمة هذه ترفع عدد الدول الإفريقية المساهمة في تمويل الصندوق إلى 25 دولة بقيمة إجمالية تفوق 190 مليون دولار. حثوا المحافظين الممثلين للدول الأعضاء ضمن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الإسراع في تنفيذ الهندسة المالية الجديدة لإفريقيا من أجل تحقيق التنمية والعمل على تعزيز تقدمها، ودعوا على هامش الدورة 61 لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والدورة 52 لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي اللي انعقدوا في الكونغو من 25-29 مايو الحالي، إلى تكثيف التعاون مع بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف وشركاء أخرين للتنمية ومع القطاع الخاص بهدف تعبئة الموارد اللازمة لتسريع التحول الهيكلي في إفريقيا وتعزيز نمو شامل ورقمي وصديق للبيئة في القارة. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 26 مايو الحالي في حدود 1028 مليون دينار، وبالنسبة للمجوزات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ مبارح بلغت 25500 مليون دينار، أي ما يعادل 105 أيام توريد. أسعار النفط تراجعت وبلغت اليوم 95 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت اليوم 4538 دولار للأوقية. نختم كالعادة بسوق الصرف، لورو 3395 مليم والدولار الأمريكي 2899 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمانة.
0: بزنس نيوز
5: جوهر أف أم تندنس
12: تندنس برعاية أحلى
13: بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
14: أريد طور عالمك.
15: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. فقرة تندانس بالنسبة لليوم نحكيوا فيها على جوجل واللي كشفت على دفعة هائلة للذكاء الاصطناعي. نلقاو فيها البحث، نلقاو فيها اليوتيوب، نلقاو فيها الجيميل، نلقاو فيها جوجل دوكس، نلقاو فيها حتى النافيغاتور كروم والمرايات الذكية. ومن وكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث التفاعلي على اليوتيوب نحكيوا على الخبر هذا اللي خرجوا موقع انديا توداي. يقول اللي كونه جوجل في المؤتمر السنوي للمطورين متاحة لسنة 2026 حطت أنصل أوبجكتيف واضح باش يولي الذكاء الاصطناعي محور كل ما يستخدمه الناس تقريبا على الانترنت. خصت جوجل معظم الكلمة الرئيسية لعرض كيف يتحول الذكاء الاصطناعي تدريجيا إلى مساعد شخصي قادر على البحث، على الإنشاء، على التخطيط، على التحرير وحتى إنجاز بعض المهام في عوض المستخدمين. جوجل تعطي بعض الأرقام وتقول لي كونه أكثر من 900 مليون شخص قاعدين يستخدموا توا في الجيميناي. المستخدمين عملوا أكثر من 50 مليار تصويرة باستخدام أدوات الجيميناي. الـ AI Overviews in Search نلقاوها موجود فيها أكثر من 2.5 مليار مستخدم نشط شهريا. ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي بوتيرة كبيرة برشا، تقول جوجل اللي كونه هدفها العام 2026 هو باش تحط وكلاء الذكاء الاصطناعي في صدارة جميع الخدمات الرئيسية بما في ذلك البحث، الجيميل، اليوتيوب، جوجل دوكس وحتى ملكرام. هذا شو اللي عنا اليوم، خدوا إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.

0: 10 ل 11 بون بلان مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
1: اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بون بلان فوتر بروميير غيد دو بونز افير ان تونيزي. كالعاده لافاريات تكون معنا ان شاء الله بيان سور. اليوم نحكيو في بون بلان انتربرونيا باش نجاوبوا على العديد من الاسئله نتاعكم. سالتونا برشا، عملتونا دي نومبر دو فيو اكسيبسيونيل. نحكيو على 700,000 فيو و 800,000 فيو في لي فيديو. نقول لكم ميرسي بوكو. اليوم وقيت باش نجاوبوا على الاسئله نتاعكم بخصوص الخصم على المورد، الاعفاءات الضريبيه، وخاصة المبادر الذاتي اللي فما برشة أسئلة جاونا في الموضوع هذايا. دونك اليوم باش نعطيكم الصحيح في بون بلان انتربرونيريا. اليوم زادا نحكيو على العديد من المواضيع ولي بون بلان انترناسيونو اي ناسيونو كيما الجولدن ابل باي لافيجات. عندنا العديد من التظاهرات التنشيطية والعديد من المجالات اللي تنجموا تدخلوا لها غراتويتمون، وخاصة دورات تدريبية غراتويت. وبيان سور ما فماش مخير من انك تنهض بروحك افيك ان تري بون بلان اي سورتو كي يبدا غراتوي. واليوم زاد باش نرجعوا في حدث استثنائي اليوم، وهو اعاده افتتاح حديقه الحيوانات البلفيدير باش يكون عندنا ربط مباشر ونشوفوا الاجواء ونشوفوا كيفاش الحله الجديده نتاع البلفيدير. هذا واكثر اكيد، ونستنى اقتراحاتكم واسئلتكم في بون بلان سويعه تعمل 66 كيف. خليكم معنا، ولكن كالعاده نبداو بالغناء وليزون بوزيتيف ونرجعوا لكم تسويت.

0: العشرة وستاشن دقيقة على موجات جوهر اف ام. كما وعدتكم باش نحكي لكم تسويت على اليوم التسعة متاع الصباح تستأنف حديقة الحيوانات البلفيدير نشاطها وتفتتح الأبواب للعموم بداية من غدوة بعد اكتمال الأشغال. وأكيد العديد من التظاهرات اليوم تستنى فيكم لفعاليات الافتتاح اللي انطلقت اليوم التسعة متاع الصباح. دونك خليني نقول لكم اللي جيت في وقتها بعد نهار الاثنين ولا ثلاثة أغلبية التلامذة باش يكملوا الامتحانات. دونك وقيت باش تهزوهم يعملوا دورة بيان سور في حديقة الحيوانات ويعملوا دورة زادة في لي بارك ناسيونو اللي عندنا في تونس الكل يشموا ريحة البلاد ويشموا شوية الهواء ويشوفوا شوية خضار ويبعدوا على كل التسكيرة اللي عملناها لهم في الامتحانات. إن شاء الله ربي معاهم وربي يوفقهم. العديد من البلاغات والعديد زادة من التظاهرات زادة كيف تستنى فيكم. خليني نبدأ ببلاغ ترشح لإقامة معرض فني اللي أهبط البارح من وزارة الشؤون الثقافية ويقول يستأنف المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر فتح باب الترشح عبر الملفات لإقامة معارض فنية بفضاء رواق المقام بالبهو السفلي لمدينة الثقافة الشاذلي القليبي للموسم 2026-2027. بيان سور يتيح الرواق الفرصة للفنانين التشكيليين في كل الاختصاصات بتقديم الترشح عبر البريد الإلكتروني. وحطينا لكم نص البلاغ في اللايف متاعنا في فيسبوك طن تدخلوا تلقاو الإيميل أوفيسيال بيان سور باش نجموا تحطوا فيه مطلب إقامة معرض فني برواق المقام وتودعوا ملف الترشح مباشرة لدى مكتب الضبط للمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر. وبيان سور لهنا نحكي والتقديم المطالب من غرة الجوان دونك نحكي من هال الاثنين حتى منتصف شهر أوت 2026. شروط الترشح ماهيش حاجة كبيرة دونك فقط الخبرة في الاختصاص يعني إذا كان نحت وإلا بانتور والاحتراف. جست حط مطلب الترشح باسم الإدارة العامة السيرة الذاتية والملف الفني وأكيد تكون عندك فرصة باش تلتقي بالعديد من الفنانين في الرواق هذايا وفرصة زادة كيف باش تعرض الأعمال متاعك. نتعداو إلى تظاهرة تنشيطية بمناسبة عيد الأمهات وإن شاء الله أمهاتنا الكل حيين بألف خير غدوة عيد الأمهات بيان سور في تونس. دونك بمناسبة الاحتفاء بعيد الأمهات تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي دونك اللي تلقاوها في الحديقة الوطنية بالبلفيدير بالعاصمة. بيان سور غدوة بداية من العشرة متاع الصباح فما العديد من الخيمات فما أنشطة ترفيهية وألعاب وورشات إرشادية وتوعوية متخصصة وموكب لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن. دونك من نجمو كان في النهار ذي نحتفيو بأمهاتنا الكل وإن شاء الله يا ربي يديم هم على روسنا ويرحم الأمهات اللي توفوا وربي خلينا اللي موجودين. ونختموا بأكيد إعلان وأعلنت الكلية العلوم والقانونية والسياسية والاجتماعية بتونس دونك دورة تكوينية مجانية حول حقوق الإنسان الدولي وكيفية التحقق من المعلومات المغلوطة ومحاربتها. والدورة التكوينية ذي مفتوحة للعموم تبدأ من 4 جوان إلى 9 جوان. دونك بيان سور حاطين لكم الرابط وحاطين لكم نص البلاغ حاجه تريز انتريسونت خاصه للصحفيين لي بيان سور الكيف اللي في الشان القضائي وفي الشان المحامين زاد كيف دونك فرصه اكيد باش تتعرفوا على كيما قلنا دونك لو دووا انترناسيونال هومان لي ميديا سوسيو اي بيان سور لو ليغال تشيكينغ يسمى واللي هو محاربه المعلومات المغلوطه وكيفاش نعرفوا المعلومه هذه غلطة وإلا صحيحة. بيان سور اللي قلت لكم عليهم الفرص هذوما كل موجودين في صفحتنا الرسمية في فيسبوك جوهرة اف ام ادخلوا تلقاو نص البلاغ وما علينا كان البلاغ الصحيح بيان سور وعليكم الترشح باش تلقاو لي بون بلون. مازلنا كاملين غنية وهنا لجاي
1: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ميلاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105
2: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندها جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار Maxbox 5G Orange, connexion illimitée, très haut débit. Mais la fille, wemchi l'aqrab boutique. عندك Orange.
4: Publicité.

0: 10 25 دقيقه على موجه جوهره فيم. انتم تسمعوا في بون بلان وتسويت نحكي ولا ان بون بلان اللي صار البارحه ذا جولدن ابل والا لا بوم دور، الجائزه القيمه لافضل الوجهات السياحيه تمنح من قبل الفيدراليه العالميه لصحفي وكتاب السياحه لا فيجيت البارح 29 ماي 2026 لجهه كافتات كونافلي بكرواتيا. اقيم حفل بالمناسبه هذه وتم منح والجهة اللقب كأفضل ديستيناسيون توريستيك 2026 في اعتزاز كبير وفخر لهالي الجهة. بيان سور أكثر تفاصيل مع سيتي جاني حداد رئيس الفيدرالية العالمية لصحفي وكتاب السياحة مباشرة من كرواتيا. سيتي جاني أهلا وسهلا بك. سيتي جاني مازلنا ما تحصلناش عليها. داكوغ دونك فما ان بتي بروبليم دو ريزو. نعاود نرجع اكيد على تفاصيل الحفل هذايا، ولكن خليني نقول اللي الجولدن ابل والا لا بوم دور هي من اهم الجوائز في السياحه وتمنح من عند الفيجات كل سنه لديستيناسيون معينه. دونك اللي قبلها كانت لليسفوس باليونان، وقريبا باش تكون لياتشي رومانيا، وبيان سور العديد من الجولدن ابلز تم منحهم كل عام. يعني هي كل سنة تختار selon des critères bien précises destination المعينة أكيد اللي تتعطلها الجائزة هذه. بيان سور المخرجات متاع الجائزة هذه خليني نقولكم اللي destination هذه باش يكون رمزية متاعها كبيرة برشا، باش تكون زادة تستقطب العديد من السياح، بيصير لها زادة publicité كبيرة برشا من طرف لي جورناليست اللي هما الموجودين زادة في الفيجات الفيدرالية العالمية لصحفي وكتاب السياحة اللي 70 سنة توا قاعدة تنشط في مجال الكتابة السياحية والسياحة. دونك لي جورناليست اللي يبدأوا موجودين في الاحتفال هذايا كل واحد يكتب من جهته هو بيان سور ان ارتيكل، وفما دي روبورتاج يتعملوا. دونك ان شاء الله خليني نقول نلقى والجولدن ابل هذيا تعطات لتونس، كان مش 2027 كان مش 2026 راي 2028 المهم تتعطى لأون ديستيناسيون. وعلاش لا من منبر هذايا خليني نعمل أون بروبوزيسيون باش تكون الجولدن أبل لتونس 2027 بحكم أن تونس مرشحة وتم اختيارها كعاصمة للسياحة العربية 2027. دونك إن شاء الله إن شاء الله دونك تونس بيان سور أنا متأكدة اللي هي تستوفي لي كريتير هذوما الكل، نحاولوا باش تكون الفيجات. دونك أكيد سيتي جاني يسمع فينا وتكون البوم دور من نصيب تونس إن شاء الله 2027. نشوف إذا كانت حصلنا على سيتي جاني ناخذ أكثر تفاصيل. سيتي جاني رئيس الفيدرالية العالمية لصحفي وكتاب السياحة. سيتي جاني حداد أهلا وسهلا بيك في جوهرة إف إم.
1: ألو
0: مرحبا بيك سيتي جاني، أهلا وسهلا بيك في جوهرة إف إم.
1: مرحبا بالسيف، تسمع فيك
0: تسمع فيها تو بالكدي ولا ايه؟ تحكينا شوية على قيمة الجائزة هذه، قيمة البوم دور أكيد واللي تعطات مؤخرا لكرواتيا، كان تحكينا أكثر تفاصيل على قيمة الجائزة هذه. سيتي جاني فقدنا الاتصال به، ولكن مثالش احنا عايشناكم لمامو هذوما وتنجموا تدخلوا ديركتومو لللايف متاعنا وين تلقاو تصاور الكل متاع الاحتفالية هذه. وان شاء الله يا ربي كما قلنا تونس هي الوجهة الجاية للبوم دو. خليكم معنا مزلنا كاملين في البوم فلو.
2: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير اغرب من الافلام بكتير، زي الحب من اول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.

0: سمونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام.
1: ليسن اب
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة
3: اف ام. بوبليسيتي. À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
0: تسمعوا كل سبت من 10 ل 11 دي بون بلان مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: العشرة 38 دقيقة على موجة جوهرة اف ام. توت سويت بون بلان انتربرونيا كيما تعودتو بيه في لي بون بلان، ولكن اليوم ماشي المود اسال الاكسبير. علاش؟ خاطر باش نجاوبوا على جملة من الاسئلة اللي جاتنا، ونحب نشكركم برشا برشا على التفاعل نتاعكم مع لي سوجي. كيلكو سوا لي سوجي، اي سون تري ديفير اللي نقولوهم في بون بلان، ولكن خاصة الفقرة هذه بون بلان انتربرونيا، خاطر نعطيكم لي بون بلان كيلكو سوا. إذا كان عندك مشكلة نلقاو لك لها حل، إذا كان عندك فكرة متاع مشروع نعطيوك زادة لي زاستيوس باش تكون المشروع متاعك على قاعدة صحيحة. دونك نحكيو على 700,000 فيو، 800,000 فيو بوغ شاك فيديو. دونك ميرسي ميرسي انورميمون. كالعادة الإجابة مش أنا باش نعطيها لكم، باش يعطيها لكم كالعادة سيد أحمد العيادي، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. سيد أحمد أهلا وسهلا بك.
6: أهلا بك وشكرا كالعادة على الاستضافة، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير.
5: وأنت بخير، وشكرا ليك على ديسبونيبيليتي نتاعك، على لي زاستيوس اللي تعطيهم للعباد، على لي كونساي، خاطر مش ساهل ان نوجهوا العباد للفكره الصحيحه، نوجههم للطريق الصحيح. يعني هذه نتصور النصيحه هي اصعب حاجه توا في 2026، هكا ولا؟
6: والله احنا كخبراء محاسبين ديما نعطيو نصيحه افيك بليزير، افيك ان غون بليزير.
5: يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. دونك خلينا نشوفوا شويه من الاسئله نتاعكم باش نعديوهم على ثلاثه محاور. دونك المحور الاول خلينا نبداو بيه هو اسئله حول حلقه الخصم على المورد. جانا سؤال يقول لك كي تبدا شركه تدفع في اكريا لمساكن وظيفيه، هل تقوم بالخصم على المورد على الاكريا ام لا؟
6: هو بالنسبه للخصم من المورد على الكراء، قلنا انه نذكر انه التو قلنا 10%. 10% من مبلغ نتاع الكراء. لهنا باش نجاوبك على سؤالك، كاني كان معناتها الشركه هذه باش تخلص الشركه معناتها اللوكال اللي باش تخدم فيه، والا للجماعه اللي باش يخدموا عندها، راهو حسب الارتيكل 52 من مجله الاي اف بي دي اس، معناتها الامبو سور لي سوسيتي والامبو سور لي بيرسون فيزيك، معناتها الاشخاص المعنويين والطبيعيين. يقول لك الارتيكل لوسك لي ريفينو سون بي بار ليتا والا لي كوليكتيفيتي بوبليك ولا لوكال، لي بيرسون مورال معناتها الاشخاص المعنويين والا طبيعيين بيرسون فيزيك سلون لو ريجيم ريال. اذا هنا احنا في الشركه هذه نحكيوا على بيرسون مورال، دونك البيمون صار عن طريق بيرسون مورال، دونك اوتوماتيكمون يزم فما غوتون على سورس.
5: واضح. السؤال الثاني يخص منصة تاج، يقول هل نجم ندخل منصة تاج ونشوف إذا كان شركة صبت باسمي غوتونو على سورس وإلا لا؟
6: هو كان ما عندوش ماتريكول فيسكال، ايدنتيفيون فيسكال، ما ينجمش يقيد على المنصة هذه، ما ينجم يطالب فاسيلمون معناتها الشركة هذه باش تعطيه لازاتاسيسيون دو غوتونو على سورس. ولهنا فرصة باش نذكروا راهو ابارتير من جوان 2024 وليت المنصة هذه الاستعمال نتاعها اوبليغاتوار بالنسبة للميتي ليبرال جينيرالمون، والشركات الكبرى في تونس اللي تعمل رقم معاملات أكثر من 20 مليون دينار. وأبارتير من 1 جانفي 2025 دخلوا معاهم المؤسسات الشركات وإلا بيرسون فيزيك اللي يعملوا معناتها تيلي ديكلاراسيون، دونك اللي يعملوا تصريح نتاعهم الجبائي بالإنترنت. وأبارتير من 1 جانفي 2026 خلطوا الناس كل،
5: واضح،
6: اي كومبري لي روتونو لا سورس على لي سالير، اي كومبري لي روتونو لا سورس اللي تعرفوهم الكل. دونك لهنا اذا ما تعملش روتونو لا سورس على التاج ولا ما تاخوهاش من الورقة دي اللي هي تخرج من تاج راهو بالنسبة للي خذاها ما تصلحش حاجة كبيرة ما خاطرها ما هيش مستعرف بها قانونيا واللي خرجها معناتها اللي خرج لتساسيون دي خاطر قص لغتنا لسوس راهو يتخطى 30% من مبلغ لغتنو افيك مينيموم تاع 50 دينار دونك هذاك علاش راهو نشجع الناس كل انه اللي اكزيج انه ياخذوا ليزيتاسيون دو غوتنو لا سورس من تاج
5: وتاج يعني منصه سهله ينجم كل واحد ينجم يدخل يعمل يعني ان كونت و il peut la manipuler دونك هذه من الاسئله هذ اللي جات شفت برشا يسال فماشي شكون مختص في منصه تاج في كذا اسكو معناتها انسان بيرسون فيزيك حال باتيندا ينجم il manipule وحده المنصه هذه ويعمل فيها لي ديكلاراسيون تاعو
6: هو المفروض الاشخاص اللي تحكي عليهم المفروض عندهم المحاسب نتاعهم ولا الخبير المحاسب نتاعهم دونك المستحسن يمشي للخبير المحاسب نتاعو ويطلب منه انه باش يعاونو خاطر ساعات فما ديكا اللي يصير فما بلوكاج كون فما مثال الجيرون تبدل هما ما صبوش البي في في البيرو دو كونترول ولا بدلوا لادريس وما علموش لادمينستراسيون فيسكال ما يمشيلوش التاج دونك يلزم يمشيو يتصلوا بالبيرو دو كونترول ويسويوا الوضعيه باش يمشي لهم مي جينيرالمون ما فماش مشاكل الحقيقه معناتها سهله
5: تري بيان الكوتي الثانيه دونك نحكيو على اسئله بما على حلقه الاعفاءات الضريبيه 2026 السؤال من عند سي اسعد يقول التصريح بالتركه عند وفاه الاب هل هو معني بالاعفاء والا لا
6: التصريح بالتركه معني معني بالامنستي فيسكال بالاعفاء الجبائي هذا اللي صار معناتها واللي هو مازال لحد اليوم ساري مفعول نذكروا سوميرمون معناتها اهم الحاجات دونك لهنا اذا عندك انجاجمون عندك دي ديكلاراسيون ما صبيتهمش ولا صبيتهم وناقصين ماهمش صحاح بور اون ريزون اون اوتر معناتها شنو السبب ما نلوجوش عليه والديكلاراسيون هذه تنجم تكون تصريح بالتركه دونك اذا هي وصلنا للديلي نتاعها معناتها اخر ديلي نتاعها التصريح بالتركه هذه في باغ اكزومبل سبتمبر ولا افريل 2025 المهم يكون قبل 31 اكتوبر 2025 اذا وصل اخر ديلي راه تنجم تتمتع معناتها بالاعفاءات لهنا معناتها كي يقولوا اعفاءات ما تخلصش لي بيناليتي دو تاغ هاك لي بيناليتي كل بجميع انواعها يتنحى تخلص كاين المونتون برانسيبال لهنا يلزمك تخلص او كونتون ما فماش تقسيط وعندك حتى اللي كان اخر سبتمبر باش تنجم تخلص تنجم تصبها اليوم غدوه حتى كان اخر سبتمبر وهذه الحاجه جديده في الامنيستي نتاع السنه كونتريرمون للامنيستي القدم كان ديلي اخر جوان دونك لهنا عندنا حتى اخر سبتمبر ماناش نحكيو على اون فيريفيكاسيون فيسكال ولا تاكساسيون دوفيس ولا حاجات من النوع هذاك هذاك عندنا حتى كان 20 جوان معناتها ديلي سي قرب وعندنا الامكانيه نخلصوا على الاقساط فما اللي يحب يدخل في الديتاي يرجع للحلقه اللي حكينا فيها الموضوع هذا ما باش نجاوب بصريح العباره على السؤال هذا التصريح بالتركه عند وفاه الاب معني بالاعفاء حتى كان اخر سبتمبر اذا هو اخر ديلي للتصريح بالتركه قبل 31 اكتوبر 2025
5: واضح السؤال اللي من بعده يجينا من عند سي شكري يقول لك العفو يشمل التسجيل على العقارات والا لا
6: كيف كيف التسجيل يشمل العفو هذا دونك فما امكانيه وراهو ديما نحكيو على الدات نتاع ديلي الدات ليميت نتاع التسجيل ديما لا ريفيرونس نتاعنا هي اخر ديلي باش نسجلوا وقتاش اذا هو قبل 31 اكتوبر 2025 راك كونسيرني اذا هو من بعد راك ماكش كونسيرني
5: باهي مدام نجاح تقول هل فما امنيزي على لي رينو ولا لا
6: امنيستي اون فيت
5: امنيستي سامحوني هل فما امنيستي على لي رينو ولا لا
6: لغنو هو السجل الوطني المؤسسات دونك السجل الوطني المؤسسات كل عام يلزم معناتها الشركات تصب لي زيتا فينانسي تصب البيلون نتاعها ما تعرف بيه بالبيلون تصب في لغنو واذا ما تصبش في الديلي اللي هو في عندك بيه في جويلي كل عام دونك تولي تخلص دي بيناليتي وديما يقعد معناتها الكونتور يمشي باش نجاوبها لا ما فماش امنستي البرنامج كان الحقيقه فما مجموعه من النواب قدموا معناتها طلب في مجلس النواب في اطار مناقشه القانون المالي 2026 وكي تقدم المشروع هذا معناتها صوتوا الاغلبيه بلا دونك ما صارش فما امنستي بوغ لي غانو
5: واضح. به نتعداو للنصيب الأكبر من الأسئلة، وهو في المبادر الذاتي لبرشا ناس، رغم أنه فسرنا وحكينا والتكست واضح، ولكن فما برشا أسئلة برشا ناس ما همش فاهمين، وإلا زادة خليني نقولها بصريح العبارة، ما عندهمش ثقة أنه بالحق ينجم ينجح الموديل هذا. دونك خليني أول سؤال نسأله لك، هل المبادر الذاتي مازال موجود وإلا لا؟ مازال قائمة ذات 2026؟
6: المبادر الذاتي ما زال موجود،
5: ما
6: فما حتى شيء جديد، بالعكس الجديد هو يمكن أنه بدأ يتعرف أكثر، بدأ العدد متاع المنخرطين يكبر، وأني كما قلت لكم قبل معناتها راهو لهنا النظام ذي نظام هايل برشا، معناتها يتكلف حوالي 200 دينار في العام،
5: ممتاز،
6: معناتها فيه كوفرتور سوسيال، معناتها تخلص سي ان اس اس وتتمتع بالتغطية الاجتماعية وما تخلصش لا تي في لا امبو لا حتى شيء لمدة 4 سنوات، وعندك الإمكانية أنك أنت تجدد مرة أخرى لمدة أخرى من 3 سنين. الشروط سوميرمون اللي يحب يدخل في الديتاي يرجع الحلقة، هو أنه ما تكونش عندك باتين تقبل، ما عندكش ديكلاراسيون ديكزيستونس، تكون تخدم في نشاط اللي هو يكون يدخل في النظام هذا، اللي هو نجم يكون سيرفيس، نجم يكون معناتها حرفي، نجم يكون اندستري، نجم يكون تجارة. دونك الحقيقة الليستة طويلة، اللي يحب يشوف الليستة يدخل سوغ انترنت يكتب نظام مبادر الذاتي ليست از اكتيفيتي، حاجة كيما هكا تطلع له الليستة، معناتها نحكي على 38 ولا 39 باج، معناتها ليستة كبيرة برشا.
5: وي
6: هو باش نجاوبوا للعباد اللي يسألونا على بعض النشاطات، وأكثريتهم موجودين دايوغ.
5: تخي بيان. باهي سي محمد علي يقول لك نحب نعمل شاحنة ونعمل نشاط نقل البضائع، نجم نتمتع بنظام مبادر الذاتي وإلا لا؟
6: ينجم ينجم ديجا، معناتها كي رجعت للليستة موجود النظام هذا. دونك يقول لك لهنا الاكتيفيتي هي النقل البري للبضائع. بيان سور ما نحكيوش على كيتشارج كذا، نحكيو على عنده كاميون برك باش يخدم بها، خاطر نذكروا انه النظام المبادر الذاتي هو نظام يخص شخص.
5: شخص واحد
6: الطبيعي وحده، معناتها ما عندوش شكون يخدم معاه، ما هوش يخدم في إطار شركة، يلزم بيرسون فيزيك.
5: واضح. بيسي بشير قال لك كيفاش البداية، يعني ماذا أفعل أول شيء أقوم به وبمن أتصل؟ شو يعمل أول حاجة؟
6: هو الحاجة الهائلة في النظام هذا هو أنك أنت ما عندك ما شكون شكون تتصل، كل شيء سوغ انترنت
5: خارق العاد.
6: دونك تدخل سوغ اوتو انتربرونور.ان تتلقى لي فيديو اللي يفسروا لك كيفاش شنو النظام هذا، شنو لي زافونتاج اللي فيه، شكون اللي نجم يتمتع فيه بيه، كيف كيف اذا انت تحب اعانه يعطيك فيديو شو مال لي ديفيرونت ايتاب الكل. دونك الحقيقه معناتها فما معناتها لو ديتاي كل سوغ انترنت، مي جوست باش اون سامبلي في، فما شكون يقول لك انا ما نعرفش نستعمل الانترنت وصعيبه الامور عليا وكل،
5: ويدخل بعضه شويه كي تكثر عليه المعلومات.
6: اكزاكتومون. نجم يمشي البيرو دومبلوا يعاونوه، يمشي ال شو اسمه الاسباس انتربرونور دونك كيف كيف يرحبوا به ويعاونوه، معناتها ولا يمشي اي اكسبير كونتابل ينجم يعاونوه في التقييد هذا. اول ايتاب هي انه يمشي معناتها ديجا يفهم اسكو هو كونسيرني ولا دو كوا يساجي. ثاني حاجه يمشي يعمل الهويه الرقميه اللي قلنا عليها قبل، هذه الهويه اللي باش تخليه ينجم يقيد سوغ انترنت، ويمشي للوين المشغل اللي يخدم معاه تليفونيك ويعمل الهويه هذه في ظرف نهار، ومن بعد يتبع البروسيدور معناتها اللي هي الحقيقه سهله على الاخر، وفي مش تلقاها باللي تخلص 200 دينار
5: في العام يا جماعه،
6: لا عندك تي في لا عندك امبو لا عندك حتى شيء، وزاد عندك ضمان تغطيه اجتماعيه. الليسته نتاع لي زكتيفيتي راهي كبيره على الاخر، طويله على الاخر، وماهيش ليسته وحيده، ديما باش يقعدوا يزيدوا فيها في لي زكتيفيتي.
5: دونك ماش عندك اكسكيوز، ماش عندك اكسكيوز باش تقول ما نجمش نحل وما نجمش نخدم. على ذكر لي زافونتاج، دونك سؤال يجينا من عند سي جلال يقول لك اسكو بي المبادر الذاتي نجم ناخذ فيزا دو فواياج اون ايتون مبادر ذاتي؟ معناتها السؤال هذا يقصد دون لو سونس بوتيتر فيزا دافير هكا ولا؟
6: والله يوزر هذا لازم نشوف الامباساد اللي باش يخدم معاها باش يمشي يصب عندها. مي هو الامباساد شنو اللي يلوج عليه؟ يلوج على انسان الوضعيه نتاعو منظمة أمريكية.
5: أنت لهنا مبادر ذاتي
6: إن فيت عنده ليكيفالون باتيندا، خاطر هما لهنا ما عندهمش باتيندا من عند بيرو دو كونترول، يخرج لهم معناتها عندهم منصة خاصة بالمبادر الذاتي، وتخرج له معناتها ليدونتيفيون نتاع المبادر الذاتي اللي هي معناتها توري أنه هو إنسان منظم، إنسان يخدم على روحه، ونذكروا حاجه مهمه يمكن انه الشيفر دافير نتاعو مع طريق معاملات في كل الحالات راهو اذا هو يحب يستمتع يتمتع بلوتو بالافونتاج هذا راهو ما يلزمش يفوت 75 مليون في العام.
5: واضح.
6: اوكي
5: واضح بي. سي سلاح قال لك انا نحب نعرف كيفاش نعمل باش بيان سور نتمتع بمشروع المبادل الذاتي. عمري 56 سنه، تجاره في الاسواق الاسبوعيه، بيع دواجن، كيفاش نعمل؟ بربي جاوبوني يرحم والديك. بيع الدواجن،
6: بيع الدواجن اول حاجه يعملها هو ولا اي واحد في السيتواسيون نتاعو انه يمشي للليتا ليست اللي قلت لكم عليها موجوده سو انترنت، يشوف الاكتيفيتي نتاعو موجوده ولا لا. يعني مشيت شفت في بلاست سي سلاح نلقى موجوده معناتها اكتيفيتي اسمها اصناف اخرى من تجاره التفصيل خارج المغازات عن طريق العرض والاسواق.
5: ممتاز.
6: دونك السيد هذا معناتها ينجم ينجم عمره 50 60 70،
5: احنا قلنا 20 سنة
6: ما فماش ينجم حتى اتيديون يخطف على روحه، وقلنا الموضوع هذا قبل
5: باغاليل
6: ينجم المبادر الذاتي يكون اكتيفيتي برينسيبال ولا ينجم يكون حتى حاجه ثانويه بارابور لحاجه اخرى يخدم فيها. المهم يكون عنده باتونت قبل.
5: خياط ينجم كما قال سي فتحي،
6: ينجم ينجم خياط ينجم موجود هذا كيف كيف ثبت، فما خياط فما حتى الديتاي اكثر من خياط صناعه تقليديه وجبة وكذا. دونك فما ليست طويلة.
5: سي مسلم يقول لك ورشة تصليح باراشوك، لأن هنا ندخل اندستريال.
6: لا لا سي سيرفيس معناتها خدمات، والخدمات لهنا كيف كيف فيما يخص السيارات وشاحنات موجود أنواع وأشكال، والأكتيفيتي نتاعو بالذات موجودة. دونك يلقاها اللي هي ريباراسيون باراشوك.
5: واضح. بي مدام اسيا نجم جاوبها انا دون سو سونس، قالت لك انا عندي محل تجاره بوتيك ملابس جاهزه وعندي باتينده محلوله، كيفاش نجم نعمل؟ قلنا اللي عنده باتينده دونك ما ينجمش بيان سور.
6: اي هذا القانون شنو فيه بالضبط؟
5: واضح. دونك
6: خاطر القانون راه مجعول باش يعاون الفئات اللي مش منظمه برشا قبل، اللي ما جاتهاش الفرصه باش تنظم. دونك في اطار تشجيع المبادرين هذوما انهم يدخلوا في النظام السيركوي اللي هو منظم نخرجوا من السيركوي الباراليل، دونك يقول لك يا سيدي اجي ادخل وعندك اربع سنين وتخلصني كل تريمستر 200 دينار، والعام الاول ما سمح فيه زاد حتى 200 دينار ما فماش، دونك تخلصني كل تريمستر 50 دينار العام 200 دينار، تعمل اربع سنين وعندك الامكانيه باش تعمل ثلاث سنين.
5: هذوما سبع سنين ديجا.
6: صحيح. ودون لو كا اون فادير مثال ما مشاتش الامور، راهو ما لهنا سهله الحكايه، يوسفي خمسه ديكلاراسيونات معناتها خمسه تريمستات ما ديكلاريتش راهو تخرج اوتوماتيكمون
5: اوتوماتيكمون.
6: دونك حاجه باهيه اللي يحب ياخذ اكثر ديتاي يدخل على الاوتو انتربرونور.ان يلقى لي دوني الكل، حتى اذا ما لقى فما حاجات ماهيش واضحه يمشي لسباس انتربروندر، يمشي البيرو دومبلوا يفسروا له. ولهنا الحقيقه فرصه هايله معناتها كي تشوفوا لي زاكتيفيتي راهو بريس كل شيء أبار لي ميتي ليبرال أبار حاجات معينة برشا حاجات تدخل فيه.
5: تري بيان. نختم بسؤال سي زياني وجدي يقول عندي شهادة في الألمنيوم نحب نعمل مشروع في صنعتي، زعما نجم ناخذ قرض أي وإلا لا؟ دونك لهنا دخلنا في الفينونسمون تاع لوتو
6: انتربرونور. هو لهنا فما راهو دي انستيتيوسيون دولة عملتها باش تشجع الشباب وغير الشباب باش يعملوا مشاريع. دونك لهنا بيان سور اول حاجه يمشي يعملها يمشي للبي تي اس، البنك التونسي للتضامن. علاش؟ على خاطر البنك التونسي للتضامن عنده معناتها خطوط تمويل عديده، ونذكركم في قانون الماليه 2026 الفصول 3.23 مثال قام باحداث مثال خط فيه 15 مليار اللي هو يخدم اترافير برينسيبالمون البي تي اس، هذا اللي تمويل معناتها المؤسسات اللي باش تصير معناتها في المناطق فادير الاقل تنميه والجهات الاقل تنميه. الفصل 25 كيف كيف دعم مؤسسات، دعم تمويل مؤسسات صغرى ومتوسطه، خط تمويل اخر للبي تي اس بقيمته 10 مليارات فالابل بالنسبه ل 2026، واجراءات التمويل والتصرف كل شيء هذا معناتها توا خرج. دونك يسوفي يمشي للبي تي اس يعاونوه. وفما زاد كيف كيف فصل 26 اللي فيه دعم التمويل الذاتي لفائدة بعث المشاريع والمؤسسات الصغرى، هذا فيه زاد كيف كيف فون آخر ب 23 مليار اللي هو يخرج من موارد الصندوق الوطني للتشغيل اللي هو فالابل لسنة 26 اللي هو باش يمشي يخدم به كيف كيف البنك التونسي للتضامن اللي هو يعطي دي كريدي من غير حتى أبور، معناتها يعاونك في الأبور نتاعك من غير انتيري. دونك لهنا باش نجاوبوه بالطبيعه فما موجود موجود لي اكتيفيتي هذوما كل يتعداو اترافير برينسيبالمون البي تي اس ينجم يمولوا له مشاريع اللي هي القيمه نتاعهم التكلفه نتاعهم توصل حتى ل 200 الف دينار كانت قبل 150 تاولات 200 الف دينار لي تو دانتيغي حقيقة تري فافورابل فما اون بارتي اللي اخرى من غير حتى انتريس
5: واضح
6: دونك دونك معليش كان يمشي للبي تي اس اللي تابع الجهه نتاعو يعطيو اكثر
5: تفاصيل
6: اكزاكتومون.
5: شكرا ليك سيد احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالوسط. نتصور جاوبناكم على الاسئله نتاعكم تقريبا الكل هكا ولا اجابه مستفيضه واكيد مازلنا نزيد نرحبوا بالاسئله نتاعكم اكثر واكثر وبيان سور الخبراء موجودين باش ينجموا يجاوبوكم على كل تساؤلاتكم. ام تي كونساي تعطيه لهم سيد احمد في اخر الحصه
6: يحاولوا الحقيقة لهنا فما بوكو دافونتاج فيسكو ساعات يخرجوا بالقانون وما ما يفوتوا لي ديلي والا العباد ما سمعش بيهم دونك اهم كونساي نقولوا راهو يلزمكم تبداو كونسيي بار دي جون كومبيتون دونك لهنا تمشيوا الاكسبير كونتابل اللي انتم تحبوا تخدموا معاه وراهو يعاونكم ويوضح لكم شنو هي الثنيه ويعطيكم زاد شنو هما لي زافونتاج اللي تنجم تربحهم.
5: Voilà. Donc, maintenant, haka, l'halqa hadi plutôt la rubrique hadi, ma'ach ismaha bon plan entrepreneuriat ka haw wala ismaha is'il l'expert. L'expert comptable précisément. Chokra lik Sid Ahmed, chokra lik.
6: Ya
5: Aisha, kon etqabl ghodou inchallah fi Archima kel ada, ma 9 la 10, walakin talqaw el live ntaana akid mawjoud ala safhatna rasmiya fi Jawra FM, tarjou talqaw el ijaba ala as'ilatkom. El koll bien sûr nsanaw iqtirahatkom wa as'ilatkom fi bon plan. Chokra lik.

عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. القنصلية العامة لتونس بدبي والإمارات الشمالية تدعو أفراد الجالية الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية إلى التسجيل المسبق للانتفاع بهذه الخدمة، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من شوال القادم. وأوضحت القنصلية في بلاغ لها أن التسجيل يندرج في إطار الاستعداد لتنظيم حملة لاستخراج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية بدبي خلال الأشهر القادمة، وذلك تنفيذا لتوصيات وزير الخارجية الرامية إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية. دولياً، مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس رفع الحصار البحري المفروض على إيران، إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن مصادر وبحارة تأكيدهم أن الحصار لا يزال مفروضاً، وأن القيادة المركزية الأمريكية تنذر السفن الإيرانية بالتوقف وتمنع عبورها. مسؤول أمريكي يقول لشبكة ABC نيوز إن عمليات البحث العسكرية في مضيق هرمز منذ بدء الحرب لم تكشف عن أي دليل على وجود الغام. جيش الاحتلال لا ينذر سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء والتوجه إلى منطقة شمال الزهرانية. وختاما، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن رسميا انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا. هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
4: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد وفي قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش، لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
0: جوهرة اف ام.
4: Yeah, I'm

0: 72 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزارة الفلاحة تحذر إثر نشرة جوية خاصة صادرة عن معهد الرصد الجوي. إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيدار في حلة جديدة. وهيئة عمليات التجارة البريطانية تؤكد أن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هورمز ما زال حرجا للغاية. في تفاصيل أخبارنا، وتابعا للنشرة الجوية الخاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم خاصة في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والسريانة والقيروان وزغوان، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل. هذا أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجال، وبحماية أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة وتغطيتها بإحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه، والتأكد من جاهزية المخازن وأحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة، ورفع الحبوب عن الأرض داخل المخازن، واعتماد وسائل التهوية المناسبة للمحافظة على جودتها. وزارة الفلاحة دعت أيضا كافة المتدخلين في منظومة تجميع الحبوب من مراكز التجميع والمهنيين إلى اتخاذ التدابير الاستباقية الضرورية لحماية الصابة الوطنية وضمان المحافظة على جودة الحبوب في مختلف مراحل التجميع والخزن. تم اليوم بتونس العاصمة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيدار في حلة جديدة بعد أشغال الصيانة. وفي تصريح مفادة الجغرافة نسرين علوشة، قال مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس عمر النيفر إن الأشغال تمت بإمكانيات ذاتية للبلدية شملت عدة أجزاء من الحديقة وخاصة المدخل الداخلي والخارجي وتحرير فضاء المدخل الذي كان محتلا من الباعة والأكشاك العشوائية.
2: فما بعد تقريبا شهر ونص أشغال هامة شملت عدة أجزاء من الحديقة وخاصة على مستوى المدخل الداخلي والخارجي للحديقة، عملية تجميع وتحرير الفضاء المدخل متاع الحديقة اللي كان هو محتل من منتصبين ومن أكشاك عشوائية، وقاع تعويضها بأكشاك موحدة تندمج مع المظهر الطبيعي متاع الحديقة. قاع من أهم الأجزاء هو الشلال اللي وقع أحداثه، تشوفوا فيه توه يشتغل على الجزيرة اللي موجودة في البحيرة في مدخل الحديقة، أعطاه منظر ومع تركيز إضاءة جديدة في المدخل وداخل الحديقة، عدة فضاءات خضراء كما تشوفوا هون هاو عندنا في المدخل الداخلي متاع الحديقة بالأزهار والقفص هذايا على المنطقة التقليدي متاع سيدي بوسعيد، وفما زاد خاصة صغيرة في طور الإنجاز بالشحذر من هون الغدوة إن شاء الله تبدأ حاضرة، وقع زاد إعادة دهن الواجهة متاع مدخل الحديقة وتركيز حواجز باش الدخول يكون سلس للمواطنين ويسهل دخول المواطنين. الحيوانات توا مازال أما فما معناتها دراسة باش نجلبوا حيوانات جديدة سواء من الحيوانات الأصيلة متاع المحميات اللي في تونس، وقاعدين ندرس وبطبيعة عندنا محاولات مع حدائق في الخارج.
1: في أخبارنا العالمية، أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون قيم مع رئيس الحكومة اجتماع واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، والجانب اللبناني أكد في اجتماع واشنطن تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار، كما بحث عون مع رئيس الحكومة التحضيرات القادمة للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 جوان المقبل. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحصار البحري الأمريكي ما زال قائما، وبعد إعلان ترامب عن رفع الحصار حاولت سفن إيرانية عبور خط الحصار لكنها واجهت تحذيرا أمريكيا، مضيفة أن القيادة المركزية الأمريكية تنذر السفن الإيرانية بالتوقف وتمنع عبورها. جهتها قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إن مستوى التهديد الأمني البحري بمضيق هرمز ما زال حرجاً للغاية بسبب عمليات الحصار. ختاما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها فككت نظاماً معقداً لنقل تقنيات دفاعية إلى إيران في خضم محادثات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن الشبكة انتحلت صفة شركات أمريكية وقامت بالاحتيال عليها من أجل الحصول على تقنيات حساسة للجيش الإيراني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net تسمعوا كل سنة جوهرة شو مع غازي خليل.
3: صلى عيدكم مبروك الناس الكل. أنا الفنانة درة بشير باش نغني لكم عشوة السبت في جوهرة شو مع غازي خليل على جوهرة FM 6-8. باش تسمعوا جديدي غدار باش نعملوا برشا أمبيونس مزيانة.
4: فرحان برشا باش نكون معاكم في سهرة السبت جوهرة شو. ان شاء الله باش نسمعكم برشا جديد وباش نعملوا جو مع بعضنا.
0: With my time.

0: التوني على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: نصنا التسعة دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم وكنتوا تتابعوا فينا السبت 30 مايو 2026، 13 ذو الحجة 1447 للهجرة. من نص نهار الماضي ساعتين الموعد مع اشري تربح تعديو لي زانونس نتاعكم بيو اشري كرا اللي تحبوا تعديوه. مرحبا اذا كان عندكم بعض الاسئله وزادة كيف حال وضعية عقارية، مرحبا نحاولوا نفيدوكم. لي دو باج فيسبوك زادة موجودين على ذمتكم، جوهرة فام وجوهرة فام لايف، تأمين البث على الديجيتال والبث التلفزي مع عبد الحميد بالعجوزة. مرحبا، كل عام وانت بخير حميد، ان شاء الله عيدك مبروك لك انت ولكافة المستمعين. جهان رحومة مرحبا، احنا عيدنا ديجا في المباشر نهار العيد. ديسالش جمال بقديدة زادة كيف نعيدوا عليهم، نقولوا له ان شاء الله كل عام وانت بألف خير. اللي تلقاوه يستقبل فيه تليفوناتكم على 73 275 836 300 1000 و0 رجل احمر. مرحبا، كل عام وانت بخير.
2: مرحبا سي خالد، عيدك مبروك، كل عام تحب خير. جيهان كيف عيدك مبروك، احنا ما تقابلناش. البقوس كيف جمال بقديدة كافت اعضاء جوهرة فهم بالحق بالواحد والواحد اصحابنا الكل نعيد عليهم نقول لهم عيدكم مبروك. اللي يسمع فيه واللي ما سمعنيش يبلغ اللي يسمع له.
1: سي صابر دريره،
2: سي صابر خونا العزيز هذاك اللي استحشناه، اللي خلى بلاصته كبيره كبيره كبيره كبيره
1: عليه، ان شاء الله يجاوب حذانا على
2: قريب باذن الله. ان شاء الله ما هو امور صحيه مو كبر راك ديناصور
1: ودي سيفو عاد
2: كيفاش لازم يقول كلمه حق لصاحبي
1: يجي يقولها له في وجهه.
2: اوكي، نعيد على احبابي واصحابي الناس الكل وعائلتي وعائله الاحمر الكل ان شاء الله.
1: باهي، في اشري تربح اليوم باش نحكي على مواطنينا بالخارج. برشا اسئله تجي فيما يخص التسجيل بالواحد في المئة في القبض. يا ولدي راهي مش كل عقار يتسجل بواحد في المئة.
2: سيرش فسرها ما انتش قطع
1: هذاك مش قطع.
2: بيان سور
1: راهو فما شروط
3: صحيح.
1: تو بعد نحكيو على الشروط نتاع التسجيل هذه بواحد في المية. راهو فما دوسي تخدم، راهو فما مطلب يتخدم.
2: خليش اسبانس
1: فوالا
2: ولا فونغو
1: لا علاش، على خاطر باش نحكي على فما شكون اخر هذا كيف اللي ماهوش مقيم بالخارج يسجل بواحد في المية، اللي هو انا انت جيهان حميده اي حد ينجم يسجل بواحد في المية فقط، اما من غير دوسي. دونك فما فرق كبير ما بين مواطن مقيم بتونس باش يسجل بالواحد في المية ومواطن غير مقيم بتونس يسجل بواحد في المية
2: باش يتمتع بالواحد في المية. شنو يلزمو يعمل اجراءات
1: نشوفوه
2: اليوم ما تنساش داخل سيف راهو
1: اكزاكتو. علاش الاسئله هذه مواطنينا بالخارج قاعدين يحضروا في رواحهم باش يروحوا. ديجا استعدادات كبيره برشا على مستوى وسائل النقل العموميه في تونس، كسوا تونيسير والا
2: نقلت الكل
1: النقله البحريه التونسيه ستيان وغيرهم قاعدين يحضروا قاعدين يبرمجوا في السفارات نتاعهم. لي ريزرفاسيون يظهر لي سيء من شهر التالي. لي ريزرفاسيون
2: ريزرفاسيون من قبل ديسمبر
1: تبدا من افريل في بالي يبداو يعملوا
2: حتى من ديسمبر يبداو يعملوا
1: يبداو يعملوا في لي زاكسيون دو بروموسيون نتاعهم.
2: اي صحيح، هما يعملوا الناس تبدا تشري تدخل اون باج اون ليني ويبدا يعدي في الريزرفاسيون نتاعو خاطر الوقت يتمتع.
1: يظهر لي فما بابر باش تهبط على جرجيس واللي هي حاجه باهيه معناها برشا من
2: عاملين هبطوا على جرجيس زاد
1: باش تتعاود التجربه.
2: اي نجحت العمليه.
1: برشا اللي يحبوا يهبطوا للجنوب في عود يقعد هابط في حلق الواد ولا في رادس ومن بعد يهبط ثنية هذيك كلها.
2: والله بالحق علاش ما تكونش هكاك يعني؟ علاش ديما نهبطوا كان في حلق الواد ولا في سوسه؟ جربوها في سوسه مرتين ولا ثلاثه كيف بعدين انقطعت العمليه. بتريد تكون اسهل حتى على الموفمون، على
1: حكايه انفراستركتور، تنجم تكون حكايه لوجيستيك،
2: لكن هي تعملت قبل ونجح.
1: صحيح، ما ديما تكون اسهل حتى بالنسبه للمواطنين بالخارج باش يهبطوا ديريكتومون في اقرب نقطه لمقر سكناهم.
2: كل
1: يشق تونس
2: الكل حتى النيفو نتاع نحكيو على الديوانه، حتى اعوان الديوانه انقص لهم الشارج وانقص لهم التعب والكل، فهمتني؟ وكيما تحكي انت حتى في ثنيه حتى على لوتوروت.
1: صحيح،
2: تنساش يعني انت جاي كيف بدا تعبان من ايطاليا ومن المانيا ومن فرنسا، يبدا تعب ياخذ باتو قداش من قداش.
1: واحنا نبداو معاه في لوتوروت انا راهم سيل كامل من
2: السيارات يعني معناها. يعني كي تهبطوا انت في سباق عندك بورت سباقس، عندك بورت جابس، عندك بورت جرجيس، عندك بورت سوسه، تنجم هذوما توزع عليهم تعمل النظام نتاعك كيفاش يهبطوا غاديك اسهل لهم. صحيح. حتى بورت بنزرت ينجموا يهبطوا فيه راه.
1: صحيح، ما نعرفش اسكو ينجموا ما ينجموش، ما اون توكا يلزمهم يشوفوا.
2: مادام يهبطوا فيه
1: مش كيف سي با لا ميم
2: افراز. لا معناتها ينجموا حتى باقليه، مش لازم العدد كيما في حلق الواد.
1: ينجم يكسر رونتابل ولا سي رونتابل
2: جوستومون فوالا بالضبط هنا رونتابيليتي لكن نغزر على راحة المواطن راه أكثر من رونتابيليتي في اللي كهذوما راه تنساش راه ماهوش باش تخسر برشا كمام لكن باش تربح ولاد بلادك باش تربح التراجيم تاع لوتوروت
1: صحيح
2: هذا الكل باش تربحوا
1: باهي نعطيهم طريقة المشاركة جيهان يلا تفضل
0: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990 تي على 85 990
1: من توا حتى الماضي ساعتين البداية بالطبيعة باش تكونوا مع الموسيقى مروان الخوري وهنا راجعين

0: ايش اللي تربح؟ وصلنا 21 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في اشري تربح. حتى كشي الماضي ساعتين تدخلوا معنا تعديوا لي زانونس نتاعكم، شنو تحبوا تبيعوا وتشريوا وتكريوا، اذا كان فما ياسر زاد كيف كيف مرحبا بالاسئله نتاعكم. خليني نبداو نستقبلوا في التليفونات المستمعين تتبع المجال مفتوح ليهم باش يدخلوا معنا. مدام صابره يظهر لي هكا، مرحبا لاله.
1: مرحبا،
0: شنو حوالك لاله؟
1: لاباس الحمد لله، ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: عايشك علينا وعليك
2: بخير.
1: يعيشك.
0: هاي صابره اش عني؟
1: والله يعني عندي فيسبا نحب نبيعها وبيت نو.
0: فيسبا وبيت نو؟
1: اي
2: ما بجنا بعدهم.
1: لا عندي في داري معناها
2: تقول بيها تبدو نوي مع
0: الفيسبا بشريتها بقى بيت نو
2: تبدو نوي معها.
0: شنو هي نوعيتها
2: البيت نو؟
1: الفيسبا ولا بيت نو؟
0: لا لا الفيسبا
1: الفيسبا ليبرتي.
0: شكون
1: ليبرتي؟ ليبرتي ولا ليبرتي؟
0: فما اوفيتو؟
1: لا ليبرتي ليبرتي
2: ليفنتي
1: ليبرتي
2: ليبرتي ليبرتي
0: حريه معناها
2: ليبرتادورس.
1: باهي
2: قد عمرها ليبرتي هذه؟
1: والله اني شريتها من رمضان اللي فات.
2: شريتها جديده معناتها؟
1: شريتها جديده.
2: عمرها
1: عمرها عام
2: رمضان هذا اللي فات توا؟
1: لا اللي فات نتعدى قبل
2: عام وشهرين تاع العيد. اي وهذه 50 سي سي ولا شنو هي؟
1: حلت لي الكتاب. 50
2: سي سي.
0: شنو هي لونها؟
2: جري.
1: لا بلو مارين زرقاء.
0: اللي موجودين في تونس اغلبيتهم زرق.
1: زرق
2: زي. وخذيتها كريدي ولا؟
1: لا لا بالحاضر
2: خذيت.
0: بالحاضر.
2: باهي. باهي. طالبه فيها هاي؟ ما خاطر ما عندناش عليها فكره كبيره.
1: والله طالبه فيها 3.5.
2: وهي جديده بقداش يا مدام؟
1: والله اني خذيتها ب 3 ملايين و400 والله.
2: واش تبيعها ب 3.5 بعد بعام؟ واش
0: تبيعها ب 3.5
2: تبيع؟
1: لا لا خاطر الثاني نحب نبيع خاطر هي رزينه عليا برشا ما نجمش نطلعها في الدار.
2: اي لكن انت خذيتها ب 3.4 مش تبيعها ب 3.5؟
0: حتى سومها رزينه شويه راهي صابره.
1: ما اللي مشي شريتها ونتفاهموا برا انا خاطر
2: الرز برا. مشي ياخذها جديده ب 3.4 مش خير زعما؟
0: لا تو 3.7.
2: اي دونك شنو يقول لك 3.7 خير من 3.5 معناتها عمرها عام. تحكي بالمنطقه مدام صابره راهو فهمتني؟ يعني احنا نحكيو لك هكا باش تراجع البري خاطر انت تو بريتيكمون كان تجي تشريها يعني يقول لك قديمه عمرها عام وشهرين ب 3.5 وجديده ب 3.7 شنو تشري؟ مش كيما
1: حصيلو مش كيما نشريو كيما نبيعو معناها تنجم تنقص في السوم راه
2: اكيد تنقص بالطبيعه تو الزبك تشري تخرج من الصياغه ترجع له باش تبيع لك
1: مش مشكله تو
2: باهي هذيا الليبرتي باهي وبيت النوم
1: بيت النوم طالبه فيها 1,200,000
2: شنو هي النوحه احتلال؟
1: الاحتلال
2: مدام الاخرى حريه.
1: لا بيت نوم عاديه معناها فرش وبلاص وطاب الدنوي وطاب وكوافيش
2: واضح بيت النوم عادها. قداش طالبه فيها بيت النوم؟
1: 1,200,000 حتى مليون يزي في البرك.
2: اي مليون يزي في البرك.
0: باهي وين موجودين هذوما اللي باش يحب يشري؟
1: في المنستير يعني في المنستير.
0: في المنستير. باهي. نمرو التليفون صابره؟
1: 53
0: اي
1: 345
0: اي
1: 156.
0: شكرا على الاتصال يعطيك الصحة صابره. مدام بيا مرحبا. مدام بيا.
3: الو.
0: عليك زين.
3: صباح الخير، مرحبا بكم وعيدكم مبروك
0: جميع
3: افراد الفريق.
2: يعيشكم
3: عيشكم يفضلكم ويحييكم بعد البلاء عليكم
2: امين
0: اجمعين
2: امين يا رب
3: امين يا رب.
0: هاي لالا اش عني؟
3: عندي برتمان نحب نكريه.
0: باهي وين هذا؟
3: برتمان هذا موجود في اخر حي التعمير على الطريق الجديدة.
0: الطريق الجديد اي
2: اللي على اليمين اي
3: عرفتها تربط رومبوان حي الرياض نتاكد بشارع ابو حمد الغزالي.
0: اي هذاك الرومبوان الجديد فيه الكوشه
2: من الكوشه
0: بالكل وقهوه ومن بعد تهبط اللوطه بالكل تلقى الكوشه الاخرى والعشاء. اي
3: حصيلوا العماره في على الطريق هذاك.
0: باهي وين قبل المدرسه الخاصه ولا بعد؟
2: اللي عرفت العماره وين الحداد مقابل الحداد هيك ولا؟
3: ما نعرفش شنو مقابلها قد ما حاصيلو في كي تخرج منها تشق الكياس وتمشي شوية وتدور على اليمين تلقى جامعة
2: بالضبط. عمارة الورداني هذه هكا؟
3: لا عمارة كمال مصباحي.
2: عرفتها. به فنطاق هذه زوستيقاني فيها ذولي وثلاثة هكا؟
3: هي فيها انا ريد شوسي وتقلول وطاقة ثاني
2: ولا هير بلس دو.
3: انا البطمن بتاعي موجود بطاقة ثاني فيه بي فيه صالة وزوز بيوت وهول كويزين
2: هير بلس دو معناتها
3: اي اس بلس دو.
2: والبيوت كبار مدام بيا؟
3: البيت واحده باهيه كبيره وواحده اصغر منها والصاله كبيره، الصاله فما 6 على 4 تقريبا.
0: انت الكراي هذا على عام كامل ولا
2: على طول؟ على طول هذه على طول مش
3: على طول على طول على طول.
2: قداش تعمل الكراي نتاعها؟
3: نحب نلقى كاري مخلص يكري على طول. ونزيد ملاحظه اخرى، عندي مفتاح الصح خاطر هما ديار ولدي زوز، احنا الصح قاسمين واني والملكه الاخرى. عندي مفتاح الصح وحدي انا، يحط البارابون نتاعو وينشر دبشو وعنده مفتاحه في يده.
2: هذا ايش طالبه في هذه يا مدام بيه؟
3: والله انا قلت 450، اما حتى ب 400 نكريها.
2: المفيد بيه نفس مؤمنه.
3: اي المفيد نفس مؤمنه ومخلص ومشيح لي شريقي.
2: والله عندك والله عندك حق وبالحق. لا مراه كبيره تقول لك كان يا خويا نشري قدري هنطيح له 50,000 وما نقعدش في مشاكل معاه.
3: صحيت عيش ولادي الغاليين هاكم فهمتوني بارك الله فيكم.
2: عندك حق.
0: نمر التليفون للي؟
3: نمر التليفون 98
0: اي
3: 801
0: اي
3: 093.
2: وانتو باش يبداو يطلبوا فيك يا حاجه.
0: شكرا على الاتصال مدام بيا، يعطيك الصحه. قداش يمشي الكري غادي؟
2: يمشي 500 يمشي. يمشي يمشي 500 يمشي. او سا دي بونتي وليتا نتاع الدار بيان سور. هي البلاصه باهيه برشا على الكيس الكبيره هذا اللي عرفتو انت اللي فيه الكوشه وتهبط. بامش انتيك بضبط العماره باهيه باش كان تحب تكري ولا حاجه. انا تخوض فكره
0: هكا اللي فيها البلاكه البيضه الكبيره.
2: لا لا لا لا هذيك اللي قبلها هذيك نتاع رطل. تفوتها جست جاي في الوسط بالضبط على الكيسان فما حديد تفوتوا شويه تلقاها على اليمين.
0: وانا فيها هابطين
2: صحيح بالضبط. وانا على اليمين مع ظاهره هي العماره. الحومه باهيه برشا وكياس قدامها صحيت مازالت باهيه. تشوف لي تان تاع الدار كما قالت هي ديجا من 450 قالت لك 400 ليسونسيال الناس مؤمنه ما تلقاش خير من هكا دايور معناتها اس بلس دو. وريت تو كي نحكيو على العماره كيما هكا اللي بشكل بشكل على طول ما عادش عنده قلق.
0: صحيح.
2: لا يقول لك اخرج لي لا حاجتي بداري لا حتى شيء، مش كيما ايتاج دو فيلا ينجم نهار من النهارات يقول لك ولدي بشعار اخرج لي من داري. هذه هي ديستيني للكراء، دونك اذا كان كريتها بشق تسكن فيها لين تخرج انت وحدك.
0: صحيح. باهي بالنسبه لليفرتي عملت عليهم هكا شويه ريشيرش فياتشو هي الماركه نتاعها تمشي من 1900 حتى يكشي ل 4.5
2: في القديم.
0: سا ديبون اي في القديم اي سا ديبون انت والسعه نتاعها سا ديبون انت وشنو قداش ماشي. مي المعدل هو في زوز ملايين زوز ملايين ونص.
2: ولا هذه هي تاع 50 سي سي اللي خذتها ب 3 و4 دونك باللوجيك تتباع لها بزوز وثمانية تو هذاك هو معناها
0: زوز ونص زوز وثمانية
2: هذاك هو
0: معناها هذا انت وقداش ماشية فهمت انت وشنو هي
2: الناس اللي الناس المختصين فيها الناس المختصين في هذا يعرفوه مليح هذوما راهو يلوجوا عليهم تلويج.
0: يعني على خاطر علاش؟ على خاطر كي تقول 3 ملايين و500 فما تو موتورات جديدة قاعدين يهبطوا 100% الكتريك واللي هما السوم تاعهم 3 ملايين و700 اي معناها تاخذها جديدة و100% الكتريك معاها اون دوزيام باتري.
2: اي شفتهم ديجا يسيركولي تو
0: فوالا احسن من اللي باش تشري وحده قديمه الاوتونومي نتاعها 65 كيلومتر.
2: ما هو
0: بالنسبه للانسان
2: هذوما يجريوا اكثر.
0: لا لا كيف كيف برسك.
2: لا لا هذوما يجريوا اكثر.
0: لا لا 50 سي سي كيف كيف سي لي كيف هي ديجا هابطه 49 معناها كي باش كي تشوفها انت باش تمشي تعمل لها لاسيورونس نتاعها 49 سي سي
2: سي سي
0: معناها هذيك هي الوحده نتاعها. ديجا الجمعه اللي فاتت كان بحثنا شكون فيه شريت ربح جاي بالموديلات هذوما هذاك علاش نعرف شويه الخصائص اللي
2: مش في شريت ربح في اوتوموتو
0: في اوتوموتو
2: قعد لوج وقتاش في شريت ربح في ميسيون اخرى تعملت.
0: لا لا بلاش بيك
2: قلت في وسط الجمعه قلت في وسط الجمعه تعديت
0: مستحيل بلاش بيك
2: هي دي الاسماء تو باهي دار في حي التعمير والموتو هذه باهي نزوز
0: وبيت النوم
2: وبيت النوم سولت
0: فوالا اما اللي حاجته تبدو انه يبارك شي
2: عمل زعما اللي بجنبه الموتو.
0: سيدي نرجعوا للموسيقى. لاست نايت ذا دي جي سيفد ماي لايف من عند انديب.

0: وصلنا 37 دقيقة، مرحبا بكم من جديد حتى الماضي ساعتين في اشري تربح. تطلبون على 73 75 800 ولا 36 300 ألف. زادة كيف تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم تحت لي بوبليكاسيون لايف على جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. شقولك في الكومنتير اللي تحط قبيله سفر؟
1: والله يعطيه صحة.
0: قول لنا عاد شنو الكومنتير.
1: يا خويا نقول شنو
0: قالك يا سيدي على تعليق على لوفر نتاع مدام صابره. قالك اللي ياخو بيت النوم وما يعجبوش العرس يكمل يشري الفيسبا ويقطع
1: ويتعدى يكري في حد تعمير.
0: هي بون من المستير ما تسميش هرب برشا
1: ما راح حد
0: مش بعيد برشا
1: ما راح حد مش مشكل. باهي لا فور باهي التعليق الله يعطيه الصحة ضامر.
0: باهي نحكيو على الامتياز الجبائي في تسجيل العقارات للمواطنين بالخارج. قبل ما نستقبلوا مدام سهام بعد شوية تكون معنا في المباشر. هاي سيدي إذا كانك عندك الجنسية التونسية هذه أول شرط
1: تونسي.
0: الحاجة الثانية هي اللي كونه يلزم عمرك فوق 18 عام. هذه حاجة متفاهمين فيها. ثالث حاجة يلزم يكون عندك أقل شيء عامين خارج تونس.
1: هذا بالنسبة للمواطنين اللي يعيشوا برا.
0: أي عامين البرا من تونس.
1: ده.
0: وما يلزمكش تكون عديت في تونس أكثر من 3 شهور في العام. معناها ما تفوتش 6 شهور في العام. هذوما
1: الدورة يحسبوها هذوما ديما يحسبوها الكل.
0: تاخذ الفيش دونتري دو سورتي نتاعك تركح أمورك تقدم دوسيك إلى أمانة المال الجهوية مش للقباضة راهو يمشي لأمانة المال الجهوية
1: اللي هي الموجودة جينيرالمون في كل مكانية في كل ولاية ولا بالضبط مش نسهلوا بس
0: أمانة المال الجهوية متاعنا في سوسة موجودة في وراء الحجر المقلوبة من هنا الرومبوان الآخر ما نعرفش كيفاش بحث لكل فرنسيس بحث الانستيتيو فرنسي في اخر الناج تلقى على يدك اللي صار قدامها هي كل بريفي ما عادش كان تحب نسمي القهوي اللي موجود.
1: اي مسألة شيء تخلي الناس تعرف اي باش الناس تعرف البلاصه
0: دونك الناس الكل تعرف قهوه الهرام دونك هي بحذاها في الحومه هذيك. باهي شو اللي نتمتع به؟ نعرفوا اللي كونه التسجيل يكون يا اما 6% يا اما 9%. اذا كان عملت تصريح بالتركه دونك تسجل ب 6%، اذا كان ما عملتش تصريح بالتركه والملكيه انجرت عن طريق الارث تولي تسجلها ب 9%. وجينيرالمون الشاري يقول لك لا 3% انت
1: تتحملها
0: دونك انت تتحملها ما يمنيش فيك طيح لي 3% من المبلغ مش نجم انا نمشي نسجل. لهنا تولي تسجل ب 1% فقط 1% في عود السته ولا 9% تسجل ب 1%.
1: اي فهمني كيفاش نعمل ما فهمتش ثاني مواطن بالخارج ما فهمتش فسر لي كيفاش نعمل بالضبط.
0: انت مواطن بالخارج اول حاجه ساعه يلزمك تحل حساب في تونس في بنكه يا اما اون دينار كونفرتيبل يعني بالدينار القابل للتحويل ولا بالعمله.
1: باه
0: تبعث فليساتك
1: يحلوا في بنك تونسي لهنا.
0: اي في بنكه تونسيه
1: واضح. واضح
0: والا معناها تبعث فليساتك بار ترانسفير تحطهم في الحساب هذا يا هذا يا هذا يا اما تجيبهم في يدك وتديكلاريهم في الديوانه وتصبهم
1: في الكونت هذا اللي حل
0: نقدا في الحساب هذا ولا هذا معناها كونت اون ديفيز ولا كونت اون دينار كونفرتيبل يعني حساب بالعمله او بالدينار القابل للتحويل.
1: باه
0: دونك هذا الشرط الاولاني. تاخذ وريقه من البنك اللي كونوا الفليسات نتاعك موجودين يا اما في الحساب هذا ولا في الحساب هذا ويزوم ما ينقصوش دينار. معناها انت باش تشري ب 100000 دينار يلزم عندك ليكيفالون تاع 100000 دينار موجودين في الحساب.
1: بالضبط
0: عندك 99999
1: ما يتعدلش ما يتعدلش ما يتعدلش بيان سور. اي
0: فما شكون اللي يقول لك هاو عندي بارتي جبتها معايا وهمش ناخذ كريدي اعطيني شطر الامتياز. لا ما تنجمش
1: يعني سامحني خلينا انت حليت لي سؤال هنا. اذا كان مثلا هو عنده 50 مليون
0: اي
1: وحب ياخذ الاخرين ب 50 مليون كريدي بونكير
0: اي من بنكه تونسيه بالدينار التونسي ما يمشيش تسجل ب 6% ولا ب 9%
1: وعلى حساب الكونت هذاك اللي حاله
0: ما يمشيش
1: يعني دونك خرج من خرج
0: من الفلوس تجي 100% من خارج ارض الوطن.
1: اي ولا
0: بالعمله معناها بلغه اخرى تجي بالعمله الصعب
1: يعني يمشي ياخذ كريدي كما نقولوا من اي بلاد
0: من فرنسا من المانيا من ايطاليا
1: ويجيبوا لهنا فلوس
0: ويصبوا لهنا ويصبوا اموره
1: دونك يلزموا يلحق على المونتون اللي يمشي يشري به اللي ديكلاري
0: اكزاكتومون. وهذا شنو اللي يلزموا يعمل من بعد يكون الوثائق نتاعو الكل ينجم يستعين بمحامي والمحامي هو اللي يصب له المطلب نتاعو في امانه المال الجهويه وهو اللي ياخذ له الترخيص باش يمشي للقباضه
1: وقت يتعدى
0: 1%. باهي تقول لي انت عامين قبيله، انا قلت عامين
1: ايه.
0: يلزمك عندك عامين خارج ارض الوطن ابارتير دو كال دات
1: دات نتاع الديبار نتاعو من الاولى ليه ولا
0: لا
1: مال
0: اي ولد دات بيتوار دات فان
1: اي
0: شني هي تاريخ امضاء العقد
1: داكا
0: معناها نصحوا في الكونترا نتاع البيوع بين البيع والشاري
1: لازم يكون التاريخ نتاعو عندك عامين بالضبط.
0: نبدا نحسب اليوم مثلا احنا 30/5/26 يلزمني نكون انا خارج ارض الوطن 30/5/2024 والا قبلها معناها نجم نكون 1 جانفي 2024 خرجت البنك
1: واضح.
0: دونك هذا الكل يتقاس بالفيش دونتري اي دو سورتي اللي تنجم تستخرجها من وزاره الداخليه تعطيك هي وقتاش دخلت وقتاش خرجت والا
1: الموفمون تاعك هذيك كيما نتاع
0: فيش دونتري دو سورتي ولا فيش دو موفمون وقتاش دخلت وقتاش خرجت وقتها تنجم تتمتع بالامتياز هذا. باهي تقول لي انا باش نشري ارض صالحه للبناء عندي الحق نتميز بال
1: 1%
0: ولا لا؟ لا
1: علاش شنو الفرق بين ارض وبين دار؟
0: لا هذا القانون ايش يقول؟
1: يقول كان
0: يا مسكن. اما مسكن يا اما مشروع على تنجم تشري حاجه مشروع دخلها في مشروع تخلص بال 1% والا تشري مسكن.
1: باهي سامحني مشروع مشروع اسكو مثال لا لا مشروع اسكو نحكيو على
0: فرض صالحه للبناء لا
1: لا لا خلينا
0: مش مشروع
1: لا لا هذيك المشروع نحكيو على فون ولا ميول
0: شو فون انت باش تشري ارض ماكش باش تشري واحد تحكي على الفون انت باش تشريه بال 1%
1: اي جوستومون هذا نسال فيه هذا السؤال هو اسمع
0: هذاك تدخل في الاكريا التجاريه وتدخل في
1: ما فما ناس كي تسمع كيما هكا ينجم يسالك باهي كي يبدا باش يشري بروجي حاضر باش يشريه ميول
0: اي باش تشري شهاده ملكيه والا باش تشري عقار غير مسجل مي عقار
1: هذا هو
0: عقار.
1: يعني خاطر انت قلت بروجي يعني مثلا روح تشري قهوه تشري حيوت كيما تعدى معنا المره فاتت قهوه اي جوست
0: تشري
1: لحيوت اي لحيوت مش الفون الفون فهمنا سايف في نظام الاكل والكل
0: صحيت الفون وي يمشي
1: باهي والتيرا باش ديستيني بروجي
0: بروجي
1: كيف كيف
0: هذا كان بعد عندك اجراءات اخرى باش باش تظهر البروجي نتاعك كسوسوا مع وزاره التجاره ولا مع وكاله النهوض بالصناعه ولا وكاله الاستثمارات الخارجيه ولا غيره هذاك كل مشروع وعنده ثنيه
1: عنده ثنيه نتاعو
0: نتاعو كيفاش باش تدك
1: حتى الفلاحي زعما
0: المشروع نتاعك الفلاحي عنده حاجه اخرى
1: اتجاه اخر
0: يلزم الارض تكون عندها مساحه معينه باش تعمل مشروع فلاحي ما تنجمش تجي تقول اعطيني 200 متر وانا باش
1: نعمل في بيان سور
0: لقيت 200 متر في سيدي بوعلي باش نبني فيهم ونقول له برا باش نعديها فلاحي
1: اي لا لا ما هو اخي ظاهره ما هو لا لا
0: فما امتيازات اخرى بالنسبه للفلاحه تو نشوفوا اخصائي في
1: وهاني النظام هذا يمشي على قلت على التونسي اللي عايش لهنا
0: التونسي اللي عايش لهنا
1: كيفاش انا التونسي اللي عايش لهنا كيفاش نعمل
0: عندك الفلايسات مانيش باش نحكي على العمله مانيش باش نحكي على
1: بيان سور بالطبيعه انت ماش عندي ديفيز
0: كريدي بالمبلغ اللي تحب عليه انت وتنجم تشري بال 1% وقتاش تنجم تشري بال 1% كي تشري من عند بروموتور عند باعث عقاري متحصل على الرخصه نتاعو تقول لي انت وين نعرف عليه انا ماخذ الرخصه ماهوش ماخذ الرخصه خاطر باش تعمل شركه نتاع باعث عقاري راهو فيها شروط
1: بالطبيعه
0: مش كل واحد ينجم يجي يعمل كابيتال مثلا ماهوش مليون
1: اي بيان سور لا لا
0: فما شركه باعث عقاري كابيتالها مش مليون اما انا وانت نجم نحلوا شركه ما بين بعضنا نعملوا كابيتالها مليون انت تجيب 500 الف وانا نجيب 500 الف ونحلوا شركه نتاعنا ما فما حتى ربع
1: مش كيما بروموسيون ايموبيليير
0: البروموسيون ايموبيليير لا
1: في دي كونديسيون
0: لي فارماسي فيهم دي كونديسيون بارتيكولير دي بويت الدواء فيهم دي كونديسيون بارتيكولير
1: كل البروجي
0: يلزم الجيران اللي قايم عليها يكون فارماسيون دو ديبلوم
1: اي
0: دونك هذا هذا من الحاجات معناها خصوصيات اللي نلقاها موجوده في الشركات باهي فما استثناء
1: اللي هو هات
0: قول لي انا باش نشري برطمان ولا باش نشري دار بزوز ملياردوات تنسجلها بال 1%
1: دخلت في اللوكس انت لهنا
0: لا نقول لك مثلا باش نشري برطمان ب 510 ملايين
1: ايوه
0: نتمتع بال 1%
1: تو نورمالمون تنجم تتمتع 500 مليون بالنسبه للبرطمانات ولا حاجه عاديه
0: لا
1: شنو ما يديباسي
0: 350 500000 دينار
1: هذا البلافون
0: البلافون
1: دكا
0: 499 دكورتو يتعدى 501 ما يتعداش
1: هذا لهنا ما هو اللي بشي يشري بيان سور مش في قايد 500 واحد يعرف روحه مش يدخل تحت الطائلة
0: هذه كومسيون موبيليير فيها وعليها من نجمش يقيد لك وياخذ حاجه تحت الطاوله ولو انه
1: مش
0: كل
1: تحت الطاوله هو لا هو مش حكايه تحت الطاوله احنا كي نحكيوا معناتها الديفيرنس نتاع مليون نجم بروموشن موبيليير نعمل حتى ريدكسيون
0: اي ما مش برطمان ب 600 مليون مش يقيده لك ب 490
1: اي لكن انا هو بده ما يساعدوش
0: صحيح
1: إلا هو ما يساعدوش لهنا على الريفينيو نتاعه وعلى الديكلاراسيون نتاعه وعلى كل شيء يتنحال وروتوني راسورس وكل شيء لا ما يساعدوش حتى الدي فيا
0: اكزاكتومون
1: لا لا لا لا لا نحكي على 510 520 نجم يحسب له 500 باش يبعدوا يربحوا كل 1% هي ماهيش اشكاليه فهمت اما اذا كان حكينا على 600 650 بيان سور مش باللوجيك مش يوافقوا عليه
0: حتى 550 مش طايح 500
1: اي لا لا لا لا حتى 550 بروموتور ايموبيلي ما يساعدوش
0: وي
1: حتى كان تحكي ما تحكي انت تحت ولا ما يساعدوش لا خاطر عنده امون كان غني بالنسبه له هو
0: صحيح
1: وسورتو اذا كان باع غيره خوه 550 دونك مش يحل على روحه تقت جهنم دونك زايد
0: واضح
1: لا لا
0: دونك هذوما الامتيازات بالنسبه لتسجيل العقارات لمواطنينا بالخارج وحتى لنا احنا زاد كيف كيف اللي باش يحب ياخذ ان ابارتمون نزيد نختم بجوست بحاجه واحده فما برشا ناس ما تمشيش الديكلاري البيع راهي البيع الاولانيه راهي الي غراتويت اكزونيري دامبو سور لا بلو فالو اكزونيري دو توت امبو اول بيعه برا ديكلاريها في القباضه ما يسالش شريتهاش ب 100 بعتهاش ب مليار
1: اي
0: 900000 دينار ما تخلص
1: عليهم
0: حتى دور
1: اي تخلص شيء
0: دونك البيعه الاولانيه نتاعك
1: اي بريمير اكت دو فونت ما تخلص عليها
0: صحيح برا امشي ديكلاريها في القباضه وانت مرتاح خاطر من بعد راهو القباضه تنجم توظف عليك
1: اي جوستومون
0: معلوم وبرا اشكي ولا بلوتو اعترض على البيناليتي دو روتار واعترض على الخطيه هذيك نتاع الامبو سور لا بلو فالو وبرا اثبت اللي كونه هذيك اول بيعه وغير وغير كي تمشي انت عن طواعيه في اخر العام تمشي وتقول راني كان عندي العقار الفلاني راني بعته وتهز الكونتراتو نتاعك وتقول تفضل هاو الكونتراتو نتاعي مسجل
1: هو بريتو وهو شاري بطبيعته مشي ديكلاري دونك انت علاش ما ديكلاريش
0: صحيح
1: فمش علاش
0: تمشي انت ديكلاري وتقول راني كانت عندي عقار وراني بعته حتى الفلوس اللي قاعدوا عندك في الحساب البنكي نتاعك ما يجيوش من بعد يقولوا لك من اين لك هذا دونك على الاقل البيعه الاولانيه امشي ديكلاري البيعه الثانيه امور
1: سويت هي ديكلاري بطبيعتها ماهيش اشكاليه معناتها ما عندكش منين هارب انت منه ولا من اللي مشي يشري بطبيعته مشي ديكلاري راه
0: صحيح
1: ما عندكش مناش منيش مش تهرب منه
0: وي
1: يعني امر مفروغ منه يعني انت اني سي خالد انت بعت لي واني شريت يعني اوتوماتيكمون كي مش يسجل
0: بيان سور
1: اسمك مش تضرب دونك موجوده دونك علاش ما تمشيش انت ديكلاري على روحك
0: يقول لك لا بالك شي تو نخلص
1: مش بدل اسمي
0: عليها لا نخلص عليها امبو خلي يسكت على روحك ما تفرقش
1: هاي سي هي الديكلاري
0: إيه ما جاونيش ما قالوليش خلص بلشي تو تنسى ويتعدى الاجل القانوني وما عادش ما يدوروش بيه وهاني سلكتهم.
1: البريمي كاك دو فونت كيما قلنا بلاش.
0: اللي هو بلاش.
1: برا صب. والله حتى الدوزيام اك دو فونت وانت باش تخلص يا خويا برا عرف روحك باش تخلص خيرك.
0: صحيح.
1: تما خيرك كنت تقعد عايش كيك وما تعرف حتى شيء وبعدين يطلع لك بينيتي دو روتار ونسي دو سويت.
0: لا وكل مصروف صرفته على العقار قبل ما تبيعه وتوثقه.
1: اي.
0: معناها عندك فاتورات وعندك دنيته يتنحى
1: أي.
0: من البلو فاليو اللي حققتها في
1: لا فما حوايج حتى بالتقادم مش لازم تثبتها بوثائق يعني معروفه حتى في القباضه يقول لك عليها يعني فهمتك المصاريف العاديه وكل ينحيهم لك
0: تعرف شنو مشكلتنا في تونس مشكلتنا اللي كونوا نخافوا من القباضه
1: أي.
0: وبالنسبه لنا احنا القباضه صندوق اسود رد بالك ما تقربلوش لا الورك با دي تو معناها انا نعرف ناس تخدم في القباضه ما فماش ما احلى منهم واللي ينصحك واللي يعاونك واللي يقول لك لا ما تعملش هذه اعمل هذه ورد بالك راه عندك خطر في هذه معناها وغراتويت ما
1: التونسي يخاف من الاداره الكل
0: غراتويت ما
1: نخاف من الاداره الكل
0: معناها انت تحب تربح يا خويا خلص القباطه هذا كيف كيف
1: لا والله ما تخسر شيء خاطر راهي امور بديهيه راه خلينا نكونوا واقعيين شويه راهو اي انسان باش يشري باش يمشي يسجل دونك انت كي باش تبيع راهو
0: اللي باش يبيع كهربته جاني واحد الجمعه اللي فاتت قال لي باش نبيع كهربتي زعما نحطها 4,990,000 قلت له انت بقداش تبيعها قال لي باش نبيعها ب 20 قلت له حطها ب 20 شو مشكل قال لي لا باش ناخذها اسباس قلت له راهو القانون تنح
1: نح اي
0: فما برشا اي تنجم تاخذ فلايسات
1: اي لا هذيك الناس ما تعرفهاش اللي هو تنحى معناتها عادي جدا ما في حتى شيء
0: لا خلينا نقيدها ب 4,990,000
1: مازال في مخهم كل 5 ملايين لازم تجيبهم في شيك
0: واضح خلينا نشوفوا مدام سيها ما خليهاش تستنى
1: نسيناها
0: لا ما نسيتهاش
1: مدام سيها مع السلامه
2: تنساكم الموت وان شاء الله كل عام وانتم حايم بخير
0: عايشك ربي يفضلك
2: ربي يفضلكم وربي يبارك لكم ان شاء الله
0: هاي لاله اش عنا؟
2: عنا بقدرة ربي زوجة ديارنا ويا على ربي باش نبيعوا
0: اي
2: في البسبسية شيرت الحمامات
1: البسبسية
2: الحمامات عرفتها
1: اي البسبسية
2: باهي لوطة فيها زوز بيوت وصالة وكوجينة ودوش وعندي جراج ماهوش مسلوب 10 متر طول و4 متر عرض. الفوق زادة كيف كيف فما بيت وهي تجي بيت أخرى أما أنا خليتها دراسة. عندي صالة وثم كوجينة ودوش الحقيقة مازال ما همش كاملين.
0: معناها فوق بعضهم هذوما سهامة؟
2: فوق بعضهم
0: إير بلس أن معناها.
2: إي الدار الثانية فيها ماجد.
1: ماجل قدام مساحتها مدام سهام
2: 150
1: متر
2: وتحل على الكات الفاس معناها شبابكها والكل يحلوا على الكات الفاس
0: إيزولي معناها
1: شو يحلوا على الكات الفاس
2: يعني عندي من تالي مخلية من تالي محكيت هكيك متر وطريف معناها شبابك محلولين على الجراج تنجم تدخل
1: لا معناتها انت مخلية كور وبرا معناتها مش
0: هي بنيتها يزولي
1: لا ما هو سمعت كلمة تتحل الكتفاس نخسبها تحل الدار الكتفاس
2: لا لا لا
1: دونك زي كي البوتو بتاع الذوبة
2: عندك الحق
0: باي هذو ما فيهم شهادة ملكية سيان
2: لا يا
0: أخوي
2: عندي اشتراك في الملكية
0: اي عندك دونك شهادة
2: عندي
1: هي ما نتقل كل في لحية بنات كيكة على البس بس
2: هي حاك انت يرحم والديك تعرف على البقعة هذه الناس الكل كيكة مزلت
1: اي لا لا
0: قديش طالبة فيهم سهام
2: ان شاء الله لربي 175
1: مليون
2: 175 ناوي على ربي هاك
0: الكياس اللي قدامها كبير صغير
2: والله صغير هو بيسترع في جد في دخلة شوية مش بعيد
1: عنه وانت طالع على الجامعة ذي ما
2: لا بعد الجامعة كان دار الدار
1: الميت ايه تطلعت فوت الجامعة ونزلت بيستا ايه
2: ايه دار الميت تعرفها
1: مالا
2: ايه سميك انا معناها بفك الدخلة هذيك
1: واضح
0: باي نمر التليفون سيام
2: 97
0: ايوة
2: 439
0: ايه
2: 675
0: شكرا على الاتصال مرحبا مدام سيام مرحبا بيجيب لك القسم سي محمد مرحبا
3: اهلا وسهلا
0: شنو احوالك خويا لاباس
3: يحييك بارك الله فيكم تيدي وكل عام وانتم حيب خير
0: عايشك علينا وعليك خويا سنين دايما
3: عايشك بارك الله فيك اسماعيل
0: هاي سيدي شعني
3: عندي زوز نوامر ارض في القصيب حي الزيتين احنا بعضهم واحده 229 والاخرى 348
0: قداش الاولى
3: 229
0: 229 والثانيه
1: تبارك الله تويت
3: و 38
1: 48 أو
3: 48
1: فين جاء حي زيتين سي محمد هذايا؟
3: نعم
1: حي زيتين هذايا وين جاء؟
3: حي زيتين يبعد على الأسطول تاع الشقس ممكن 100 وطريف كذا 100 معناها 100 متر تاخذ 150 متر
1: يعني نخرج نفوتوا القصيب واحنا ماشيين مساكن على اليمين معناتها في البلاصة هذيك؟
3: لا مش على اليمين هذا ثم أنت ماشي للاستاد
1: إي
3: ثم بيت الضوء ثم تاع ترانسفورم تاع المستاج
1: اي
3: في وسط كياس ثم دور مع اليسار كيس كياس كيس مريك على اليسار تاع طول
1: واضح
3: فهمت ويعقب للوتوروت نتاع
1: نتاع خارج على الوتوروت اللي كانت البلاصه باش تولي زون اندستريال هذيك نتاع القصيبه
3: مريك
1: باهي فاهم شهاده ملكيه هذوما
3: بيان سور كل قطعه عندها التيتر نتاعها
1: وصالحه للبناء ولا مازالت فلاحيه؟
3: صالح البناء بطبيعة تابع للميناجمون كومينال
1: داخل في الميناجمون ما يشتغل في الميترو سي محمد
3: 200 ألف
1: 200 دينار في الميترو
3: 200 ألف نعم
0: ما فيهم شو واحدة تعمل الكوان
3: لا
1: زوز فساد بركة
3: قدام اثنية 12 متر عرضة
1: باي كيس دو فوا دو دوز
0: فوا دو دوز باي
3: فوا دو دوز هذاك هو معناها
1: هذاك هو هذاك هو واضح باي قداش تليفونك؟
3: عندي دار باش عندي سامحني
1: تفضل اي تفضل اي
3: في القصيبة بحذا مدرسة العفة
0: مدرسة العفة شو عندك بحذاها؟
3: دار ريتشوسي والفوق فيلا
0: باهي ار بلس ان معناها
3: اي ار بلس ان
0: باهي
1: كله تاني حوانت ولا دار؟
3: دار لوطا دار حيوط حجر ودار فوق دار جديدة تسكن
1: قداش المساحة نتاعها سي محمد؟
3: 236 متر تقريبا هيك
1: 236 متر فيها شهاده ملكيه هذيا
3: فيها ساحه اللوطه وفيها بير بموتور وفيها ناجله بموتور ودايره بال
1: شهاده ملكيه فيها
3: بيان سور فيها ملا قدامه فتحه بقعه استراتيجيه تاع ملكيه
1: قداش تلفها هذيا
3: 23 قبل شويه
1: قبل النقاش
0: نفس المجال زمان القسم الأخبار مازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منذ نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز نيكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou 23-478-700.
5: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أف أم. لبنى حميدة،
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الإدارة الجهوية للصحة بابن عروس تنظم يوما تكوينيا حول وسائل الإقلاع عن التدخين، وذلك يوم غرة جوان القادم. وتهدف هذه المبادرة التي تندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف يوم 31 من ماي من كل سنة، إلى نشر ثقافة الوقاية الصحية وتشجيع أنماط العيش السليم. دولياً، وزير الحرب الأمريكي يهدد بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق، في حين قالت طهران إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران. مسؤولون أمريكيون يقولون لصحيفة نيويورك تايمز إن المتشددين في إيران يعرقلون التوصل لاتفاق، مضيفة أن الرئيس الإيراني بيزجكيان يخوض معركة سياسية ضد الإعلام الحكومي بسبب الدعاية ضد التفاوض. بحرية الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن 20 سفينة تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع القوات الإيرانية. وختاما، استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين بينهم طفلة بقصف من مسيرة إسرائيلية اليوم لتجمع مدنيين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
8: تسمعوا كونسيبت سنهار ماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التوبي، مع خالد التوبي على جوهرة اف ام تي في. شوف، اسمع، واتمتع.

0: هذه الساعة 20 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من اشري تربح، نواصلوا نستقبلوا تليفوناتكم معنا باش تعديوا لي زانونس نتاعكم، شنو تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا. إذا كان فما أسئلة زادة كيف كيف، مرحبا بالأسئلة نتاعكم. 73 275 800 36 300 ألف، هذوما زوز أرقام اللي موجودين على ذمتكم. دونك نمشيو لخونا شهر الدين، مرحبا.
1: اهلا وسهلا سيدي،
0: لاباس خويا؟
1: الله يبارك فيك.
0: هاي سي شهر الدين، شحال عندنا؟
1: لا لا، عندنا الخير والبركه.
2: عندنا شهر الدين ولا شهر الدين؟ الساعه قول لي
1: شهر الدين. شهر الدين سي هاش،
2: بعثوا رمضان. رمضان
1: اي رمضان، نجي رمضان. لا رمضان شهر الدين، مش ما هو شهر الدين.
2: اي
1: خاطر احنا الدين في تونس نحصروه كان في رمضان.
2: اي لا، هو شهر القران هذاك، هو يعني حتى في الشرع شهر القران.
1: صحيح مش صحيح، الله يبارك
2: فيك. شهر الدين العام 12، ما هو الدين. اي
0: الدين العام 12،
2: حتى القران عام 12.
1: اخي حتى القران العام 12، الله يبارك لك.
2: شهر الدين،
0: شهر الدين،
1: شهر الدين.
0: هاي سيدي شحال عندنا؟
1: لا إله عنا، لا إله عنا الخير والبركة. عنا قطعة أرض فيها 250 متر. احنا نقولوا في قصر الهلال زوز الخرارب ونص.
0: باهي
1: بحذا الكرة الأرضية.
2: اي تمام، الكرة الأرضية متاع قصر الهلال ولا متاع سوسة؟
0: لا
1: متاع قصر الهلال. قصر الهلال، قصر الهلال.
0: اي
1: سيتي متاع بني.
0: باهي باهي،
1: ان شاء الله باهي ايامك يا خويا، نحب مبيح.
2: هي كمل عاد،
0: هي كمل لنا.
1: شو كمل؟
0: قداش طالب فيها
2: مثلا؟
1: هاي انا طالب على ربي انا.
2: ايوه اخي بتبيع.
1: فهمتني، هي غادي تو تخدم ب 75 متر، ال 75 مليون 75. دخلت لي بعضي والله، دخلت لي بعضي.
0: خذ راحتك، واحده واحده.
1: باهي الخروبه ب 75 مليون.
2: هذا قلت لك ريميا، الخروبه 75 مليون،
0: دونك 750 دينار المتر.
1: هكا تقريبا هكا تخدم غادي. انا كان فما شويه زياده، فما ما كانش فما القناعه اسمها زاده.
2: القناعه 750 دينار المترو سي شهر الدين.
1: اي نعم، غادي البيسيتي اللي انا فيها عندي. دار مقابلتني بالبيسين. وعندي ديار سيتي، كان تسمعوا به دار لامباردو ما عادش.
0: لا ما نسمعش به.
1: باهي سيتي ريشار معناها سيتي دي بوردوا، غادي مريقله بكذا بكذا.
0: ال 250 متر هذوما تنجم تعمل فيهم بيسين خويا شهر الدين؟
1: ينجم يعمل فيهم بيسين، ما ينجمش.
0: صعيب شوي.
1: لا
2: ينجم اذا كان يعمل بيته سالة.
0: اي يعمل بيته سالة ويعمل بيسين.
1: الواحد يعمل فيها الصالة، يعمل بيت برك وين يرقد.
0: اي والباقي يفطر في البيسين. مثلا
1: شو معناها ما يفطرش على البيسين، يعمل بري وباهي ويغطي؟
2: لا لا، تو سي شهر الدين تو كي تقول لي بحذا فلان وفلان وسيتي دي، شوف سيتي دي فيلا، شوف جينيرالمون راهو سيتي دي فيلا يلفو افوار معناتها مينيموم دو تيران، مينيموم ديسباس.
1: اقل شيء 400 متر.
2: صحيت معناتها انت كي تحط لي في 250 وليت معناتك.
1: يا خويا ياسر انا هما 250 متر.
2: اي
1: الخروبه غادي تخدم ب
2: 750 750 دينار المتر. وين شمنا فيه؟
1: ما يهمناش. تيتري ما عنده ما يخسر، كان تحويل الاسم، كان تحويل التيتري باسمه.
2: واضح
1: فهمتني؟
2: واضح واضح، هذا اخر
1: قول. اللي مش طايحهم في البري وكل شيء، وادي تختي راهو.
2: اي واضح واضح،
1: مانيش نصيح انا 100%، والناس بالناس والناس بربي سبحانه وتعالى.
2: واضح. باهي قداش تليفونك سي شهر الدين؟
1: 22 571 736 736.
0: شكرا على الاتصال سي شهر الدين، وان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي رضا
3: خويا مرحبا.
0: نهارك زين
3: وانت بلا.
0: هاي سي رضا اش عندنا؟
3: عندنا هكتار ينقص شوية، ينقص شوية. باهي في سونداج. في استوديو كامل. وشوفوا كامل. في جابية. في 90 زيتونة.
0: اي.
3: في أشجار.
0: اي.
3: عوينة وشماش ورمان وكرم وحب ملوك وتوت.
0: اي.
3: وحدة دار الزيتونة.
0: باهي.
3: قابل ثاني الوزير السابق لهذه البكوش.
0: وين بالضبط؟
2: وين دار الزيتونة؟ وين دار الزيتونة؟ سيدي بوعلي.
0: سيدي بوعلي.
3: سيدي بوعلي.
0: باهي.
2: وحنا هابطين للريما هذيك.
0: اي اي اي. باهي. واضح. فيشة ملكية قلت لي
3: فردية
0: باي
2: على الكياس هذاك نتاع الزيتونة ولا الداخل؟
3: الداخل شوية
2: تفوت السكة
3: 400 متر وكيك 500 متر
2: تفوت السكة تفوت السكة ولا
3: شفت سنيت الكوش
2: اي قبل السكة ولا تفوت السكة ما قول لي على سمح
3: دار الزيتونة
2: دار الزيتونة على اليسار وإحنا ماشيين وريما
3: وريما ما قلت دار الزيتونة زيت قدم
2: دونك فوتنا السكة وبعت لي نقاو على اليسار
3: شفت القنطرة
2: هي ذاك هي السكة اي
3: لا مش السكة السكة بعيد علينا
2: باهي
3: بعيد علينا دار الزيتونة كنا مروحين للقلعة
2: اي مروحين للقلعة الدور على اليسار انت يا
3: الدور على اليسار القنطرة غادي كي شفتها يا باش جبت القنطرة
2: باهي البلاصة مش باهي
0: قداش طال فيه سيري ضايع باهي
2: قصرة الصوت مفقت البري
0: قاعد قاعد يمشي سيري ذا ذاك علاش سيري ذا
3: اسمع فيه
0: اي قداش طال فيه
2: نسمعوك تو
3: والله انا هاو قلت لك طال في المتر 40
0: 40 دينار في المتر
2: معناتها
3: هو يمشي 50 60 راهو
2: انت عملت لميز تخليها ب 40 دينار المتر
0: معناها 400 مليون انت طالب 400
2: مليون معناتها
0: باهي نمرو تليفون سيري ذا لا عاود يا مان
2: اقف خليك في بلاصه فيها ريزو وتكلم
3: 97
0: ايوه
3: 227
0: ايوه
3: 302
0: 302 هكا واضح 5 على 5 شكرا على الاتصال سيري ذا ان شاء الله ربي يجيب لك القسم فايزه تسال بعد ما تقول عيدكم مبروك علينا وعليك عندي مسكن نحب نشري ارض كيفاش نسجلها كيف نسجلها قداش نخلص اداءات سديبون اذا كان فيها انجرار الملكيه تسجل 6%
2: هذا اللي قلنا عليه
0: اذا كان ما فيهاش انجرار الملكيه تسجل ب 9% من قيمه الارض اللي موجوده في عقد البيع دونك ديما ننصح العباد سورتو اللي باع البيعه الاولانيه قولوا قيد بلي شريت علاش على خاطر اذا كان بعد باش تبيعها كيفاش يحسبوا لك البلو
2: فالور نتاعك
0: هي لا فالور نتاع اليوم نحي منها لا فالور اللي شريتها بها وزيدها فما بورسنتاج يتزاد كل عام وزيد عليها المصاريف اللي صرفتهم عليها دونك اذا كان انت تشريها ب 300 وتقيدها ب 150 ومن بعد بعتها ب 500 دونك باش يعمل لك 500 الا 150
2: بالضبط
0: دونك باش تخسر صحيح باش تخلص توا 6% على 150 باش تخلص 6% على 300 اللي شريتهم
2: اي لكن ماكش تكبري روحك
0: لامبو باش تلقاها اكثر دونك هذا الاشكال اللي موجود اخويا ما خيرش من الوضوح وما خيرش من
2: الترانسبيرونس ديما تربح راه
0: فوالا
2: يعني انت بعد حتى على
0: السكر تدفعوا تعرف جيبك ايش فيه دونك ما تصدمش على حاجه اكثر من
2: انت ماك نيغوسي ماك نيغوسي في البري ولا من الاول
0: صحيح
2: دونك نيغوسي على عمل حسابك حط دخل البورسنتاج نتاع لونجسترمون دخلهم وحاول نيغوسيهم بس قلم على اللي باش تشري من عنده
0: صحيح وفما ناس راهي تسال برشا تقول نحب نشري ارض بالفاسيليتي ممنوع لا ماهوش ممنوع تنجم تشري ارض بالفاسيليتي تكتب في الكونترات نتاعك
2: لازم كل شيء موثق
0: 50 ألف دينار مثلا وباقي المبلغ اللي هو 50 ألف دينار سيتم دفعه عن طريق كمبيالات شهريا مثلا كل كمبيالة فيها
2: المبلغ
0: دينار 5000 دينار اللي هو وتمشي بوعد البيع هذاك تعمل قيد احتياطي على عقار
2: اي يتنجم
0: هذيك راهي حاجه هامه برشا ناس تنسى باش ما تعملش العقد
2: القيد الاحتياطي باش ما يبيعوش
0: حتى كي تعمل بروميس دو فونت وتستنى انت في البنكه باش تكمل لك الكريدي ودفعت ديجا البرومير ترونش مثلا تقول له انت تفهمته على 100 مليون مثلا باش تشري العقار اعطيته 20 مليون عربون ال 20 مليون هذيك ما قيدته في كونترات وعملته في وعد البيع امشي صبه في دفتر خانه كي تبيع عقار مسجل
2: بالتبيع
0: وتحطه كقيد احتياطي كملت البيعة يترفع القيد الاحتياطي السيد اللي باش يبيع لك ما نجمش يبيع لك بيعة أخرى إلا ما ترفع له القيد الاحتياطي
2: شفت كيفاش يكوفري روحه بطريقة اللي ما
0: قانونية
2: بيان سور
0: تمشي تصبك القيد الاحتياطي هذاك تصب الوعد بالبيع وتعمل به قيد احتياطي على العقار
2: في حد شيء
0: باش ما يعاودش السيد يمشي يبيع وخذايا من عندك العربون ما مشيتوش سجلته وتخالفته وبعد تقعد تجري في جرته وانت لا رجع لي فلوسي هاني عملت لك قيد احتياط
2: مات السيد هذا وما فيهالوش والورثه نتاعو جمش يبيعوه
0: اي والورثه برا لو جنتي باش يرجعوا لك فلوسك ولا
2: لا جوستومون لا باش يلقاو قيد احتياطي ما نجموش يبيعوا باش يتصلوا بكم
0: هاين كم شكون حتى توصل بهم قله المعروف يقول لك لا برا له خذ من عنده
2: اي كيبدا عندك
0: له برا له
2: كيبدا عندك قيد احتياطي هاكو فريت روحكم اي بالضبط هذا هو
0: سكر الباب على الناس
2: واللي هما يجيو بجردكم بجرب يراو المرحوم يواسينا
0: اي ارفع لنا القيد الاحتياط
2: راه والله يواسينا والله يشكر فيك خلنا طيبه بربي
0: واضح انتوكا ديما نقول ماذا بينا نستعين باهل الخبره واهل الاختصاص ورجاء صغير لاهل الخبره واهل الاختصاص خذوا راحتكم وسعوا بالكم وفسروا مليح للبيع والشاري اللي يجيكم لبيرواتكم ولا اللي تمشيو لهم انتوما راهو فما ناس طريقة الفهم نتاعهم راهي رزينة شوي
2: بسيطة
0: وفما ناس اللي يفهم كعرمش كيف كما الأساتذة نقولوا لهم وسعوا بالكم نمشيو مع معدل التلامذة ولا معدل الطلبة اللي موجودين عندك زاد كيف كيف البيع والشاري اللي يجيوك راهو ما همش قارين دروا كيفك وما عندهمش الخبرة اللي تتمتع بها أنت يسأل شو وسع بالك قول له راهو كي تعمل هكا راهو يصير هكا كي تعمل هكا راهو يصير هكا
2: اسمعوا ايش اللي تربح تتفاهم
0: واضح
2: بالحق اسمعوا تيشري تربح وابعثوا سؤالاتكم يسالش ان شاء الله نحاولوا باش نعاونكم نلقاو لكم الاجابه اللي حاجتكم بها
0: واضح هذا يسال يقول لك عادي ارض في لحية تتباع بالمترو تتباع حتى بالنص مترو خويا
2: اخي مش تبيع ما خي انت
0: لا شيء يمنع قانونا اللي كونوا ارض في لحية تتباع بالمترو
2: هو سؤاله مزيان برشا علاش خاطر بالحق احنا لو ديما نقولوا جينيرال بالضبط
0: كيف كيف دم.
2: خاطر تول هناك يقول لك اكتار في المنطقه الفلاحيه وكذا وكذا ريت في تفكير المواطن التونسي كيفاش ولا يخمم في اللي باش يشري كيفاش باش يكسب فلوس من جرته هو دونك ماذا بيه معناتها يبيع له باغلى حاجه باش كي يبعث لي راه ربح نقول له اوكي سي بون حتى يبعث له بالغالي الطريقه ولات بالحق نوع ما
0: يقصد اسكو باش يشري 10 متر ومعناها هكتار يولي مش
2: يشري اي معناتها انت وصلت تبيع لي بالمتر بيان سور انت اعطيني نحب ناخذ عندك 500 متر
0: فما شكون يقول لك لا ما نبيعش مثلا
2: هو باللوجيك مش يبيع لك أيه. ديما حتى نرجعوا لسي صابر معناتها ذكرناه اليوم يقول لك ماذا بيك الارض الفلاحيه ما تقسمهاش
0: صحيح
2: دونك لهنا كي تجيني انت تقول لي راني انا مش نبيع المترو شو معناتها شنو تقصد؟ معناتها باش تقيمتها انت ب 40 دينار المترو على اساس باش تبيعها غاليه أيه. على اساس حسبت أيه. السيد اللي هو دخل لاميناجمون أيه. وباعها ب 500 و 600 مترو وربح فيها 300 دينار المترو صحيح ودي في عقلك ودي اصرف انت كيف وعملها انت كنت تعرفها منطقه مربحه
0: مازلت فلاحيه
2: بالزاف وما ما توليش تو
0: صحيح
2: المنطقه هذيك اللي يحكي عليها ريت قبل الساك على
0: الاتصال على
2: مازالت
0: لا والارض نتاعها طيبه جدا
2: ودي فلاحيه ومن اروع ما فما
0: صحيت الهكتار غادي قداش يمشي 200 250
2: صحيت هي هكاك وممتازه برشا
0: 300

0: تاريخ المنطقه هذيك نتاع ولاد علي وريمه وسيدي بو علي ارض ممتازه ممتازه على الاخر بالحق راهو ارض راهو ريت الخضره اللي في تونس احنا نشوفوا فيها الصيف مثلا البطاطا والجلبانه كي تكثر متخرجه تخرجها من سيدي بو علي بالله العظيم من البلد اللي فيها
1: اخر صحيح
0: ما شاء الله
1: وي
0: ما شاء الله
1: باهي نمشيو للموسيقى مازلنا متواصلين يلا

0: هذه الساعة 41 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد حتى كشي الماضي ساعتين وصلنا نستقبلوا تليفوناتكم معنا. سيد طيب مرحبا. سيد طيب
1: أهلا.
0: نارك زين خوي
1: عايش كرخم والدين.
0: كل عام وانت بخير وان شاء الله عيدك مبروك.
1: وانت بالأمس العشر.
0: هاي سيد طيب شو عنا؟
1: عندي دار في نفزة تقريبا عديتها للمرة الثانية معاكم.
0: دار وين سمحني؟
1: في شرب ورقبة في نفزة.
2: نفزة
0: نفزة
1: اي ولاية باجة.
2: اي اي
0: اي اي
1: عندي دار متكونة من كاسة تيقان ريتشوسية كوميرسيال وزوزي تاج تاج الأول الثاني
0: باي
1: حبيت نبيعهم انا فهمت وعندي شوي أرض كتارات أرض نحب نبيعهم.
2: باي خلينا نكملوا في الدار تاع نفزة باش يعاودوا يسمعوها مع العباد اعطي فيها معطيات خلي يسمعوها بالبدا اي
1: في الفعل الطريق الرئيسي فهمت.
2: باهي قداش فيها مساحه سي طيب؟
1: نعم
2: قداش مساحه نتاعها؟
1: التراب 300 متر فهمت.
2: 300 متر تراب باهي مبنيه ار بلس 2
1: ار بلس 2 مبنيه معناها 180 متر كاري الباني والاخر بعد جنين
2: باهي جنينه معنا الكوميرسيال شفاش يتمثل اللوطاني؟
1: ثلاثه مجازانات ثلاث
2: حوانت مكريين ثلاثه ولا فارغين تو؟
1: واحد فار وزود مكرين
2: واضح واللي دو زيتاج فيهم كل طاق بورتمان ولا كل طاق زوز بورتمانات؟
1: الطاق كامل بورتمان واحد فهمت.
2: كل طاق بورتمان معناتها عندنا زوز بورتمانات وكوميرسيال زوز حوانت وثلاث حوانت
1: ثلاث
2: حوانت واضح باهي خلينا باش نطيب
1: ورا الحوانت مسكن
2: باهي مع استوديو
1: الفصاد بوستيريور مسكن
0: باهي قداش طال فيها سي طيب هذه؟
1: والله انا نقومها الخبير قال لي مليون و100 اي فهمت
0: دونك مليار و100
2: مليار و100 معناتها
1: مليار و100
0: باهي
1: وهذا
2: وقابل للنقاش
1: ان شاء الله يقابل النقاش
2: واضح باهي قداش نمرو تليفونك؟
0: ايه مازال عنده لا
1: عندي عندي شويه ارض
0: اي وين لا راضية؟
1: الارض في نبذة الغرف في الماء في نبذة
0: في نفس زاده كيف كيف اي مساحه قداش
1: عباده في نفس الغربيه
0: اي
1: 10 هكتارات تيتري فهم
0: باهي 10 هكتارات
1: اي قطع واحد 10 هكتارات
2: هذه ارض بيضاء
1: ارض بيضاء عندي هكتار ونص سقو
0: باهي
1: ابار هذوك
2: فهم باهي ال 10 هكتارات هذوما اش طالب فيهم سي طيب
1: والله ما ما ما ما بصراحة ما سامونيش فيهم لوج على الأكل ناقصهم فاهم بيا.
0: باهي. وهما شنو يجيو قمح غادي ولا شنو بالضبط؟
2: كل شيء.
1: قمح زراعة كبرى خمس.
0: باهي زراعة كبرى. باهي. ولا أكثر ونص في حاجة مزروعة؟
1: تو ما مزروعة أي.
2: شنو زرعوا؟ شنو
1: في؟ بطيخ. نحكي معناها أرض سقوي وكاهو.
2: سقوي وكاهو سقوي.
0: ما فيها حتى شيء مزروع.
1: لا تو زراعها قمح.
0: آه قمح زاد كيف كيف.
1: أي أي.
0: باهي.
2: ما عندكش فكرة على السوم لا
0: اي
1: نعم
2: ما عندكش فكرة على السوم قداش طالب
1: والله ما عنديش فكرة ما نحبش نعطي سوم
2: ايه واضح اللي حاجته بالطبيعة ولاد البلاد اللي مهتمين في الحكاية هذه
1: نجم يشوفوا زعما قداش السوم قول لي
0: باهي واضح نمرو التليفون سي طيب
1: 98
0: ايوا
1: 500 813
0: شكرا على
1: يعني عندكم فكرة تعطيني السوم تاع الكتار قول
0: لي انا ما عنديش فكرة ما نعرفش فراش عنده فكرة
2: لا ما نجمش نغلطك لا في المنطقة السقوية تاع نفزة ممكن نجم نعاونك شوية في العشر هكتارات الحقيقة خلي أهل الذكر يمشيوا معك خير في السقوي الهكتار ونص معناتها كي تبيعهم مع بعضهم 60 مليون باهي برشا أما بالنسبة للأرض البيضاء ما نجمش نقول لك عليها الحقيقة
0: واضح شكرا لك سي طيب نمشيو سي بالقاسم
3: مرحبا بك
0: نهارك طيب خويا صافا عايشك علينا وعليك هاي سيدي شعني
3: والله عندي بورتمان في ابو جعفر
0: اي
3: ناجي المنستير مقابل حديقه الطيور
0: باهي
3: 50 متر على البحر
0: مال اس بلس 1 اس 0 شنو هو بالضبط
3: اس بلس 1
2: قداش فيه هو قداش كبروا المساحه
3: فيه 45 متر
2: بعد الجامعة دي بعد الوليد تطلع لفوق دروجة
3: تطلع من الوليد ودور على اليسار مقابل الجردة بالضبط نهج قفصة
2: نهج قفصة
3: اي
2: واضح فانيتاج قلت
3: بريميريتاج
2: بريميريتاج قداش طالب فيه سيدي
3: طالب فيه 900 دينار الشهر
2: كري هذا
3: كراي.
2: كراي على طول ولا صيفي؟
3: لا صيفة.
0: باهي كان في الصيف هذا يا باهي.
3: الصيف وفي الشتاء ب 500 دينار الشهر.
2: واضح.
3: هذا فيه غاز ديفيل وفيه كليماتيزير و
2: بيتو سالة. هو هذا بيتو سالة.
3: بيتو سالة وبركون منشر بركون على الشارع ناس قفصة. وحده معهد الجو الموسيقى.
2: اي الكونسرفاتوار اي.
0: ما يطلش على البحر.
2: لا ما يطلش.
3: يطل على البحر.
2: يطل.
3: يطل اي.
2: بربي يزي.
3: والله ورا دار تراد فما دار تراد.
2: جنبي والله.
3: دار تراد الحمد لله وانا بجنب دار تراد.
0: اي باهي عنده في شرمير. باهي. ينجح.
2: ليه هو بلاستو باهي على اخي وسط كل
3: خير. بلاستو باهي ونظيفه البلاستو.
0: باهي 900 دينار الشهر باهي
2: معناها. اي نتاع صيف نتاع نتاع كوبل هكا وشنو كوبل وصغير هكا وش باش
3: تقول. يعني نكري فيه للطلبه
0: نكريو من عندك في الصيف ومن بعد تلقاهم 50 في البرد.
2: ما ينجمش ما ينفعش.
0: لا يرفعوه.
2: ما
0: ينفعش. يرفعوه
2: بالسيف. سي بالقاسم يسكن بحذاهم انت يا.
3: نعم لاني نسكن من بير الشباك.
0: هي ما يلزم تعمل طلع عليهم راه خاطر يكريو من عندك زوز من الناس تلقاهم 80 من بعد غادي.
3: لا اسمع هما توك جوج مع قفص وسيدي بوزيد مع كرامات ليهم.
0: ايه
3: يقول لك ثلاثه تقام 13.
0: لا مش كان هذوك الكل.
2: لا الكل
0: ما عمل ذاك كان الجمهوريه التونسيه الكل اللي باش يجي يكري يقول له ايجا كان
3: رفعتهم. انا عامل انا زوز فروش تسمع فيه ولا
0: ايه
3: وعامل ثلاثه جيري تنفيذ وزربيه
0: معناها انت قاري حسابك الخمس
2: العمليه.
3: انا اللي يحبوا يقولك هيك مش على بعضهم
2: هيك يقول لك اني كاري له الدار مش نزل على داري اني فيها اني اسكت.
0: نمر التليفون سي بالقاسم
3: 25
0: ايوه
3: 408.
0: شكرا على الاتصال خويا بالقاسم ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. جيان شو رايك نعطيو ريكابه
2: نعطيو ريكابه
0: يلا سيدي خلينا نعطيو ريكابه.
4: اسمعوا كل سبت نهار ما لساعتين اشري تربح مع خالد التوبي مع خالد التوبي على جبهة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: شيخ الفرن
0: مل ماضي ساعة و 48 دقيقة على راديو جوهرة على جوهرة تي في. 30 مايو 2026 13 ذو الحجة 1447 للهجرة. تعديت معنا في اشري تربح مدام صابر عندها فيسبا ليبرتي عمرها عام طلبة فيها 3500 دينار وعندها بيت نوم زادة كيف كيف للبيع طلبة فيها 1,200,000 موجودة في المنستير 53 34 31 56. مدام بيا عندها أبارتمان للكراء في حي التعمير الكيس الجديد في الدوزيام إتاج إس بلس دو طلبة فيه 400 دينار 98 801 093. مدام سيهام عندها زوز ديار في البسبسي أن أر بلس أن إس بلس دو معهم ماجل فما 150 متر والبنية معناها تحل الشبابك متاحة على الأربعة جهات عندها شات ملكية فيها اشتراك في الملك البنية ماهيش كاملة 100% طلبة فيها 175,000 دينار 97 439 675. سفرش اي 175
2: نتاع البسبسية
0: اي
2: كاو هذاك هو راه اسمع
0: مش برشا
2: اخي تو تتصور انت واحد 175 بالضبط حاضري ماشي نقاشها ماشي يوصل 150 140 ديما هذيك النيغوسياسيون كيفاش تصير. المشكلة البسبسية راه كان يتخدم خير من هكا برشا
0: صحيح
2: كان يتخدم
0: العباد زربت
2: بالحق بالحق تبنى وقت الثورة وراه باش نبداو الحين تبنى في الوقت هذاك في الزمن هذاك رغم منطقة مزيانة برشا
0: صحيح
2: البسبس هي منطقة عالية
0: وقريبة للبحر
2: تشوف البحر نتاع الحمامات وقريبة الحمامات سود الكل يعني كانت تكون كريم قريت الكوتي احنا مثلا عندنا خزامة الشرقية كانت تكون كيما كيك منطقة منطقة مزيانة منطقة مزيانة على الاخر التسرع كهو الغلب
0: سي محمد عنده زوزر هذه في حي الزيتين في القصيبة واحدة 229 متر واحدة 348 متر وشهد الملكية فردية معهم رخصة بناء 200 دينار للمتر ويحلوا على فوا دو دوز
2: قالت لوج على الحي الزيتين في القصيبة قالت لك خامم فين فين لوجت بالضبط نلقاه بون مش يوازي شعبة الثياب بالضبط يعني ندخل على يدك اليمين كيما قلت اني بعدين نرجع على يدك اليسار خاطر شعبة الثياب تكمل طول طول مع السعد هي قبلها دونك ندخل على يدك اليسار المنطقة مازالت جديدة المنطقة توا في طور الانجاز هو قال اللي فيها رخصة بناء وتنجم تبني على روحك هذا سي تانا تو اذا كان فيها الامتياز هذايا نتاع رخصة البناء والكل 200 دينار ممتازة برشا
0: باهي بعد ما درست العفا عنده دار انير بلس 1,236 متر وشهادة الملكية موجودة 320 مليون 98 68 62 87
2: هذا توتافي كوميرسيال من قبل المدرسة ينجم الريتشوسي يردو كوميرسيال في كل بلاصمون نتاعو, والفوقاني بيان سور ينجم يتمتع بيه وينجم يلقى له الدار. ريست افوار لي تاعنا تاع الدار كيفنيه وقداش باش تصرف عليها باش تهذبها باش تردها دار كوم يلفو. اسكو 320 دينار تسوى 100 تو بالضبط ولا خاطر ماك تعرف الديار ما نجمو نقاومو الا ما نشوفوها.
0: الا ما نشوفها بيان سور.
2: دونك لهنا الموقع نتاعها حيشفع لها باش يطلع في الصومه شوي. مي لي تاع نتاعها بعتريها فوار.
0: باهي سي شهر الدين عنده ارض فيها 250 متر وفي قصر هلال شات الملكيه موجوده 750 دينار المتر 22 571 736 يعني ال 250 متر هذوما يجيوك 187 الف دينار.
2: شوف ريت المنطقه اللي حكى عليها تاع سي شهر الدين راهي منطقه مزيانه بالحق كلها فيلات بالحق يعني حتى كان نسمي لك العائلات نسمي لك باقينا الاشكاليه راهو 250 متر ماكش باش تخرج حاجه مزيانه كيما تحب انت وتشتي يعني ماكش تصرف 180 مليون بور افوار ان تيرا قداش تصرف باش تخرج الدار. دونك ماكش باش تنافس الناس الموجودين غادي كيما يحكي هو دار فلان ودار فلان.
0: تعمل حاجه نير بلوس تحب لك 300 مليون.
2: دونك لهنا سي شهر الدين بالحق حاول طيح في السوم ولو انه بالحق غادي مازال ما يمشيش 750 اما نقولوا يمشي. حاول باش طيح في السوم خلي الناس تاخذ من عندك ولا كاو خاطر مش يشري من عندك واحد عنده فيلات باش يبني لك كيما هكا راهو ما تصلحلوش.
0: باهي سي ريزا عنده هكتار يخص شويه في سونداج في استوديو في 90 زيتونه فيها جار مثمره موجود في سيدي بوعلي شات الملكيه موجوده طالب 40 دينار في المترو 97 227 302 سي طيب عنده دار في نفزه في باشا شارع الحبيب بورقيبه نير بلوس 2 لوطا ثلاثه حوانت الفوق دوز ابارتمون بار ايتاج بلوس استوديو 300 متر الأرض تم تقييمها من طرف خبير مليار و100 ألف دينار وعنده في نفزة الغربية هكتار ونص سقوي مزروع قمح توا وعنده 10 هكتارات فارغين معناها أرض بيضاء ما يعرفش الأسوان بالضبط قديش. دونك الناس اللي انتريسي ينجموا يتصلوا به 98 500 813. وختمنا مع أخونا بالقاسم اللي عنده أبارتمون في أبو جعفر قدام حديقة الطيور ناس بلس 1 فيه 45 متر موجود في الطابق الأول طالب الكراء فيه للصيافة 900 دينار في الشهر وبالنسبة للشتاء 500 دينار للشهر 25 404 108 سيب القاسم اسكو يمشي 900 دينار شهر في الصيف ولا شوي
2: برشا
0: انا قديش النهار قديش الليله تجي
2: ما مش كيسيون تاع الليله يزمو يتكرلو ويحب يكري على اساس 30 دينار النهار هو كان يكره بالنهار يطلع ربح اكثر
0: اي خطر تمشي 50 70 دينار
2: هو كيكري بالنهار أي. اما كيكري بالشهر المعدل كامل اللي مش يلقى فلوسه نتاع الشهر كامل يقول شي تاع في روحه مش يلقى 700 750 اذا كان يشكري شهر اما انا ننصح لهنا بالحق اذا كان فما ناس يقول لك انا ما نجمش نعمل جيستيون ما نجمش نتبع وما نجمش خاطر كلاب النهار لازمك تجيب مراه باش ديكو يخرج لكم يخرج بيان سور ويزمك عندك الكالندري نتاعك وشكون يدخل وقتاش يدخل وقتاش يخرج هذه الكل بالحساب فهمت يقول لك انا خويا اختالي انا اعطيني 900000 وتوني كري على طول فهمتني ينجم يعطيها لاجونس
0: اي
2: ينجم يعطيها لاجونس يقول لهم يتفاهم معاه تجي لاجونس تعطيه 600 700000 في دي يقول له يا خوت خذ وبرع روحك شامك فينا هو يطلع رابح ولاجونس تخدم على روحك
0: و 500 دينار في الشتاء
2: ام تي ستوديو كيما هكا وي ينجم يجيب
0: 45 متر
2: لا لا ينجم يجيب ينجم يجيب الكريم تاع الاستديوهات او ب 400 500 هذاك هو ينجم يجيب عادي جدا اما انا ننصح بالحق برا شوف اجونس كلها على طول
0: واضح
2: اعطيها الاجونس 600 على طول وانت رايد مرتاح
0: العام 12
2: هكا وانت رايد مرتاح
0: انا هكا هذا يلقف هذا
2: دابا راسو
0: واضح باهي مشكور جدا سي فرج تحياتي لكامل الفريق اللي كنا معكم من نص النهار حتى لتوا غدوة ان شاء الله نعاودوا نتقابلوا نص النهار الماضي ساعتين نحكيوا على السيارات ونحكيوا على الجديد في عالم السيارات في اوتوموتو دوما باي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لفخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريد طور عالمك. جوهر سبورت.
2: ماضي ساعتين ودقيقتين، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. بعد ثلاثة سوايع من توا الأنظار الكل باش تتجه إلى فينال الشامبيونز ليغ الأوروبية، قمة كبيرة في ستاد بوشكاش أرينا في بودابست المجرية، يجمع البي اس جي بأرسنال. برشا كورة، برشا فرجة، برشا انتظارات من زوز فرق. البي اس جي من أجل الحفاظ على اللقب يكون الثاني ليه في الشامبيونز ليغ، في المقابل أرسنال من أجل أول لقب في تاريخ البي اس جي اللي نذكروا أرسنال تقابلوا 7 مرات فقط في جميع المسابقات. البي اس جي ربح 2 مقابلات، 2 انتصارات الأرسنال، 3 مقابلات وفاو بالتعادل. البي اس جي سجل 7 أهداف وأرسنال سجل 8 أهداف. أعطيكم التشكيلة المنتظرة بالنسبة للزوز فرق كما قلت في استاد بوشكاش أرينا. البي اس جي باش ينزل بالتشكيلة هذه بقيادة لويس أنريكي، سافونوف في حراسة المرمى، زيري مري، ماركينوس، باشو، أيضا مينديز، نيفيز، فيتينيا، رويز، دوي، ديمبيلي وكفارا. في المقابل فريق أرسنال اللي يبحث على اللقب الأول باش ينزل بالتشكيلة هذه، رايا باش يكون في حراسة المرمى موسكيرا، ساليبا، جابرييل، أيضا كاليفيوري في وسط الميدان، لويس كيلي، رايس، وقدمهم ساكا، إيزي، تروسارد وغيوكورز. نذكر كما قلت الفينال نتاع الشامبيونز ليغ باش يكون انطلاقا من 5 نتاع العشاء، بعد 3 سوايع من توا باش يكون منقول على قنوات بين سبورتس. نحكيو على كرتنا في تونس، نحكيو على منتخبنا الوطني التونسي اللي شد الرحال بعد أقل من ساعة تحديدا ما 3 من مطار تبرقة في طيارة خاصة في اتجاه العاصمة النمساوية فيين. المقابلة باش تلعب بعد غدوة ضد المنتخب النمساوي انطلاقا من 8 غير ربع، ثم تحول لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي في آخر مقابلة ودية قبل المونديال. المقابلة تلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا من ماضي ساعتين بوقت تونس. بالنسبة للمقابلة بعد غدوة تونس النمسا باش يظفرها طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي جيريمي بينيار، وفي الفار باش يكون باستيان دوشبي، وزوز مقابلات باش يكونوا تيليفيزي على الشبكة الأرضية للتلفزة الوطنية التونسية. نحكي على مقابلة النمسا ثم بلجيكا. غدوة باش يكون الموعد مع إكاس تونس في كرة القدم اللي باش يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي انطلاقا من 4 نتاع العشية في استاد حمادي العقربي برادس. مقابلة يظفرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة نضال بالطيف، الفار مجدي بلاغة. مقابلة باش تكون تلفزيونية على الوطنية الأولى وأيضا قناة الدوري والكأس القطرية الأولى. نذكر الترجي البارح حبت بلاغ عبر عن عدم رضاه على عدد التكيات المخصصة للجماهير ورأس الجامعة التونسية لكرة القدم، وطالب بالترفيع في عدد التذاكر، لكن حتى التوا ما فماش جديد. نفس العدد تقريبا 23,000 متفرج أو بالأصح 10,000 تيكي لكل فريق. بالنسبة للترجي نفاذ كل التذاكر، وبالنسبة للترجي جرجيس اللي اليوم عنده نقطة بيع وحيدة في الملعب البلدي القديم في جرجيس يتم من خلالها بيع 4,000 تيكي متاع فيراج قاعدين يتباعوا في اللحظات هذه. والأسعار الفيراج 15 دينار، البيلوز 25 دينار، لونسان سيبريور 35 دينار، لونسان تنفريور 50 دينار. وجرجيس تعلم جماهيرها أنه باش يكون وسائل النقل مازال للراغبين في التنقل إلى ملعب حمادي العقربي برادس عبر الحافلات المخصصة والمتوفرة بمحطة النقل بالنسبة للناس اللي تحب تمشي تفرج في المباراة. اليوم برشا تشويق في برج الصعود الى الرابطه المحترفه الاولى انطلاقا من 4 نتاع العشية في الملعب الاولمبي بسوسه. الملعب الجبسي يلعب ضد نادي حمام لمف، مقابله يظفرها فرج عبد اللاوي امير لوسي في الفار. والمقابله هذه دون حضور جمهور، دونك الحضور يقتصر على 45 شخص فقط من جانب كل فريق بالملعبيه بالستاف بالليكيب ميديا وغيرها، دونك 45 شخص فقط من كل ايكيب. والمقابله تيليفيزي على القناه الوطنيه الثانيه. وماتش اليوم باش نعرفوا من خلاله الفريق الثالث اللي باش يصعد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ويرافق كل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقيت الدير. نذكر البارح كانوا لعبوا مقابلة فاصلة، حمام سوسة تقدم ساقيت الدير وساقيت الدير توج بطل للرابطة الثانية بعد ما ربح حمام سوسة في استاد مصطفى بن جنات بالمونستير بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. هيئة الشباب القيروانية تستنكر موقف هيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح الإجازات للأندية وتتهمها بتضييع الوقت وتعطيل البت في ملف ذا تأثير مباشر على الترتيب النهائي للبطولة. نحكي هون اليوم مع الأربعة باش يتلعب فينال الكوب بين الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقيت الزيت في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس، مقابلة باش تكون تلفزيونية على القناة الوطنية الثانية. وحاليا يتلعب فينال الكوبريات كيف كيف في صالة رادس، النادي الإفريقي يلعب ضد نادي الرياضة النسائية بالمكنينة. تقارير صحفية أكدت أنه ليفربول الإنجليزي توصل اتفاق مع المدرب الإسباني أندوني إيراوالا مدرب بورنموث لخلافة الهولندي أرني سلوت اللي رسميا الريدز قام بفسخ عقده مع الفريق الإنجليزي. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، قدم لكم نيس اللاذودي نشر هذه وخلال الأخبار موجودة على سيتم تاعنا جهرة فهم بوينت وأيضا الباجم تاعنا سبور جهرة فهم. ما تنسوش الموعد أبارتير من الأربعة في بلانت سبور مع جمال وبقية الكيب شاي طيبة في لمن.
0: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. بعد العرب سات جاورا اف ام تي في على نايلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جاورا اف ام تي في.

We can't zen. ساعتين وعشرة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد هبدومادير كالعادة أسبوعيا نتلقاو التوقيت هذايا على موجة جوهرة فم في الويكاند زين، على خاطر أبغتير من التوقيت هذايا أوفيسيلمون برشا ناس يبدأ عندها الويكاند، دونك إن شاء الله تستمتعوا بالراحة متاعكم، إن شاء الله تكونوا موتيفي باش تستغلوا الويكاند متاعكم، عطلة نهاية الأسبوع كيف ما يلزم، وحنا نشجعكم بيان سور من خلال متابعتنا وأخبارنا ونقدموا لكم شنو اللي فما، شنو اللي صاير في البلاد من أحداث، من متابعات ثقافية تنجموا تواكبوها بيان سور في مختلف الاختصاصات والفنون. ليكيب الكل تسلم عليكم، اليوم ترافقنا جهين الرحومة في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، و سنه مهني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. البدايه بيان سور تكون بالموسيقى، نرجو لكم بعد شويه مع اولى متابعتنا.

فبعتيني ليه. وصلنا لساعتين و26 دقيقة في الويكند زين، دونك بين الامتحانات اللي ما زالت متواصلة عند البعض من تلامذة المستويات الابتدائية بيان سور، واللي نوجه لهم تحية كبيرة برشا ونقول لهم لحال يدوم، وهاو بيانتو باش كونوا زاد انتم في عطلة وتخلطوا على خويتكم اللي يقراوا في الكوليج وإلا في الليسي. حابين نودوكم بالبلاغ هذا اللي هو بلاغ الحقيقة استثنائي في علاقة بالدخول لحديقة البلفيدير اللي هي اليوم وغدوة، وهذايا بمناسبة إعادة فتح الحديقة. دونك اليوم انطلاقا من 11 متاع الصباح ديجا بدات الورشات التنشيطية وبدات العروض الفرجوية اللي موجودة في حديقة الحيوانات بالبلفيدير في حلتها الجديدة. دونك المشرفين على التسيير والمكلفين بالتسيير بلدية تونس كانت أكدت في البلاغ متاعها، قالت أنه إعادة الفتح هذه الاستثنائية تجي على إيقاع العطلة، على إيقاع استقبال الصيف، على إيقاع زيادة العروض التنشيطية والفرجوية والورشات اللي بشكون مخصصة للرسم والألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة، وهذه اليوم وغدوة كهو يعني 30 و 31 ماي 2026. البرنامج التنشيطي زيادة تاع نهار لحد في مجموعة من العروض الخاصة بمناسبة عيد الأمهات، وتعرفوا غدوة نحتفلوا بعيد الأمهات اللي هو آخر أحد من كل شهر من شهر ماي في كل عام. دونك بشكون موجودة مجموعة من الكادوات زيادة للأمهات اللي بشكونوا موجودين غادي، والحقيقة علاش ليه. دونك حديقة البلفيدير اللي هي وجهة للتوينسة المقيمين في تونس العاصمة، واللي تسكيرها بسبب إعادة الأشغال متاع التهيئة متاعها والكل خليت انه البعض يستفقدوا يعني الوجهه هذه. دونك اوغوزمون هاي باش ترجع تخدم اليوم وغدوه، عندكم فرصه انكم تمشيوا وتحضروا خصوصا وتشاركوا في الورشات اللي باش تكون موجوده. دونك اليوم بدات الورشات من 11 متاع الصباح وما زالت متواصله حتى اخر العشيه، وغدوه ان شاء الله لحد 31 ماي الانشطه والعروض باش تنطلق في 9 متاع الصباح وتتواصل زاده حتى لل7 متاع العشيه. دونك تنجموا تهزوا سياراتكم وتمشيوا تتفرهدوا على شلي. هذايا البون بلان تاعنا رقم 1 اليوم في الويكاند زين. ما زالت الأخبار والمتابعات، بعد شوية باش نهزكم للمهدية وأجواء السقيفة الكحلة، خليكم معنا هذه تكتشفوه بعد ما نسمعوا الأوراق من توت سويت بعدها كالعادة بالموسيقى.

0: خمسة بلانت في الويكاند زين يوصلنا على ساعتين واثنين واربعين دقيقة. مرحبا بكم، الرونديفو مازال متواصل باش نحكيو توت سويت على المهدية الفسقية. دونك كما قلت لكم قبيلة فما دعوة مفتوحة الحقيقة للجميع باش تشوفوا إبداعات التلاميذ، تلاميذ معهد ابن سينا بالمهدية المنخرطين في نادي الفنون التشكيلية بالمعهد هذية. وسعيدة جدا أنه نستقبل معنا على جوهرة فام الأستاذة ريم بن عياد اللي هي أستاذة التربية التشكيلية ومؤطرة بنادي الفنون التشكيلية بمعهد ابن سينا بالمهدية. أهلا وسهلا مدام ريم.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل أصدقائنا المستمعين في جوهرة فام.
0: يعيشك لله، مرحبا بك حتى أنت. دونك والحمد لله بفضل إصراركم على العطاء المتواصل والتأطير الحسن لكل المنخرطين في نادي الفنون التشكيلية بمعهد ابن سينا بالمهدية. إن شاء الله نقولوا باش تولي عادة سنوية أنه نحكي على المعرض، المعرض اللي فيها تقديم لإبداعات تلامذة المنخرطين في النادي هذية. دونك اليوم 30 ماي احنا نقولوا أبغتيغ من الأربعة متاع العشية، يعني سويعة قليلة ولا دقائق قليلة ومعدودات. دونك باش يتم افتتاح المعرض التشكيلي إيقاع الألوان في دورته السادسة بأجنحة الإبداع، طيور تحط وتحلق. أعطينا يا لله بعض الخيوط ولا الخطوط العريضة اللي خليتكم تمشيوا في الكونسيبت هذية إنكم تحكيوا على أجنحة الإبداع، طيور تحط وتحلق.
1: هي ولات سنة حميدة، ولات دورة سنوية كما قلت يا سنة، لأنه هذه الدورة السادسة. معناها بدينا بشوية بشوية، كنا معهد ابن سينا وحده، تلامذتنا تلامذة النادي ونشاط النادي اللي ينشط خلال سنة كاملة. نختاروا موضوع كل عام، نختاروا مع تلامذة موضوع، والموضوع هذا نتناولوه خلال حصص النادي اللي هو نهار الجمعة العشية، الوقت نتاع النشاط الثقافي للتلامذة اللي مغرومة، اللي ترى في روحها هيك تحب ترسم، عندها موهبة، عندها غرام، متنفسة هيك للترفيه، وفي نفس الوقت المنتوج هذاك نتاع سيرة السنة مع أيضا منتوج في السنة الدراسية خلال القسم، خلال الفصل فما العديد من النشاطات خلال الدرس. هذوك اللي زادا نصمنوا الأعمال متاع التلامذة ونضبوهم للأعمال متاع النادي، ونجزوا أو نحضروا المعرض متاعنا. كل دورة فما موضوع، كل دورة فما حاجة جديدة، ومن دورة لدورة التلامذة هكا تعودوا على المعرض هذا وتعودوا على النشاط متاعهم، وليت حاجة يستنوها موعد سنوي.
0: أستاذ ريم أنتم يظهر لي توسعتوا سنين حتى في الشراكة متاعكم، يعني ما عادش مقتصرة كان على ليسي ابن سينا بالمهدية. دونك فما معهد طاهر صفر معاكم، فما معهد رجيش زيدا.
1: أي من عام ناول وزادة تقريبا السنة اللي قبلها وسعنا المشاركات، وينجموا يشاركوا معنا معهد طاهر صفر ومعهد رجيش بالأعمال، سواء الأعمال اللي هي تهم الموضوع متاع النادي أو الأعمال خلال السنة الدراسية وخلال الحصص النشاطات والمنتوجات متاع التلامذة اللي كما قلنا نسمنوها ونظهروها للناس ويجيوا ويشوفوا الأعمال هذه. كما قلت كل عام نختاروا موضوع، سنين اخترنا موضوع اللي هو الطيور، الطيور تحط وتحلق، طيور في حالة حركة، طيور في حالة سكون، بمواد مختلفة، بتقنيات مختلفة، أيضا الأعمال في أحجام متنوعة، وكل تلميذ يختار العمل متاعه، وكل تلميذ يتعامل مع مواد، كل تلميذ في حوار مع المادة، مع التقنية، مع الأسلوب، في الاختيارات متاعه، في الأفكار
0: محامل مختلفة في المعرض هذية.
1: نشوفوا أعمال مختلفة، تكوينات، ألوان، مواد، تقنيات. المحامل تقريبا متشابهة لكل أعمال ثنائية الأبعاد، لكن فيها ملامس مختلفة، فيها نوتوئات، فما أعمال اللي كتراها تستدعيك باش تلمسها، باش تتحسس المواد اللي وظفها، تقول ساعات تسأل زعما شنو المادة اللي وظفها التلميذ وعطاتنا البعد الحسي هذايا، البعد اللمسي، البعد النتيجي، مازاليك تعرف زعما كيفاش خدمها التلميذ الخدمة هذي.
0: حاجة مزيانة أكيد جدا. دونك نحب زيدا نعرف مكان المعرض وين باش يكون، خليني هكا في مخيلتي ونستدعى مستمعينا الكل باش يتخيلوا زيدا الإطار المكاني كيفاش باش يكون معبي هكا باللوحات والمرسومات اللي قدموهم التلامذة هذوما، واللي هي ديما في علاقة بالطيور التي تحط وتحلق. دونك وين باش يكون؟
1: احنا تعودنا سنه توا 6 سنوات وهذه الدوره السادسه. فضاء جميل جدا في المدينه العتيقه، هو كنيسه قديمه. الفضاء هذا مشكوره بلديه المكان اللي تمنحنا الفضاء هذا، وكما قلت احنا تلامذه تعودوا بالفضاء، وايضا حتى المتساكن الحي ومتساكن المدينه العتيقه تعودوا بينا كل عام نجي ونحضر ونعلق ونحط الاعمال نتاعنا، ويكون الافتتاح ويكون ويكون المعرض السنوي هذا هو في قلب المدينه العتيقه، كنيسه قديمه في المهديه. اليوم ان شاء الله الاربعاء نتاع العشيه دعوه لكل الاولياء التلامذه المتساكنين المدينه، كل احباء الفن اللي يحب يطلع على اعمال تلامذة معهد ابن سينا وتلامذة معهد الطاهر الصفر وتلامذة معهد رجيش، مرحبا بهم اليوم الأربعاء متاع العشية. ونزيد نقول لكم كونوا المعرض مازال متواصل إلى غاية يوم 2 جوان، اللي ما نجمش يجي اليوم مازال الفرصة متواصلة والمعرض مازال متواصلة، ومرحبا بالجميع.
0: وهذا أهم تشجيع الحقيقة وأهم رسالة تحفيزية نجم نقدموها للتلامذة، إنه النشاط الفني أو النشاط الموازي اللي يكون مع القراية راه عمره ما يتعارض أو يتنافس أو يجي ضد القراية، بالعكس تو تشوفوا برشا تلامذة.
1: بالطبيعة احنا نشجعوا برشا النشاط الثقافي ونشجعوا النشاط الفني ونشجعوا التلامذة، باش مش كان قراية أكاهو قراية إتيودي صحيح، لكن في نفس الوقت النشاط الثقافي والنشاط الفني والتلامذة يروحوا على أنفسهم، واللي عنده موهبة في مجال ما مش كان في الرسم، اللي عنده موهبة في الرسم في الفن في الموسيقى في المسرح، ماذا بيه كل تلميذ يمشي في الرغبة نتاعه ويمشي في الميولات نتاعه. بالطبيعة يا سنة يلزمني نشكر تلامذتي الكل علاش، لأنهم مواظبين على الحضور، محبين للعمل نتاعهم، أعمال كل عمل كل تلميذ عنده حكاية مع الخدمة نتاعه، كل تلميذ عنده كيفاش تعامل مع مادة معينة، كيفاش كون العمل نتاعه، فما حصص معناها متتالية، فما حكاية، كل عمل فيه حكاية. دونك ما نجمش ما نشكرش تلامذتي المواظبين الحاضرين المحبين للأعمال نتاعهم المحبين للفن، وهما اللي حضروا المعرض، هما اللي جاوا، هما اللي هيئوا الفضاء، لأنه الفضاء ماهوش مهيئ 100% للمعرض، لكن هما اللي حضروه، هما اللي هيئوه، هما اللي علقوا الأعمال، هما اللي حضروا كل شيء، وهما في انتظار المشاهدين والزوار اللي باش يجيوا ويزوروا. بالطبيعة تحية للإطار التربوي اللي نستناو فيه باش يجي ويدعم تلامذتنا، تحية للإدارة، تحية لكل من ساهم حتى بحاجة بسيطة في المعرض هذايا، تحية أيضا لمتفقد المادة اللي هو اللي عمل لنا تصميم المعلقة والشهائد اللي باش نقدموهم للتلامذة والدعوات اللي قدمناهم، يعني لهنا فما عمل بتاع مجموعة كاملة
0: الحقيقة، يعطيهم الصحة الكل،
1: مشكورين الناس الكل، يعطيهم تحية وشكر وتقدير واحترام للناس الكل.
0: احنا زيدا
1: واحنا في انتظاركم،
0: احنا زيدا من باب التشجيع تعرفوا لي احنا ديما حاضرين في كل المناسبات والمحافل، ونشجعوا كل الالوان التعبيرية كي تكون في اطار منظم كي تكون في اطار منسق. فقط من باب الفضول استاذة ريم قبل ما نختم معك، مدة انجاز الاعمال المعروضة هذه تو في المعرض الحقيقة تو اني وانت نسميو بنات الفنون وبصفة عامة، ما حناش بنحكيو برشا في اللي التكنيك والكل، اما اعطيني ديما كي نقول تابلو راها حكاية، راهي حتى مدة الانجاز تدخل في وسط الحكاية هذه، معدل الانجاز نتاع التابلوات هذوما من الى تقريبا
1: احنا العمل على طيله سنه كامله أي. والحصه تدوم تقريبا ساعتين
0: دونك حسب واحد تقول
1: لي اي معناها فما تلامذه فما تلامذه خدمت مثلا 4 أو 5 لوحات طيله السنه كامله، اما مش كان ساعتين هذوك لانهم حتى في اوقات فراغهم خاطر بمحبه للفن وبمحبه للرسم، حتى في اوقات فراغهم يجيو مثلا عنده ساعة فراغ ماذا بيك الساعة هذيك في عوض باش يقعد في بلاصة أخرى يجي ويكمل اللوحة نتاعو. وفما تلامذة اللي مثلا خدموا 3 لوحات 2 لوحات، يعني لهنا لوحة لأنها حجمها كبير ومواد مختلفة وتقنيات، وكما قلت لك حكاية اللون هذايا نبدلوا التقنية هذه المادة هذه شنو نزيد فيها، يعني لهنا العمل يتطلب وقت ويتطلب ساعات.
0: احنا هذايا
1: هذه منتوج نتاع سنه دراسيه كامله.
0: يعطيهم الصحه الكل، كل التشجيع عليهم، ونشجعوكم زيدا مستمعينا اذا كنتوا في المهديه واحواز المهديه والولايات المجاوره، راهو سي ان بون بلون الحقيقه انكم تتنقلوا. المهديه راهي في اجواء الصيف، واحنا عاد رسميا دخلنا في الصيف اليوم، دونك من اليوم الاربعاء نتاع العشيه وحتى نهار 2 جوان تنجموا تلتحقوا بالمعرض هذايا وتتفرجوا في ابداعات التلامذه بقاعه الكنيسه القديمه بالمدينه العتيقه. شكرا ليك استاذ ريم بن عياد، يعطيك الصحه لله، استاذ التربيه التشكيليه والمؤطره بنادي الفنون التشكيليه بمعهد ابن سينا. بالمهديه كل التشجيع، وان شاء الله موافقين في مختلف التظاهرات اللي تنظموهم. مشوارنا مازال متواصل في الويكاند زين حتى للاربعاء نتاع العشيه. توت سويت بوز جديده مع الموسيقى، نلقاو في الامضاء اليسا، بعد شويه فهد عماني، وتستناو موجز لاخر الاخبار باش قدمه لنا على راس الساعه منال جبل الله.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تصدر بلاغا تحذيريا تدعو فيه كافة الفلاحين ولا سيما المنتجي الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل، وذلك طبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن معهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بإمكانية نزول أمطار رعدية محليا غزيرة مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية بعد ظهر اليوم، خاصة بولايات القسرين وسيدي بوزيد وسليان والقيروان وزغوان. وفي هذا الإطار أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجال وحماية أكوام الحبوب والموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة وتغطيتها بأحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه، كما دعت إلى التأكد من جاهزية المخازن وأحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة، إضافة إلى رفع الحبوب عن الأرض داخل المخازن واعتماد وسائل التهوئة المناسبة للمحافظة على جودتها. كذلك أوصت وزارة الفلاحة كافة المتدخلين في منظومة تجميع الحبوب من مراكز التجميع والمهنيين باتخاذ التدابير الاستباقية الضرورية لحماية الصابة الوطنية وضمان المحافظة على جودة الحبوب في مختلف مراحل التجميع والخزن. وتهب الوزارة بجميع الفلاحين خاصة بولاية القسرين وسيدي بوزيد وسليان والقيروان وزغوان توخي أقصى درجات اليقظة والحذر والتقيد بالتوصيات الوقائية حفاظا على المحاصيل الزراعية وسلامة الأشخاص والممتلكات. حجاج وبيت الله الحرام يختتمون اليوم مناسكهم بطواف الوداع في الحرم المكي غربي المملكة العربية السعودية. وكانت المملكة أعلنت أمس نجاح موسم الحج للعام الحالي عبر منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم استشهاد 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدة بلدات في قضاء صور جنوب البلاد، فيما تحدث حزب الله عن إصابة عسكريين إسرائيليين واستهداف قبة حديدية وهامر وتجمعين لآليات وجنود إسرائيليين. ختاما، وزير الحرب الأمريكي يهدد اليوم بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق، في حين قال طهران إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
3: J'en suis conscient.
2: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
4: À la David Vendetta présente
5: Cosa Nostra. Cosa Nostra.
6: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie, et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement

ثابت يوصلنا لما 3:19 دقيقة على جوهرة فام. الويكند زين مازال متواصلة معكم حتى الأربعة تاع العشية. نحكيو توت سويت ثقافة، نحكيو على فعاليات الدورة الخامسة لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي تحت عنوان الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والأثار والتراث. الملتقى هذية باش تحتضنه المكتبة الجهوية بالمنستير أيام غرة و2 جوان 2026، وهذه بادرة يقوم بها المعهد الوطني للتراث ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط والمكتبة الجهوية بالمنستير، ويعطيهم الصحة الحقيقة على المحور العام بالنسبة للدورة الخامسة لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي. كما قلت لكم المحور الكبير هو الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والأثار والتراث. بطبيعة نهار اللول باش يكون فيه مجموعة من الملتقيات، فيها جلسات علمية دونك يترأسها المعهد الوطني للتراث، وفما مداخلات لمجموعة من الأساتذة بمختلف الجامعات التونسية في حديث عن الهوية، عن التراث، عن البحر والبحيرات، عن النظام الغذائي القائم على الصيد والجمع لدى المجتمعات والجامعين ما قبل العصر الحجري الحديث والعصر الحجري الحديث بمنطقة الساحل التونسي. بيان سور المداخلات زادة باش تحكي على إقليم لبتيس دونك اللي هي تاريخيا نحكيو على لمطة، بعديك باش نلقاو محاضرات تحكي على المشهد المينائي بمدينة المهدية بين المعارف المتوفرة والمعطيات الجديدة المستمدة من علم الأثار تحت الماء، محاضرة أخرى بعنوان الضيعة دونك ونحكيو على منطقة طينة تحديدا. دونك الحقيقة عديدة هي المحاور اللي باش تحكي على التراث والتسلسل الزمني للحضارات اللي كانت موجودة بمنطقة الساحل بصفة عامة، للناس المهتمة بالمعارف والثقافة الموسعة اللي تكون في المجال هذية. ونقول لهم علاش لا تكونوا حاضرين أيام 1 و2 جوان 2026 بالمكتبة الجهوية بالمنستير، وين باش تسمعوا وتفهموا برشة دراسات حديثة قاعدة تصير في التاريخ والأثار والتراث، باش تحكي على الساحل الشريط الساحلي للبلاد التونسية بصفة عامة عبر العصور. متابعة طيبة لكم الكل، نذكركم اللي هذه الدورة الخامسة دونك إن شاء الله في دورات قادمة تزيد تتوسع أكثر دائرة المعارف والمحاور اللي تم تطرق لها في ملتقى المنستير. ونعاود نوجه التحية الحقيقة للشركاء في تنظيم الملتقى هذية اللي هما المعهد الوطني للتراث، مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط والمكتبة الجهوية بالمنستير. مشوارنا يتواصل توت سويت مع الموسيقى باش ننوعوا شوية في إيقاعاتنا، باش نكون متماشية هكا مع إيقاعات الويكاند بصفة عامة. ديما نحاولوا رضي وكل الألوان رضي وزاد كل الأذواق، ونقول لكم ديما مرحبا حتى للأربعة في الويكاند زين على جوهرة FM.

جوهر اف ام، الدنيا مذهله.

ما 43 دقيقة في الويكاند زين، رجعنا لكم بالمتابعات والأخبار. اليوم جولتنا وين كانت؟ كانت في عديد المناطق الجميلة جدا من تونس، وباش نزيد نهزكم المنطقة أخرى الحقيقة جميلة أيضا، نحكي لكم على تبرسق بعد ما مشينا للمهدية، بعد ما مشينا للمستير، دونك باش نحكيه على التراث في بلدية تبرسق تحديدا. غدوة لحد 31 مايو فما ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ ذاكرة الشعوب وصيانة الموروث التاريخي والثقافي للأجيال القادمة. وبالمناسبة هذية نحب نستدعى الناس اللي تنجم تعمل ديبلاسمون، حتى لو كان ما عندهاش بروغرام هاو فما علاش تنجموا تمشيوا لتبرسق من ولاية بيجا، وخصوصا تزوروا المتحف نتاع تبرسق اللي هو ياسر مزيان وياسر اوريجينال المتحف هذاك. دونك الاحتفالات هذية ولا خلينا نقول الندوة العلمية هي تجي على هامش التظاهرات الثقافية اللي تعنى بالتراث، رغم انه خرجنا تقريبا ما كل السنوي هذاك اللي هو من 18 أفريل ل 18 مايو في احتفالاتنا في تونس بالتراث والمتاحف بصفة عامة. لكن متحف تبرسق راهو نموذج تخي سبيسيال، والبادرة هذية تجي من جمعية صيانة المدينة بتبرسق، والندوة هذية هي تجي في إطار المجهودات الرامية لتعزيز الوعي بأهمية التراث الوطني ودور المتاحف في حفظ ذاكرة الشعوب وصيانة الموروث التاريخي والثقافي للأجيال الجاية. وإحنا نقول جيل بعد جيل شنو ينجم يقعد لهم الأجيال القادمة؟ أكيد يقعد لهم الموروث الثقافي، ويقعد لهم الموروث اللي من خلاله ينجموا يعرفوا أجواء زمان كيفاش. وكي نقول جيل بعد جيل مش بضرورة معناها 10 و20 سنة، لا، نحكيه على سنوات بعيدة وبعيدة جد بعيدة جدا، خصوصا المتاحف اللي هي فضاءات حية راهي توثق في مسيرة النضال الوطني، توثق في التحولات الاجتماعية اللي مرت على المجتمع التونسي، وتوثق زادة حتى التحولات السياسية اللي تمر بها البلاد. دونك الندوة هذه باش يشاركوا فيها عدد من الباحثين والمهتمين بالتراث والتاريخ المحلي وفاعلين في المجتمع المدني. وتعرفوا أنه التجارب الوطنية في مجال حماية المتاحف وصيانة المعالم التاريخية هي تجارب عديدة، والمجهود الحقيقة يلزم يكون مكثف أكثر فأكثر، هذاك علاش احنا يلزمنا ندعموه، ويلزم المجهود هذية يشمل كل النقاط التاريخية وكل المعالم الأثرية وكل المتاحف اللي موجودة في تونس كاملة من شمالها لجنوبها. راهو ما عندناش متحف واثنين وثلاثة، راهو عنا عشرات المتاحف اللي عندها خصوصية. نجم متاحف تحكي على الحركة الوطنية، تنجم متاحف تحكي على شواهد تاريخية تأرخ في فترة هامة من تاريخ تونس المعاصر اللي هو ما هوش بعيد برشا، أو حتى ولو 65 و68 سنة باقي نقوله ما هوش بعيد برشا، لكن يبقى تاريخنا المعاصر وحركة وطنية هامة جدا ساهمت في استقلال بلادنا من الاستعمار وخروج المستعمر. دونك متابعة طيبة لكم الكل، غدوة انطلاقا من 10 متاع الصباح ببلدية تبرسق، وبالمناسبة تزوروا المتحف اللي هو متحف تبرسق اللي يوثق في حركة وطنية وحقبة زمنية هامة جدا في تاريخ بلادنا. مع العلم فما استقرار في العوامل الجوية، وكما قلت لكم قبيلة راهو اليوم تخلى الصيف سبغي، والمعهد الوطني للرصد الجوي ينبه انه في بعض الولايات الليلة باش تكون موجودة امطار رعدية، اما غدوة نرجعوا لدرجات الحرارة العادية بحول الله كما اليوم، ونرجعوا للمعادلات العادية. دونك طقس صيفي بامتياز تنجموا تستمتعوا به السبت ولا حد يعني اليوم وغدوة. نكملوا الغونديفو نتاعنا بالموسيقى والكفوري توت سويت بعد ليدزو، ونكملوا مع رحمة محسن، وأكيد متابعات وأخبار أخرى ما زالت متواصلة في الويكاند زين، خليكم معنا.

وصلنا لما 53 دقيقة ختام الموعد بالنسبة لليوم من الويكاند زين اللي بديناه من ساعتين وتواصل معكم حتى اللحظة هذية. جوست باش نذكركم مستمعينا انه البرامج متواصلة على جوهرة فين بعد شوية بلانيت سبور وباش تكون اديسيون تري تري سبيسيال مع فريق الرياضة على جوهرة فين والحصة باش تكون خاصة ومباشرة من قاعة حمام سوسة احتفالا بصعود فريق حمام سوسة لكرة السلة. دونك اكيد الاجواء باش تكون احتفالية بامتياز واكيد الاجواء باش تتابعوها معنا في اللايف على موجاتنا وإلا على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك. ختام الموعد يكون بالتحية اللي توصلكم من عند ليكيب الكل. شكرا لكم اللي تابعتونا وكان معنا اليوم سامي الظويري في الإخراج التقني. شكرا لك يا سامي يعطيك الصحة. سناء بهني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. موعدنا يجدد بكم بحول الله غدوة غدوة الفجر كالعادة من 6 حتى 9 في الماتينال ويكاند. بون ويكاند لكم الكل. باي باي. هو انت مين فكرني بي اسمك ايه علشان

0: الجوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل
1: صلى عيدكم مبروك الناس الكل. انا الفنانه دره بشير باش نغني لكم عشيه السبت في جوهره شو مع غازي خليل على جوهره اف ام 6 ل 8 باش تسمعوا جديدي غدار باش نعملوا برشا امبيونس مزيانه.
2: بودينا فرحان برشا اللي باش نكون معاكم في سهرة السبت جوهره شو. ان شاء الله باش نسمعكم برشا جديد وباش نعملوا جو مع بعضنا.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عادل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستنظم تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى لفائدة الأمهات وأطفالهن بإشراف وزيرة الأسرة، وذلك غدا بالحديقة الوطنية بالبلفدير. وتتضمن التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية للأمهات وأطفالهن، وعروضا تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وألعابا وفقرات تحسيسية جماهيرية وورشات إرشادية وتوعوية متخصصة، وموكبا لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن. وستشهد التظاهرة مشاركة عدد من ممثلي الهيكل العمومية والجمعيات الناشطة في المجال، إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية تكريما للأمهات في عيدهن. دوليا، رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو مختلف القيادات العسكرية ومصالح الأمن المختلفة إلى السهر على إنجاح الانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية المقبل، وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية. حزب الله اللبناني يقول إنه قصف بقذائف المدفعية والصواريخ تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية جنوب لبنان، مشيرا أيضا إلى استهداف قوة إسرائيلية في ثكنتين بمسيرات انقضاضية. مسؤول بارز يذكر أن قطر تعارض فرض رسوم قانونية دائمة للعبور من خلال مضيق هرمز، لكن رسوما مؤقتة أمر قابل للتفاوض ويمكن أن تساعد في استعادة المرور الطبيعي عبر الممر المائي الرئيسي. ختاما، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يصل اليوم إلى بونيا عاصمة مقاطعة إيتوري، بؤرة التفشي المتسارع لوباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووفق حصيلة أصدرتها الخميس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، سجلت الكونغو الديمقراطية 246 وفاة من بين أكثر من 1000 حالة مشتبه بها.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM.
0: الدنيا
2: جوهرة FM.

جوهره.

0: Réveil au sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وستة دقائق الأربعة سبعة دقائق. أهلا وسهلا بكم مباشرة من قاعة نجي المهيري بحمام سوسة. طبعا اللي خلطوا علينا واللي يتفرجوا فينا واللي يتابعوا فينا من خلال جوهرة فام وكذلك جوهرة تي في وأيضا جوهرة على الباج فيسبوك, مرحبا بكم. أكيد بديتوا تكتشفوا في الأجواء موجودين في قاعة نجي المهيري بحمام سوسة, والحدث هو طبعا احتفاء بصعود فريق النادي الرياضي بحمام سوسة لكرة السلة ليصعد إلى القسم النخبة برو بعد 20 سنة. بعد 20 سنة الفريق هذا يرجع للقسم النخبة. نذكر أنه آخر مرة أنت ما فيها إلى قسم النخبة كان سنة 2005-2006, يعني 20 سنة ويعود هذا الفريق. طبعا الفريق هذا بدأ يعني خطواته يعني خلينا نقوله بطريقة صحيح. نذكر قش مرة استضفنا الفريق هذا, حكينا برشا على ربما الظروف متاع العمل, على الإمكانيات المالية, على كذلك إمكانيات اللوجستية اللي يخدم بها الفريق, وفي الأخير نجم نقوله تتويج به للفريق هذا. طبعا قاعد نشوف في الملاعبية, في المسؤولين, في المدرب, كامل الإطار الفني اللي قاعد يتفرجوا فيه حاضر معنا في الحصة هذه, باش نحاولوا نحكيه على أسرار النجاح هذا, أسرار السعود, كيفاش تحقق السعود هذا, ثم أهم حاجة ما بعد السعود, هل أنه الفريق طبعا باش يبني على السعود هذا, شنو يلزمه باش يبني على السعود هذا, خاصة في رقة كبيرة وبطولة كبيرة. سعيد برشا باش يكون بحذايا في الميكرو الأولاني رئيس النادي السيد ريان مكيدة, كذلك باش يحكي معنا على السي حسين القندوز اللي هو أمين مال, وكيد أمين مال مهمة جدا المهمة متاعه, والمدرب صانع التتويج هذا حمزة سليمان, إلى جانب عدد من اللاعبين اللي قاعدين تشاهدوا فيهم الكل هذوما الملاعبية اللي حقوا السعود سنة مع فريق النادي الرياضي بحمام سوسة لكرة السلة. فتحية ذولي الملاعبين يسحقوا تحية, توما تعملوا تحية لروحكم ذولي تحية مستاذة رأو الأبتال مستاذة الأبتال. خلينا نبدأ برئيس النادي سي ريان وكذا. سي ريان ألف مبروك هذا السعود, وأكيد يعني فريق جون هكا وفريق شاب يتمكن أنه يحقق الحلم هذا. شنو انطباعاتك الأولية؟
2: مرحبا بكم جيتو بحرينا ديما جوهرة فام لقيتها معانا من 5 سنين كل ديما معانا.
1: قرب شوي الميكرو ماذا بيا و ديما معانا شوي.
2: ديما كوفرتور موجودين سواء في الباج متاعكم سواء في الحضور, كنا بحضيكم بمال الفوا في العوام الكل. مرحبا بك المرة هذه بحرينا انت في سالة نجي المهيري حمام سوسة, ان شاء الله عاد عام الجاي كوبرتور تكون كل ما
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كلمه اولى على السعود هذا.
2: السعود والله
1: كان هدف من البدايه انت
2: هدف من اللي تلمينا 5 سنين التالي. خمس سنين تالي كنا كانت الكلوب في ديفيكولتي فينانسيير وجستيون, فمش كنش تلابي تلمينا جوا ريت وهيئه معناها شفت فينا ملومين ملومين عندنا 5 سنين بنفس الاوبجيكتيف, كل عام يتعدى ما نحقوش الاوبجيكتيف, اما مرنا ما سلمنا وديما وترانا كلنا فامي برك من الناس كل ترانا في التصاور فرحانين كل شيء, ما احنا نتعاركوا مرتين في الشهر ونصالحوا في درج
1: وديما مصلحة النادي
2: ديما وحد شيء ما يخرج من وسطنا يعني هكا عايش فامي خاطر فامي تعاركوا, اما حد شيء ما يخرج لبرا يعني ما خليوش عبيد من برا تدخل فينا, ديما نفضوا حاجتنا لين نقصد المشاكل ونقصد الشيء ولينا مفاهمين بعضنا الحمد لله. اليوم جدنا أول تيتر للكلوب اللي هو كلوب فوندي من 89, هذا أول تيتر يدخل للسالة, وإن شاء الله الأول ومش الأخر, وإن شاء الله حتى اللي جاء نتاعنا زينا بعض ياخذوا العبرة من الإكيب الموجودة باش يجيبوا زادة ديتروفي ونفعهم من القدام إن شاء الله.
1: خلنا نحكيه مع المدرب وقائد, خلينا نقول قائد السفينة أخونا حمزة سليمان. سي حمزة والحاجة كوتس مساء الخير وألف مبروك هذا التتويج. قرب لي شوية الميكرو لو سمحت.
3: مساء الخير وشكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة ومرحبا بكم جوهرة فيم, إن شاء الله تكونوا ديما موجودين في تغطية للسبور في الساحل الكل سيختو لحمام سوسة إن شاء الله بعد التتويج اللي عملوه وبعد الصعود للبرؤاء إن شاء الله يا ربي يحظوا بأكثر تغطية إن شاء الله.
1: كلمة على السعود, كان سهل كان وقتاش أنت هكا كمدرب شو بديت ترى في السعود قرب للنادي؟
3: والله العظيم إنك تبش عليك, أنا رأي من قبل من جيلي النادي كنت أرى في السعود مع الأولاد, أنا قلتها قداش مرة الأولاد نعرفهم بالكدية ونعرف اللي سون كابابل وعندهم برشة كاليتي انا يعني من قبل ما نجي كنت ممن بالصعود وكنت نعرف نجمو نعملوا حاجه مع بعضنا. جيت وداخلت المجهودات وخدمنا على رواحنا. الحقيقه نتاع ربي تعديت فتره مزيانه برشا بالباهي بالخايب بالتعب كما قرايين بالمشاكل بالضحك باللعب. كنا عائله واحده كانوا كلهم اخواتي وكانوا كلهم مضبطين وعطاو لو ماكس نتاعهم. الحمد لله يا ربي ربي نصفنا في الاخر ووصلنا طلعت حمام سوسة البرؤة وكملنا الحمد لله في التيتر تواجدنا أول تيتر لجمعيان.
1: التيتر هذا يعني أكيد ما هو سهل زادة, وفي نفس الوقت ربما البعض يسأل يقول لي فيكتيف في حمام سوسة ما عنديش تقاليد كبيرة في كرة السلة صحيح 20 سنة الفريق هذا 89 ولكن بارابول جماعات أخرين يمكن حمام سوسة الناس تخسر لها كرة يد تخسر لها كرة قدم, لكن أنتم فكيتوا بلاستكم في وسط المدينة هذه.
3: كما قلت لك
1: راهو قرب شويه الميكرو
3: كما قلت لك راهو ينجم يكون ياسر يغزروا للفوت وللهونت في حمام سوسة, اما للمجد هذا صنعوه الاولاد اللي درا فيهم وراك الكل. هم عندهم 5 سنين مع بعضهم لموا بعضهم امنوا برواحهم يعرفوا اللي عندهم بوكوت كاليتي وكانوا 5 سنين كل عام طامحين ويحبوا يطلعوا. ربي نصفهم والحمد لله ربي كنت بار من التتويج نتاعهم وقدره ليه بقدره ليه بنفس النوايو يكملوا النجم يعملوا حاجه بها العام الجاي.
1: خونا حسين القندوز من المال, مرحبا بك سي حسين.
4: مرحبا بكم.
1: كيفاش الفريق هذا حقق الصعود والامكانيات الماليه نعرفوها اللي هي يعني الاهم حاجه في فن النادي
4: بشكل عام؟ حاجه هي اللحمه كانت رجال الحق نصلي على النبي الاولاد كانت كنا يد واحده امنوا برواحهم بالحق معناها بالغ عندهم معناها جواليات راهم بالحق الناس تحب الباسكيت ناس تفهم في الباسكيت الحمد لله اليد في اليد وتفهمنا وحققنا صعود هذا نشكر زادة سي عزيز معنا
1: يا مرحبا
4: ويعطيهم الصحة توا كي طلعنا توا باش نحاولوا نجيبوا موارد أخرى ونحاولوا نكبروا الجمعية ومعناها من المنبر هذا ندعو برشا إن شاء الله باش نعملوا جلسة على قريب وندعو برشا من حمام سوسة من خاطر مازال برشا معناها بروجي كبير ولازمنا توا نلقاو بيه البروجي هذايا من البروجي اللي عندنا تيران تابع النادي لازم نكملوه لازم نحسنوا في الأكاديمي نتاعنا عندنا أكاديمي مزيانة برشا قاعدين نبنيو برشا على الصغار على الجماعة الميني الكادي هذا لازمنا نبنيو عليه إن شاء الله جاي خير
1: دونك احنا هذه مرة أخرى نحب تصفيقة كبيرة من الملاعبية دوما يعطيهم مساحة بكالة دوما دونك ألف ألف ألف ألف ألف مبروك لفريق النادي الرياضي بحمام سوسة على الصعود وعلى التتويج هذايا. أقعدوا معنا بعد شوي باش نحكيهم على الملاعبية باش نرجعوا زاد الهيئة المديرة باش نحكيوا القدام يعني كيفاش الموسم باش يكون في البرو أ الأمور اللوجستية الأمور المالية الأكاديمية الوليدات الصغار الفريق هذا كيفاش باش يعيش وكيفاش يفك بلاصته في موسم باش يكون صعيب. دونك مرحبا بكم ديما تابعوا فينا في بلانيت سبور على جوهرة FM.

0: 21 دقيقة إذا نعود مرة أخرى بلانيت سبور مباشرة من قاعة ناجي المهيري في حمام سوسة. طبعا نحكي كرة سلة ونحكي على فريق النادي الرياضي بحمام سوسة الصاعد إلى قسم النخبة. أما قبلها نذكر اللي فما دور نهائي لكأس تونس في كرة اليد قاعدة يتلعب توا وحاليا النتيجة 8-7 لساقيت الزيت قدام الترجي الرياضي التونسي. دونك الدور النهائي لكأس تونس في كرة اليد بين نادي ساقيت الزيت والترجي توا بعد نعطيكم النتيجة النهائية. نرجع لكرة السلة ونحكي كما قلت على النادي الرياضي بحمام سوسة. بكي حكينا مع رئيس النادي أمين المال وكذلك مدرب الفريق. نبدأ نحكي شوية مع الملاعبية اللي هما طبعا ساهموا بشكل كبير في صعود الفريق إلى جانب أنس الدوس ملك الدوس وقيس العرفي. مانيش عارف أنس الدوس وملك الدوس خوات ولا لا؟ هم يقولوا لي خوات ولا لا؟
1: خوات
0: نورمال مال. شو نورمال مال هذه؟ نورمال تفضل
1: نورمال خوات خوات
0: لكن تقولي نورمال كونفيرمي. هاي نبدأ معكم الدوس مثال وبعد تمشي القيس العرفي. نبدأ معك ملك. ملك كيفاش ترى السعود هذايا؟ طبعا ميساج هذا كان قاعد في بلاصه راني نجي نتكلم ميساج غير ما تقول. كيفاش ترى السعود نتاعكم والانجاز هذايا؟
2: اول حاجه يعطيكم الصحه اللي استدعيتونا وجيتوا بحضانا وكل شيء. والله السعود هذايا كما قالوا من المدير نتاعنا من عندنا 5 سنين معناها حلمه الناس الكل معناها هي مديره جواريت وكل شيء. عندنا 5 سنين نخدموا عليها وما كانتش حاجه سهله معناها حاجه زيت بعد برشا تعب وبرشا تضحيات وكل شيء. وبصراحه انا واحد من الناس معناها نشوف اللي الصعود هذا بالذات نستحقوه 1000%. فوالا وصعود قد التاريخ.
0: مالك اقوى من خوك انس ولا
2: تبشر؟ بتبيع هذيك حاجه
0: معروفه
2: حاجه واضحه ما نحكيش فيها برشا
0: غير ما نحكيها
2: غير ما نطولوش.
0: شكون الفريق اللي قلقكم السنه واللي ربما يعني تعبكم في المقابلات؟
2: والله هما الفرق الكل معناها محترمه جدا. من الفرق اللي وصلوا معناها البلاي اوف هما اللي معناها اللي قلقونا كما نادي الحرس الوطني نادي البنزرتي نادي الصفاقسي لعبنا معاه الفينا معناها كانوا فرق تعبونا قويين شويه ما في مصلحتنا على الاخر. ما شويه كيما نكا ديما باهين وديما يخليوا النيفو يتحسن اكثر.
0: بالنيفو اللي عندكم مالك ترى رواحكم تنجموا تلعبوا في البرو تنجموا تلعبوا في النخبه بالنيفو هذا راهو النيفو هذا
2: بالطبيعه. انا من رايي الشخصي معناها نشوف اللي النيفو نتاعنا نجموا نلعبوا في البرو في البرو جدي بيان نلعبوا به. ما قلت لا نهزوا شامبيون لا نلعبوا في البرو مع شويه تدعيمات. نتصور معناها الاوبجيكتيف نتاعنا المانتيان العام الجاي ونجموا نحقوه نجموا نحقوه معناها.
0: خلينا نمشيو لأنس. أنس اللي طبعا خوك حتى روح يعني هو اللي جاب الصعود ولا هو اللي
1: سيرش
0: ما طلعنا طيب يقولوش هو قاعد يشبك الأخوات رام أخوات نفادلكوا رام حقهم بعدتهم على بعض مثال. أنس إذا أنت كيفاش كان الموسم وشنو شعوركم كملاعبية بهذا الإنجاز؟ قرب شوي الميكرو.
3: الحقيقة معناها حلمة كما قالت عبد الكل حلمة عندها 5 سنين وحتى قبل من 5 سنين احنا ديجا الجوار كل إفكتيف معناها نعرفوا بعضنا عنا برشا والأوبجيكتيف هذا تحط عنده 5 سنين وخدمنا عليه كل عام نصلحوا الغلط اللي عملناه العام اللي قبله لين السنة الحمد لله معناها سهل علينا ربي وهزينا التيتر وعن جدار.
0: احكي على بعض الفرق اللي لقاهم في البلاي اوف. خلينا نرجعوا لقبل البلاي اوف احنا يعني الفريق زاد عمل مسيره قبل البلاي اوف فماش فرق اللي يعني قلقتكم ولا كان الفوارق كبيره ليكم انتم؟
3: الحقيقه معناها الفرق الكل متقاربه حتى بريسك ما تراش حاجه معناها حتى احنا فما دي ماتش معناها ريناهم سهلين اما مشاو سيري للاخر. وبصراحه معناها النيفو نتاع الوطني قاعد يتحسن من عام لعام وحاجه باهي الباسكيت في تونس هذا.
0: العام الجاي قادرين كما قال خوك مالك يعني فريق هذا ما غير بالعناصر الموجوده عنده يعني نهزوه ويمشي للبرو قادر باش ينافس قادر باش يضمن البقاء ولا يلزم تعزيزات ولا يلزم لاعبين؟
3: تعزيزات هي لازمه ديما الحقيقه ما قادرين معناها لي جوار كل احنا عندنا برشا لاعبين معناها في البرو ومع لاعبين بالكدا معنا بشويه تعزيزات نجموا ننافسوا الفرق اللي معناها كيما قال خويا معناها مش نلعب على تيترو اما المانتيان باذن الله فزابل على الاخر معناها.
0: قيس العرفي هو بجانبي يقولوا بحذين انتم طبعا قيس هذا لاعب مهم في الفريق. قيس كيف تشوف الصعود هذايا وهل انه انت يعني كنت مؤمن ان الفريق هذا ينجم يلقى روحه في البرو؟
4: اول حاجه سلام ومرحبا بكم شرفتونا في دارنا هذه معناتها مصباح اللي نحن لنا. والله نحن عاوننا نذكر اول الصيف عملنا رينيوم بالهيئه واحد كل فيها باش نشوفوا شنو البروجي تاع السنه. كي خديت الكلمه قلت لهم قلت ربي ان شاء الله اخر عام باش اوكي الكلمه تتقال لازم برشا خدمه برشا تعب واحد وهذاك هو اللي صار السنه والحمد لله يا ربي انا اخر عام معناتها
0: توجنا بس
4: توجنا الحمد لله.
0: المجموعه هذه كيف شفتها انت تعرف امكانياتها شنو قوه المجموعه هذه الخبره اللي جون اللي موجودين فما تناغم بيناتهم اكيد كل فريق عنده قوه اللي قد قوه.
4: والله المجموعه هذه برزك معناتها صرنا نعيشوا مع بعضنا اكثر مع ديارنا نكملوا نونترمو تقعنا في القهوه مع بعضنا نمشي نترانيو في الصاله تاع الاولاد يا في الصاله لان يا في القهوه واحد معناتها ولينا حتى ندخلوا لديارنا مخر ناخذوا على فمي تاعنا راقدين دونك امنين برواحنا من الاول وعارفين رواحنا معناتها شنو نجموا نعملوا شنو ما نجموش. وذاك عليك قلنا معناتها ان شاء الله سنة الهيئه تتلم بينا ووفروا لنا سنة معناتها حاجات اللي ما توفرتش قبل وذاك عليك قلنا باش نطلعوا الحمد لله ربي تشوف طالعين وطالعين الاولانيين زاد عن جدار.
0: نفس السؤال نسولك انت قيس بالخبره نتاعك المجموعه هذه يلزمها تعزيزات في مراكز معينه ولا خويا فماش فلوس فماش تعزيزات باش نمشيو نلعبوا بالكيب هذه قادرين نضمنوا البقاء والنفس ولا لا؟
4: شو هما فما حد شيء صعيب مادام تخدم على روحك.
0: الكيب تاعنا عرف شوي ميكرو
4: الكيب تاعنا محترمه برشا ديجا معناتها عدينا سنة عدينا في ماتش كوب كونتر جيسكالي هي معناتها فينال شامبيونات
0: صحيح
4: عدينا ماتش
0: هذاك تيست معناتها
4: فوالا معناتها ديجا قلناها عز ماتش سنة معناتها لعبناه هو كونتر فروان في حمصوصه كوب معناتها بالامكانيات الموجوده حتى كما قلت انت ما فماش فلوس كل كان نجموا نعاودوا نضحيوا على خاطر جمعيتنا وبقدر ربي معناتها وصلنا للصعيب وما نجمش نضحيوا باش نخليوها في بلاصتها. تعبنا خمس سنين مش باش نجيو معناتها في عار باش نخسروا الخمس سنين هذوك بقدر ربي باش تقعد كسوه فما الامكانيات ما فماش قدره ربي ان شاء الله نقعدوا في البرؤى.
0: السؤال الاخير انا المقابله ما تنساهاش
4: مقابله ما ننساهاش
0: اكيد كل تدخلوا لي صفيق تاع التتويج
4: لا
0: انا كل ساعه ترى التتويج جاتو فما مقابله قبل
4: فما برشا ماتشات باهين والحاجه الباهي السنه مثلا الفيدراسيون عملنا ما عملناش دوبول لعبنا شامبيونات طويله محلاها معناتها ولا فما
0: ريسم
4: ولا وشوفنا برشا كيبات وتعرفنا على برشا جمعيات ما كناش نعرفوه اللي يعني معناتها عز ماتش تعدى هو السياسي في الشيخ فهمني اللي هو معناتها هذاك سيدينا نغدروا اللي نحن معناتها خطيرة
0: قادرين
4: ولا ربحتنا في حمصوصه اخر ماتش في الشامبيونات قبل البلاي اوف كيف باش ندخلوا البلاي اوف كيفاش نحضروا واحنا تجيب بفكتوار من السياسيس اللي هي الكلاسي الاولى بالاجانب بتاعها بجواراتهم وقتها بدينا نقولوا صيا معناتها عملنا خطوه ساخينا في القاع اما بدينا نغزروا للتلو.
0: يا سيدي هذه مجموعه اولى من اللاعبين بعد شويه مجموعه اخرى ديما نذكر النادي هذا اللي احنا في ضيافته الصعد الى البرو ا 20 سنه ما رجع يعني 20 سنه كان الصعود نتاعو اول مره 2005 2006 وهو راهو مش فريق معناتها عمره مش كبير برشا 89 معناتها في 89 يطلع مرتين للبرو اعتقد ما اللي فات كنت حاضر معه ما
4: اي سنين ذكر روحي معناتها جوا كادي 16 سنه طلعت وحصل لي شرف اللي طلعت معناتها مع حمصوصه اول مره والحمد لله اليوم يا ربي كقائد
0: انت تكون قيس عارفه انت اكثر واحد محظوظ ميلا
4: هو والله شو اقول لك هو معناتها ديجا حتى انس عم بالي داري توفوا طلع معناتها بار مالك العب معنا عمر بفرج ولدته مع الجوارات ما شاء الله تبارك الله اني اللي حققته الجمعه اللي فات ولا بليتو اللي قبل الجمعه اللي قبلها هي رابع مره طلعت سنه ما تصورش معناتها قد ايه بالحق فرحان برشا خاطر واني صغير 6 سنه مع جامعتي مازلت ما عادش معناتها طلوع بسنه ككابيتان ومسؤوليه وصحابي واخواتي وعندهم فيها ثقة معناتها شعور ما يوصفش وبالمناسبه نادي طلوع هذا البنوت الصغير
0: شنو اسمه؟
4: ريحان
0: اي تحيه الريحان مالي هاكا بوك بطل راهو اي سيدي قعدوا معنا راجعين بعد شوي نذكر فقط في كره اليد اللي تابعوا فينا وميم تون نحكيو كره سله ونحكيو دور نهائي لكره اليد 11/8 اللي فات نادي ساقيت الزيت قدام الترجي الرياضي التونسي بعد الموسيقى نرجع ناخذوا لاعبين اخرين ونحكيو خاصه على المستقبل بتاع النادي هذايا في البرو ا

0: إلى قاعة ناجي المهيري في حمام سوسة، نواصل مع فريق نادي الرياضي بحمام سوسة لكرة السلة. نحكي مع الملعبية، مع المسؤولين، مع الفريق هذا اللي يصعد إلى البرو آ. طبعا صعود مهم جدا، وفي نفس الوقت نذكروا بنتيجة الدورة النهائي لكرة اليد. دائما تقدم سقيت الدائرة على الترجي 13-11، وصلنا تقريبا إلى 24 دقيقة في الشوط الأول. إذن دور نهائي مثير في كرة اليد. نحكي كرة السلة اللي طبعا شعبيتها كبيرة، والفريق هذا صنع الفارق الموسم الفارط من خلال الصعود متاعه ومن خلال عودته لقسم النخبة. بحذايا ثلاثي آخر من الملعبية وكذلك من المسؤولين. خلينا نبدأ مع نائب رئيس النادي محمد الهادي شوشان. سي محمد، ألف مبروك الصعود هذايا، وطبعا تحية لكل المشرفين على الإنجاز هذا في الفريق.
1: بارك فيك سي جميل، مرسي على الاستضافه، ومرسي لكيبا جوهر افيم
0: سبق وجيتنا.
1: صحيح، برشا برشا يبدا عندنا بروجي.

0: بروموتيو في الجمعية دي ما زورها فيهم بيبينها محلولة. ما عنديش برشا كلام باش نقوله، نحب نبارك للولاد الكل، يعطيكم الصحة لهيئة المديرة. ورينا اللي في حمصوصة اللي التالون والقلوب الصافية كيما هبط فيديو بكري عن بدر ريلز اللي يتفرجوا يعرفوا لي ريلز بتاع عن بدر. غلبنا لي مويا، مش غلبنا لي مويا اما فتنا شوي.
1: السعود كيفاش كان؟ بكري رئيس النادي حكى على جو عائلي، على جو متاع اصحاب، يعني فريق ماهوش كيما برشا فرق هذاك الاداره، يعني فما جو متاع اصحاب فكره هي
0: اللي ساكريفيس سورتو الكل تخدم الحقيقه الناس كل ساكريفيسات اللي ساكريفا خدمته لي عائلته لي كل شيء. وحطينا الاوبجيكتيف، هو كان حلمه ولا اوبجيكتيف افور اي ميزور، وصلنا ربي يبارك لنا باش وصلنا وزينا التيتر الحمد لله يا رب.
1: هل الفريق اليوم يعني يعتبر نفسه جاهز للبرو آ بما فيها من طبعا امكانيات فنيه لوجستيه كذلك ايضا ماليه؟ وانت تعرف
0: الحقيقه تو لازم برشا خدمه تتخدم سورتو مع البريزيدون ريان وحسين والولاد في الهيئه
1: اللي لازم نلمه
0: يعني لازم حمصوصه تتلم الحقيقه كما تشوفوا حمصوصه فوت وباسكيت طلعت سنه يعني فينا في صغارنا كان الناس كل ما توقفش ما عملنا شيء. والولاد الحقيقه حاضرين عندهم نيفو حتى في الدومي فينال وكاردو فينال راهو ستار الولاد مضروبين يقول لك اربط لي خلنا نهبط نكون دونك لي بيس ان شاء الله بالخدمه نوصلوا برو ا ومانتيا قدره ربي.
1: خلينا نمشي لبدر، بدر الانور هذا اللاعب تفضل. بدر كيفاش تشوف اول حاجه ذا اللاعب الخبره؟ انت عندك الخبره
2: اكبر واحد
1: باهي هاي باهي اكبر واحد في بطوله كره السله في تونس. ها اعطينا فكره مسج خلي اللي ما يعرفوش بدر يعرفوه اليوم، يعني سورتو التجارب اللي مريت بها وقديش عديت كره السله سنوات.
2: والله عندي يمكن 30 سنه كره السله فاسيلمون.
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله. تلامينا مع الاولاد العوام الاخرانيين في حمصوصه والحمد لله عديت سيزون طويله فيها معناتها ديوي ديبا وكهو ربي وفقنا والحمد لله وصلنا الاوبجيكتيف نتاعنا ووصلنا نوصل ما طلعنا وزيد طلعنا الاولانيين معناها هزينا تيتر وربي وفقنا باش برنامج كنا حاطينه معناتها تحقق بفضل الجهود تاع الاداره والجوارات والانترينورات والناس كل الحمد لله.
1: انت اكبر لاعب واكثر لاعب عنده خبره، المجموعة هذه يعني فيها نقاط قوة ولا يلزم الدعم؟ فمش أدنى شك خاطر ساعات فما الفرق اللي تختار أنه في المواصلة في كل شيء في الإفكتيف في المدرب في
2: والله هو احنا عندنا في البوست كل معناتها عندنا لاعبين خبرة ينجموا معناتها يحتكوا بأي جوار من البرو آ وأكيد هو معناتها بعد خدمة الإدارة هي باش تشوف وتقيم ولازم يكون فما برنامج معناها مدروس باش للبروام بعد معناتها مش اعتباطيه معناها الحكايه كل شيء. اما احنا عندنا معناتها اللي لازم الكل معناتها باش نجموا احنا نعملوا ثنيتنا نعملوا طريقنا في البروام.
1: متفائل بالموسم القادم؟
2: اكيد متفائل. هذا جا معناتها
1: مش تواصل انت زاد؟
2: الله اعلم
1: الله اعلم.
2: تو نشوفوا
1: شي واصل. خلينا نمشيو لعمر بن فرج. عمر السعود هذايا من الحقيقه نفس الاجواء، تحس وكانه الفريق يعني كان عنده هدف والهدف هذا يعني سعى له بكل الطرق بخاصه نحكي طرق رياضيه طبعا، سعى له باش يحقق الهدف هذا. ملاعبيه كان عندكم دور كبير وكبير برشا.
3: مبروك علينا
1: حسن اللاعبين الخبره
3: بالطبيعه. مبروك علينا ساعه بالحاجه. نشكرك انت على التغطيه هذه، نشكرك التقنيين وجوهر الفهم. الحقيقه طلوع كان معنا مخدوم محطوط اوبجيكتيف من اول العام. لقينا صعوبات شويه خاطر الجروب قعد برشا باش يتلم في الاخر بالكل معني نصور البوان فور نتاع الجروب هذا والناس الكل قالوه اللي يعرفوا بعضهم نعرفوا بعضنا عنا برشا. معناتها الالشيمي موجوده اللي في الجروب معناها تعاون برشا باش يكون فما اكثر سوليسيون كسوا ديفونسيف ولا اوفونسيف. حتى الاريفي نتاع انداري اللي هو جاي في وسط العام
1: لعب الاجنبي
3: معناها الانتجراسيون نتاعو كانت سهله. قالوا جروب موجين كلنا معناها نعرفوا بعضنا وكنا معناتها أجواء باهية اللي خلتنا نخدموا مرتاحين.
1: الموسم القادم كيفاش تشوفوه أنتم كملاعبية؟ شو المطلوب عندكم؟ طلبات من الهيئة المديرة مثلا من توا
3: توا منزلنا في الفتره نتاع فرحانين وهزين الشامبيونا وحققنا حلمه كما قالوا الاولاد. ان شاء الله الايام الجايه وقال السي حسين بكري قال فما جلسه نصور عندهم هما لي ديسيزيون هذوما نحن ان شاء الله نقعدوا معاهم مختلين بلي حاضرين. احنا علينا بالخدمه تو نحضروا روحنا ان شاء الله يا ربي فيزيكمون ومونتالمون للشامبيونا الجاي. لي ديسيزيون تاعهم يقعدوا عندهم كان فما حاجات نقولوا لهم تو نحكيوا مع بعضنا قدره ربي كنا مع بعضنا نوصلوا للزوبجيكتيف الكل كيما نتاع السنة. تو عندنا ميسيون جايه اللي هي مانتيان دونك قدره ربي هذا الكل نجموا نحققوه كان يد واحده وبرشا خدمه والعباد الكل تتلم كيما قالوا الاولاد وان شاء الله بقدرة ربي
1: فما كان الخير
3: ان شاء الله بقدرة ربي فما كان الخير
1: هاي تبارك الله عليه
3: ونحب ربي نشكر كان تعطيني كلمة نحب نشكر عائلتي الكل ولاد خوتي الكل حقيقة كانوا مشجعيني برشا أمي بابا خويا العروس زادا نحب نوجه له تحية كبيرة وأكثر واحد نحب نشكره هو عزيز اللي قدامنا غادي
1: تسويق عليها هذا عزيز
3: تسويق بربي كان موجود في الصعوبات الكل حتى وقت لي الجروب هكا يدخل بعضه شويه تلقاه هو اللوناني شجعني برشا باش نكون موجود والحمد لله انا كنا فرحانين اخر العام وكا
1: شجعك فلوس فما فلوس مع عند عزيز
3: فما فلوس
1: فما فلوس ان شاء الله تفضل
0: غدوة لي في الدمير دونك نحب نهدي وسعود هذيا لامهاتنا الكل وربي يفضلهم لنا وقفوا معنا الحقيقه توجد فوق ريوس ودعوا عيد الأمهات تشري كادو
1: باه يا سيدي بعد بعد الموسيقى باش نعرفوا الاخر ميكرو مباشره من قاعه ناجي المهيري نحكيوا شويه مع رئيس النادي شنو محضر الموسم القادم لانه هاكم سمعتوا الملاعبيه عارفين الموسم مو سهل ولكن فما التفاؤل وفما خلينا نقولوا التحدي موجود لكن ما يكفيش اكيد خلينا نفهموا شنو مبرمجين للموسم القادم.

0: إذا نعود في بلانيت سبور، تقريبا بدينا نوصلوا لنهاية الحصة. نذكر احنا موجودين في قاعة نجي المهيري في حمام سوسة، وضيوفنا فريق نادي الرياضي في حمام سوسة لكرة السلة الصاعد إلى قسم النخبة. فقط قبل ما نمشي إلى نكمل مع الضيوف في الميكرو هذا، نذكر شوط أول لصالح نادي الساقية ساقية الزيت في نهائي كرة اليد قدام الترجي 15-12. إذا الساقية متقدمة في الشوط الأول 15-12، ونرجع لكرة السلة. وبحذية زوز ملاعبية شبان الحقيقة، حاجة تعمل كيف أنهم زاد الطلبة ومتفوقين، واللي هما ولاء مرجان ومحمد أمين حسين. خلينا نبدأ بولاء. ولاء وين ولاء؟ أقعد ما غادي يقعد في بلاصتك ولاء، أقعد ولاء. هاي ولاء، كيفاش شفتوا الصعود السنة، خاصة وأنت طالب، كيفاش وفقت بين القراية وبين وبين وبين اللعب في الفريق هذا؟
1: الحمد لله.
0: قرب شوية الميكرو.
1: الحمد لله، حاجة واحد سنة بي اف او متى عندي ستاج، هذيك حاجة عاونتني سنة باش نكون على قليل
0: موجود
1: أكثر وقت نونتريمون وكل شيء. ومن عمني ولاني لهنا القراية سافا مع الموافقين، احنا نترينيو جديد في نص، هذي حاجة
0: باهية
1: عاونتني باش نجي نتفنن هنا.
0: شو إضافتكم أنتم السنة كملاعبية مع برشا ملاعبية عندهم الخبرة في الفريق؟
1: برشا ملاعبية عندهم خبرة، تعلمنا منهم برشا حوايج السنة. معناتها كنا يعني بيرسونيلمون كنت في الإطوال، ما عنديش لا وقت بون جو لا حتى شيء. جيت لهنا تعلمت برشا حوايج، إن شاء الله نبني عليهم وإن شاء الله جاي خير. إن شاء الله
0: جاي خير. ها هو بحذيك زاد محمد أمين حسين، كيف زاد هو طالب وملاعبي في نادي النادي الرياضي بحمام سوسة. احكي لنا شوية على الموسم محمد امين.
2: والله ناشن اكسبسيونيل السنة. ما كنتش هنا رجعت مع صحابي ولد النادي، ما خرجت عامين،
0: خشيت ميكرو شي ميكرو،
2: خرجت عامين مع مستير عاود رجعت. عاونت بلي نجم نشكر صحابي الكل، تربيت معهم الحقيقة، عاونوني سورتو لي بلون كل شيء. والله موسم الحمد لله، معناها وفي بالبطولة، ونصور عام جاي نحقق المنتيان في
0: ان
2: شاء الله.
0: ان شاء الله. هاو ناخذ لاعب الخبره مالك المسلتي اللي هو جاي في وسط العام، جاي من رادس. دونك اول حاجه قدومك من رادس الى حمام سوسه كيفاش تم خونا مالك؟ وهل انه وقت اللي جيت انت كنت عارف اللي فما هدف ومشروع في الفريق هذا؟
3: اول حاجه حبيت نشكركم على الاستضافه هذه. اول ما جيت الحقيقه الاولاد كل سيتي ان بروجي، معناها الاولاد الكل كان عنده 5 سنين. الحقيقة سي ان بروجي موتيفون، معناها يموتيفي اي جوار باش يكون موجود هنا. الحمد لله
0: معناها الولاد. وانت ولد مدينة الباسكيت
3: دارات. اي عديت بريسك عام فيها وجيت بحذا الولاد هنا، والحمد لله اوبجيكتيف اتان، وبيان سور بخدمة الناس الكل وكا، والحمد لله.
0: الموسم القادم مش تواصل مع الفريق ولا مازلت؟
3: ان شاء الله بقدرة ربي خليه كل شيء على الإدارة. بيان سور شوا دياني وربي سهل في كل ما وصايب
0: ان شاء الله. خل نرجع بحثنا رئيس النادي، خل نختموا معاه طبعا. وين اخونا ريان رئيس النادي اللي طبعا المستقبل في دي هو وفي دين المجموعه والهيئه المديره اللي معاه؟ ريان مرحبا بك من جديد. طبعا الناس كل حكيوا على الموسم القادم، الملاعبين كنت تسمع فيهم احكيوا على ربما كيفاش باش يخدموا الموسم القادم، شنو الهدف، وخل انه فما تعزيزات ولا لا كرئيس نادي؟ كيفاش
4: قبل كل شيء فما جوارات ما
0: كانوش،
4: نشكرهم زيادة. فما جوار
0: قرب شويه الميكرو
4: داري،
0: قرب الماكسيموم ريان
4: داري كولي الاستاغ سنغاليز،
0: تحيه ليه. هاي
4: جاي بحذنا من جونفي، عز الفريق وكان عنده أثر بي.
0: مرحبا مرحبا مرحبا داري.
4: عندنا حسام عيساوي، ما نسيوش هذا من اللي جون من اللي هو صغير مع الكلوب. عندنا طارق الوحشي دور...
0: هاي
4: طارق الوحشي دور الكاميرا توا في الأكاديمية نتاعنا وقاعد
0: زي عايتنا بدهم يجيوا من دور الكاميرا يا ريان.
4: عندنا أمير ساسي
0: تعبني ريان
4: نشوف نشوف نشوف حلمي الخليفي وهذوما زاد معناها
0: تحيه لكم اخويا. هاي تحيه لكم، برافو الاولاد، برافو الاولاد، برافو. هاي جاوبني على المعاش وقت، جاوبني على الموسم القادم، جاوبني على الموسم القادم.
4: الموسم القادم ان شاء الله توا ديجا قاعدين نخدموا على قبل كل شيء. عندنا انتخابات ان شاء الله في السنه وباش نجمو نشدو في البرؤاء ونعديو عوام بهي ان شاء الله لازمنا الهيئة تكبر خاطر احنا الحقيقة باللي باش يكون عدينا سنين عبر ناسيونال اما راهو برؤاء لازمنا رونفور اكثر لازمنا عباد اكثر لازم الحمامية حتى الحمامية والعباد اللي مغرومة بالباسكيت معناها عملنا الباس توا قدمنا عملنا حاجة سوليد ان شاء الله وتوا لازمنا نخدمو اكثر وان شاء الله عنا لي بلون تاعنا محضرين رواحنا من نهار الدومي فينال كملنا ترشحنا طلعنا برو ا قمنا في الصباح بدينا نخدمو على العام اللي بعد
0: فما تعزيزات لاعبين فما
4: ان شاء الله فما تعزيزات لاعبين
0: امكانيات
4: توا بور لو مومون ديجا لازمنا نستحفظوا على الجروب اللي عنا ونوفروا بيجي العام نتاعنا القدام ومن بعد ما نوفروا البيجي نتاعنا نحكيوا على التعزيز اللاعبين خاطر احنا الغلطه توا برشا جمعيات تطلع وتبدا تجيب وجيب جوار منا جوار منا وبعد بعام تلقى روحها واحده احنا الاوبجيكتيف نتاعنا ما يكونش عندنا حتى كريديات مع حتى حد دونك ديما نمشيو بالبيجي نتاعنا لا عندنا نمشيو على قد تصفيقاتنا اما توا لازمنا نكبروا صحيح اما ما ندخلوش في الانجاجمون اللي احنا باش
0: تعطي الكلمه لشكون ريان بحذاك ما عادش وقت يا ريان
4: باهي انا فما ايمن الجمالي من بكري هو متخبي راهو عاون سنه راهو تبارك الله عليه هو ليكيب واني شفت كيفاش من بكري قلت لي ما تدورش هاني ما درتش ونسيتو تعرف انا عملت لي مشكله من احسن جواريت العام عام الجاي فرصي لي عندي مشكله مع عام الجاي في الكونترا باش يولي طالب
0: باهي واضح واضح اي الكلمه الف مبروك اي
5: عايشك يا رحمه يديك عايشك
0: كلمة
5: والله نحب نشكر الناس كل معناها من فريق من رئيس جمعية قيس عارفيه وهاكم غادي من جواريت من الناس كل معناها خدمنا بالكدي ويعطينا صح
0: دقيقة هاي الكلمة اللي كنت
6: تفضل التاريخ متاع الكلوب البريزيدون
0: للعداء وقرب برشا
6: الكرياسيون تاع الكلوب تعملت مع مدام سليمان وبعد فما سي حامد كسراوي الله يرحمه سي سليمان بالطيب سي البلغندوس سي وبرشا سي هذه قريعه سي هذه الحوار برشا اللي تعداوا الكلوب اللي كانوا موجودين في الاسونسيون الاولى والثانيه سناس يعني بالنسبه لي هيستوريك اللي هو فما التيتر وفما الباسيونس نتاع جوريت اليوم صبروا 5 سنين وسي ريان زاد كيف اللي صبر باش سي با فازيل 5 سنين باش تصبر سي با فازيل يعطيكم الصحة
0: شكرا لكم يعطيكم الصحة ونحب تصفيقة كبيرة من فريق نادي الرياضي بحمام سوسة ان شاء الله نجيو بحذاكم مرة أخرى ان شاء الله نجيو بحذاكم مرة أخرى في تتويج آخر وان شاء الله العام الجاي تعديونا مواسم كبيرة خويا ريان بسرعة عايش
4: ميرسي بوكو وكما قلت ان شاء الله كنوا موجودين وان شاء الله باقي نعمل شعلاوة للكيب كل ورانا في الصيف رانا مش نعملوا جلسة ومش ندخلوا برشا عبيد معنا في الهيئة دونك اي واحد ينجم يكون عنده أثور في الكلوب حتى مش فينانسير حتى مش يكون موجود جيستيون مش يكون ليه
0: بمعنى مرحبا بيه
4: مرحبا بيه ورانا محلين الكل بمحلولة الكلوب راهو كلوب اي واحد في حمام سوسة وساكن حمام سوسة ويسكن في الساحل
0: ويحب الباسكيت واضح تحيه لكامل الفريق التقني كان معنا عثمان بالشيخ كذلك اختنا فاطمه بالشيخ ذات تحيه له تحيه للاولاد الكل يعطيكم الصحه قابلوا في موعد قادم باذن الله الى اللقاء

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Business News.
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الاقتصادي. الأجندة الجبائية الخاصة بشهر جوان 26 2000 والتي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تضمنت 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. وتصدر التصريح بالضريبة على الثروة أهم موعد جبائي خلال شهر جوان المقبل، وتحديدا يوم 30 منه، إذ يتعين على المعنيين بهذا الإجراء القيام بالإجراءات اللازمة لخلاص الضريبة على الثروة التي أقرها قانون المالية لهذه السنة، وذلك في إطار مزيد تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد. والمواعيد الجبائية المحددة للشهر القادم تنطلق يوم 15 من جوان الموافق لآخر أجل أقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتم تحديد يوم 22 من جوان كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وتم تحديد يوم 25 من جوان لموعدين جبائيين، يتعلق الأول بالأجل الأقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية. أما الموعد الثاني فسيتم خلاله إيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات. كذلك تم تحديد موعدين جبائيين يوم 29 من جوان المقبل، يخص الأول الأجل الأقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين، بينما يهم الثاني الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وتختتم الأجندة الجبائية يوم 30 من جوان كآخر أجل أقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة. دولياً، تقديرات مجلس الذهب العالمي تظهر أن إنتاج المعدن الأصفر لا يزال متمركزاً في عدد محدود من الدول تتقدمها الصين وروسيا وأستراليا، مما يعكس استمرار هيمنة القوى التعدينية التقليدية على السوق. وتتصدر الصين قائمة أكبر المنتجين بإنتاج فاق 380 طناً، أي ما يزيد على 10% من إجمالي الإنتاج العالمي، محافظة على موقعها الأول لأكثر من عقد بفضل عمليات التعدين الواسعة والدعم الحكومي القوي لقطاع الموارد. هذا وتبرز أفريقيا كأحد أهم التحولات في سوق الذهب، إذ ارتفعت مساهمتها إلى نحو ربع الإنتاج العالمي في 24 2000، مدفوعة بنمو ملحوظ في عدة دول بالقارة. وتتصدر غانا الإنتاج الإفريقي بنحو 140.6 طن، تليها مالي وجنوب أفريقيا. الاتحاد الأوروبي يستعد للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحد من اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى وموردي أشباه المواصلات الصينيين مع تعزيز البدائل الأوروبية. وتكشف المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل عن خطة كبرى للسيادة التكنولوجية، مما ينظر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة. وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو اقتصادي. والاتحاد الأوروبي يبدي قلقاً بالغاً إذا اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأمريكية الكبرى للحوسبة السحابية أمازون ومايكروسوفت وجوجل التي تسيطر على 70% من السوق الأوروبية. ختاماً، معدل الادخار الشخصي في الولايات المتحدة يتراجع إلى 2.6% خلال أفريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ جوان 22 2000، وثاني أضعف قراءة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 في إشارة إشارة إلى تنامي الضغوط التي تواجهها الأسر الأمريكية في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع أنفاق المستهلكين الأمريكيين بنسبة 5.7% على أساس سنوي خلال أفريل، كما يعد الشهر 12 على التوالي الذي يتجاوز فيه نمو الإنفاق وتيرة نمو الدخل.
2: Business News.
4: جوهرة اف ام
5: تسمع اوتوموتو
6: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
7: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد
8: ايليز نيكستير.
9: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
10: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-965 ou 23-478-700.
11: Tendance.
12: Tendance.
13: Billy Hyatt.
14: أحلى بونوس لأحلى ناس
15: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
16: أريد طور عالمك.
17: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تتبعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. فقرة تندانس بالنسبة لليوم نحكيوا فيها على جوجل، واللي كشفت على دفعة هائلة للذكاء الاصطناعي. نلقاو فيها البحث، نلقاو فيها اليوتيوب، نلقاو فيها الجيميل، نلقاو فيها جوجل دوكس، نلقاو فيها حتى النافيغاتور كروم والمرايات الذكية. ومن وكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث التفاعلي على اليوتيوب نحكيوا على الخبر هذا اللي خرجوا موقع انديا توداي. يقول اللي كونه جوجل في المؤتمر السنوي للمطورين متاعها لسنة 2026 حطت ان سول اوبجيكتيف واضح، باش يولي الذكاء الاصطناعي محور كل ما يستخدمه الناس تقريبا على الانترنت. خصت جوجل معظم الكلمة الرئيسية لعرض كيف يتحول الذكاء الاصطناعي تدريجيا الى مساعد شخصي قادر على البحث، على الانشاء، على التخطيط، على التحرير، وحتى انجاز بعض المهام في عوض المستخدمين. جوجل تعطي بعض الارقام وتقول لي لكونه اكثر من 900 مليون شخص قاعدين يستخدموا توا في الجيميناي، المستخدمين عملوا اكثر من 50 مليار تصويره باستخدام ادوات الجيميناي، الاي اي اوفرفيوز ان سيرش نلقاوها موجود فيها اكثر من 2.5 مليار مستخدم نشط شهريا. ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي بوتيره كبيره برشا، تقول جوجل اللي كونه هدفها العام 2026 هو باش تحط وكلاء الذكاء الاصطناعي في صدارة جميع الخدمات الرئيسية بتاعها، بما في ذلك البحث، الجيميل، اليوتيوب، جوجل دوكس، وحتى ملكرام. هذا شو اللي عنا اليوم، خدوا إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.

0: تونسنا تونسنا.
1: عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تونسنا تونسنا. توا الخمسة وتسعة دقائق البرنامج من توا حتى للستة متاع العشية. معايا أنا أروى بن عبد السلام من قدام ميكرو الدنيا وما فيها, يرافقني في الإخراج لو غران سيمي الدويري. اليوم في الإيميسيون متاعنا باش نحكيو على أخبار تونس في فقرة تونسي وراسي علي, مجموعة من الأخبار متنوعة اللي تخلينا نحسوا بالفخر كتونسيين. في الفقرة الثانية فقرة تبعني, فقرة اللي تحبوها الناس الكل, فقرة لي غوندوني, فقرة لي سيركوي توريستيك, باش نمشي ولسيدي مشرق تفاصيل وتصاور. لا التفاصيل كهو اليوم ما معناش تصاور مع الغصمة اللايف ما فماش عبدو ما جيش, دونك اليوم باش نخدمو راديو. التفاصيل باش تعطيهمنا بعد شوية إيمان الزمزمية كما العادة. في الفقرة الأخرانية فقرة الأجندة باش نبدأو بزغوان ومهرجان النسري, وما أدراك ما مهرجان النسري, وباش يكون معنا سي حمد غلاب رئيس جمعية مهرجان النسري بزغوان. ومن بعد عندنا موعد مع تظاهر المناخ في مدينة العلوم, وباش تكون معنا الأستاذة صفاء المنصوري المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم بتونس. دونك خليكم برانشي ما تبدلوش الفريكانس 102.5. الدنيا ما فيها نسمع غنية وإلك فوري, غنية مزينة برشا, غنية نحبها برشا, غنية نسمع فيها أون بوكل أون سو مومون, نسمع شو مشتاق لي وإلك فوري وراجعين.

سيدي انطلقت رحلة من توا حتى للستة تاع العشية تيتا تيت. أنا وسامي اليوم سامي الظويري سيلسوم حضرت لنا الغنية جاونا به أمورنا مريقلة. يلا ناخذوا الروبريك الأولى باش نبداو فقرة الأخبار كما قلت فقرة تونسي وراسي عالي. تونسي وراسي عالي في تونسي وراسي عالي اليوم باش نبداو بخبر يهم العيد الكبير. وما نعرفش كان لاحظتوا في شوارعكم وحومكم السنة ما ريناش برشا فضلات وروايح، ممكن خاطر فما ناس ما عايدش وممكن زاد البلديات خدموا أكثر من العادة، أما أهم حاجة خاطر عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية. الجلود اللي كانوا برشا ربي يهديهم يلوحوهم وين يجي الحملة هذه ليزي منعتنا من روايح والفضلات، أما زادت ربحنا برشا فلوس وعملة صعبة كنا نصرفوا فيهم باش نشريو مواد أولية لقطاع الجلود والأحذية. وأهم حاجة اللي الحملة هذه رجعت ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية اللي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها وتوفير حوالي 50 طن من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة. وهكذا تنجم مختلف المسالخ تشارك في الحملة هذه. احتلت تونس المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في أفريقيا حسب معطيات نشرتها مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمناسبة اجتماعاتها السنوية المنعقدة في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو. وتحتل المغرب المرتبة الأولى بحسب التقرير وجنوب أفريقيا المرتبة الثانية ومصر جت في المرتبة الثالثة ومن بعدها تونس. والحقيقة جنوب أفريقيا عملت إنجاز كبير خاطر هي الدولة الوحيدة من دول جنوب الصحراء اللي نجمت تنافس دول شمال القارة. وإن شاء الله نشوفه تونس في مرتبة مخيرة. تمثل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لسنة 2026 اللي كنا نحكيوا عليها توا محطة اقتصادية ومالية مهمة بالنسبة إلى تونس، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية اللي تمر بها البلاد وحاجة تونس لدعم ميزانية الدولة وتحريك الاستثمار العمومي وإنجاز مشاريع استراتيجية قادرة على خلق النمو ومواطن الشغل خاصة في مجالات الرقمنة والإدارة العمومية والحوكمة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. أحيت تونس البارحة الجمعة كما بقية دول العالم اليوم الدولي لحفظ السلام، وهي مناسبة مهمة باش نتفكروا الناس اللي كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن في العالم تحت راية الأمم المتحدة. وبالمناسبة هذه نذكروا للقوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة من مهام حفظ السلام من سنة 1960 للتوى، شارك فيهم أكثر من 10,000 عسكري تونسي حسب معطيات وزارة الدفاع التونسية. أظهرت الإحصائيات المحينة للمرصد الوطني لسلامة المرور حتى نهار 25 مايو تراجع في عدد الحوادث المرور والجرحى مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. وحسب المعطيات الرسمية انخفض عدد حوادث المرور من 2264 حالة عام ناول ل 1777 العام الحالي، معناها الحوادث تراجعت بنسبة 21.5%. وربي باقي عليكم وعلينا ستروا. أعلن المعهد الوطني للتراث أول جمعة هذه على استرجاع 210 قطعة أثرية تعود إلى الموقع الأثري بكرتاج. تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات إلى كندا في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع كرتاج تحت إشراف اليونسكو وقعدوا من وقتها غادي. تفاصيل أثار هذه 105 قطعة نقدية نحاسية، 105 لبقايا قناديل من الفخار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بكرتاج بين سنوات 1994 و 1999. ويمثل استرجاع القطع الأثرية هذما في إطار الاستراتيجية الوطنية اللي يشرف عليها المعهد الوطني للتراث باش يسترجع الممتلكات الثقافية التونسية اللي خضعت لاتفاقيات تصدير مؤقت إلى الخارج واللي هما برشا. قدمت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية إسنيت توضيحات جديدة بخصوص آليات الانتفاع ببرنامج المسكن الأول. والحقيقة نعرفوا برشا التوى لفهموا البرنامج هذا رغم اللي هو موجود من أول جانفي 2019، أما تمشي للشركة يقولوا لك حاجة تمشي للبنك يقولوا لك حاجة أخرى وقعد المواطن ضايع بيناتهم. إيش يقول التوضيح يا سيمي؟ أهم حاجة الساعة إنه ما يكونش عندك دار ملك وإلا أرض،
ومن بعد فما زوز أنواع نجموا يتمتعوا بالقرض هذا. المجموعة الأولى وإلا النوع الأول هما بالنسبة للمعرسين الإجراء لازم يكون الأجر الخام للزوز معناه للكوبل بين زوز ملين و660 و7 ملين و100 معناه الطبقة المتوسطة. والفئة الثانية اللي هما العزاب واللي يخدموا أعمال حرة واللي يتراوح دخلهم بين 2 ملايين و660 دينار و6 ملايين. هذوما شروط المنتفع توا بالنسبة للعقار، لازم يكون على الأقل S plus 2 وما يفوتش سومو 220 مليون. وأهم حاجة في الموضوع الكل اللي تدخل الدولة باش يكون في التمويل الذاتي اللي يوصل حتى ال 40 مليون، هذاك نسبة الفائدة نتاعو ما تفوتش ال 2%. معناها ردوا بالكم تاخذوا تمويل ذاتي على انه قرض استهلاك والى حاجة اخرى، وبالطبيعة 80% اللي قاعدة تكون على شكل قرض بنكي عادي. سجل قطاع الاتصالات في تونس في 3 شهور الأولى من سنة 2026 تطور كبير وتجاوز رقم المعاملات الإجمالي المليار دينار لأول مرة. بالضبط وصل 1024.9 مليون دينار حسب البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. صحيح الناس الكل قاعدة تحس ما عادش تصرف كي مقبل على تليفونات أمام مداخل الانترنت، وخاصة خدمات الجيل الخامس هي اللي طلعت مداخل شركات الاتصال. أعلنت جمعية إبصار عن تنظيمها لمهرجان هاندي ميوزك دولي، مهرجان خاص بذوي الهمم، فيه فنانين وفنانات من ذوي وذوات الإعاقة اللي باش يطلعوا على الركح مش كحالات اجتماعية تساخف ما كأصوات استثنائية عوضهم ربي بمواهب استثنائية في عوض البصر وتمكنوا بالإرادة وحب الحياة باش يفرضوا رواحهم في المجال الفني. من المنتظر أنه باش توصل أولى رحلات عودة حجيجنا الميامين لتونس نهار الاثنين 1 جوان 7 متاع الصباح بمطار تونس كارتاج الدولية، وتجي بعدها 21 رحلة أخرى من جدة والمدينة المنورة. حمد الله سنة عادة موسم الحج سلامات ومصاروش حوادث، وربي وصل حجيجنا الميامين سلمين غانمين الأرض الوطن. في أخبار رياضة وعشيق كرة القدم نقولوا للي مش مهتم بنهائي كأس تونس اللي باش يجمع ترجي رياضي تونسي وترجي جرجيس غدوة 4 متاع العشية، اللي منتخبنا الوطني باش يلعب زوز مقابلات ودية مهمة، الأولى ضد منتخب النمسا نهار الاثنين والثانية نهار السبت الجاي ضد بلجيكا. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. هكا نكونوا كملنا فقرة تونسي ورسي عالي، خليكم معنا على 102.5. مازلنا مواصلين في برنامج تونسنا تونسنا حتكش للستة متاع العشية باش نخرجوا فاصل غنائي نبدلوا الساعة بساعة نعملوا شوية الجو نبدلوا شوية المود ونرجعوا في فقرة تبعني كما قلت أول البرنامج باش نمشي ونكتشفوا اليوم سيدي مشرق البلاصة المزينة هذية اللي باش تحكينا عليها إيمان الزمزمي. دونك سمسوم شو مش نسمه تو أصالة شنية الغنية؟ الله الله هو حبيبي ورجعين.

0: رجعنا لكم توا 25 دقيقة من توا حتى الستة متاع العشية. مش من توا حتى الستة متاع العشية، دخلتها بعدها. ها؟ مازلت نصيف ساعة. وصلنا لفقرة تبعني، فقرة لي غوندوني، فقرة لي سيركوي توريستيك المزيانين اللي قاعدين نشوفوا فيهم ونكتشفوا فيهم كل أسبوع في الفقرة المزيانة، الفقرة اللي حبيتوها الناس الكل الحقيقة. كل جمعة ناخذوكم في جولة في منطقة من مناطق تونس الجميلة. تونس بالحق يس نحبها برشا، وبالحق زدت اكتشفتها بالفقرة هذية وزدت شفت فيها بلايس ياسر مزيانين. اي سورتو إيمان الزمزمي اللي ماهيش مقصرة معانا لا بتصور لا بالكلام الحلو على المناطق اللي قاعدة تحكي لنا عليهم. واليوم اختارت لنا سيدي مشرق طقس كيما هذا متاع بلاصة كيما هكا الحقيقة، البحر الغابة الحوت. عسلامة إيمان.
1: الله يسلمك يا أروى، وإن شاء الله عيدك مبروك وربي يحييكم الأمثال والناس الكل إن شاء الله.
0: يخلي كمونة. أسمع عايزك. اليوم على بلايصة ياسر مزيانة الحقيقة، عنا اللي فيديو عنا تصور بعثتهم لإيمان، مي مالوغوزمون ما عناش لايف اليوم، دونك إن شاء الله نحاول نحطوهم حتى نحطهم هنا حتى على الانستغرام نتاعي باش تشوفوهم بالحق، خاطر بلاصة ياسر ياسر ياسر مزيانة. باهي تحكي لنا عليها أمونة، تحكي لنا على سيدي مشرق.
1: مرحبا بكم ناس كل، وجهتنا المرضية بلاصة مزيانة على الآخر كيما حكيت لنا عليها أروى، حاجة تعمل الكيف وقيد صيف دخل دخل يجي. ثنيتنا إن شاء الله باش تتابعونا سيدي مشرق من ولاية بنزرت معتمدية سجنية، تبعد على تونس قرابة 135 كيلومتر من تونس لسيدي مشرق، ومن سجنية لسيدي مشرق 21 كيلو. البلاصة هذه علاش اسمها سيدي مشرق وكيفاش نعمل فيها سيركوي نتاع رونتو، وسكون نجمو نمشيو البحر ولا ما تبحروش.
0: أعطينا التفصيل متاع التفاصيل.
1: تدلل هي أول حاجة سيدي مشرق، هي على خاطر موجودة في عيطولها سيدي مشرق على خاطر موجودة في جهة شروق الشمس، مكان هذي موجود يشرق الشمس، دونك سميوها سيدي مشرق بحكمه مع عباد قبل يعني
0: سابلوفيكاس ناس قبل ما يكسروش الكراي ما يعقدوش الأمور.
1: صحيح.
0: تشرق منها شمس سميها سيدي مشرق.
1: تشرق منها شمس سميت مشرق، ويقولوا ما يقولوش الشروق. يقولوا حرف الجيم مش حرف القاء. دونك يقولوها سيدي مشرق.
0: سيدي مشرق. وعلى
1: سيدي على خاطر كاينهم كي يقدروها
0: المكان.
1: يعيطوا لها سيدي مشرق. باهي نحن كي نقصوا ربي من تونس باش نمشيو لسيدي مشرق، كان الطقس سخون برشا باش نمشيو للبحر ديريكت، كان الطقس مستحب باش نعملو روندوني نتاع 7-8 كيلومتر. من بعد من روندو نتاع 7-8 كيلومتر باش نحكي لكم عليها تفاصيلها كيفاش باش تكون باش نجمو نوصلو للبحر اللي عاشق البحر المزيان
0: ما شاء الله. باهي
1: دونك السنية بالكار والا بالكرهبه نتاعك مستحب، يعني الطريق باهي الناس كل تنجم تمشي. حضروا الماتريال نتاعنا، الساك نتاعنا، دنيتنا وكل شيء، سكادو الماء بالطبيعة لازم يكون
0: سخنة. الماء توا الدنيا سخنة.
1: ايوه الدنيا سخنة. ماهوش باش يكون سيركوي متعب، بالعكس سيركوي باهي مصحب. نقصوا ربي نمشيو لبلاصة ونحن شادين ثنيتنا باش نبداو السيركوي نتاعنا. البلاصة اللي باش نبداو منها اسمها حديقة الوطنية، يعني باش نبداو من محمية. المحمية هذه معناتها المدخل المحمية هذه نعيطوله عين العربي. هكا عين العربي مخنفات الصرخس. البلاصة المحمية فيها صخور، الصخور هذه فيها أعشاب طفيلية. النوع نتاعها اسمه الصرخس، هكا نعيطوله عين العربي. دونك نهزوا معنا الجيد نتاعنا المزيان حسام، ولد المنطقة وإنسان برو على الآخر. دونك يمشي معنا حسين السحباني بحكم أهالي المنطقة غاديكا مغلب أساميهم وألقابهم عائلة السحباني وإلا عائلة عباسي كما عماد العباسي. دونك هذو مزوز نحكي لك عليهم، خاطر كان تستحق كومبينغ، نستحقوا عماد، كان نستحقوا روندو، نستحقوا حسين.
0: ديما عندك لي بون بلان، ما نضيعوش معاك يا إيمان ما نضيعوش.
1: عايشك ربي يخليك يا أروى. دونك تويكا مستحقين حسين. ناخذ دور ربي نمشيو للعين العربي هذايا وين المحمية، حديقة فيها الحيوانات البرية. كان فيها قبل زاد حتى الأيل الأطلسي وبعديك القارة. نشدوا ثنيتنا ونمشيو اللاك شيطانة. ونحن ماشيين من من من العين العادي باش عرضنا بحيرة. عرفت شفت عندك في التصور في البحيرة هذه تشوف الماء نتاعها أزرق، بحيرة هذه بحيرة نتاع ماجن عيطولها الشيطانة. هذه في السيركل نتاعنا، علاش اسمها شيطانة؟ لاك شيطانة تعرفك؟
0: أي
1: على خاطر فما حشرة، الحشرة هذه موجودة معروفة ياسر كما تعرفك الحشرة اسمها الأصلي.

0: داكوغ.
1: تلقى الماء يجري إذا كان شحت الدنيا تخف. علاش خاطر الماء أهالي المنطقة يستغلوه في المزارع نتاعهم دونك كيفاش ما تشيح.
0: داكوغ باهي.
1: فهمت؟ باهي. من بعد ما نكملوا من عين الهرهارة نوصلوا لبلاصة اللي هي اسمها مرسى الرومان الأثري. المكان الأثري اللي موجود على البحر.
0: باهي. شو اسمه؟ شو اسمه إيمان؟
1: اسمه المرسى الروماني.
0: داكوغ باهي.
1: الأثري. داكوغ. هذا من عهد الرومان.
0: أها.
1: موجود لهذه الساعة.
0: داكوغ باهي.
1: وهذا كان الميناء نتاع التبادل التجاري.
0: داكوغ باهي.
1: يعني ما كانتش عندهم برد.
0: إيه.
1: وهذاك هي المقر نتاع تبادل التجارة ما بين الرومانيين والبلدان الأخرى.
0: داكوغ باهي.
1: المنطقة هذه هذه الساعة الآثار ما زالت موجودة. البحر موجودة بحذاها ديجات في التصويرة. دونك نمشي وغاديك نوصلوا للبحر نتاعنا اللي هو المرسى.
0: داكوغ باهي.
1: البحر نتاعنا ما شاء الله يعني بحر رملي مش محجر. تلقى المطاعم موجودة عن المطعم نتاع سخونة صوفين مقابل البحر بالضبط. يعني اللي يستحق يمشي باش يلقى وين يفطر وكل ولا يمشي يحط دبش وياكل.
0: داكوغ.
1: لينو كي باش نمشي ونحنا باش نعملوا كومبينغ ولا حاجة نمشيو بحذا خونا عماد عباسي عنده غاديكا مخيم كل شيء مريجل أمور القانونية أمور واضحة تتمتع بحذا عماد وتشيخ تشيخ تشيخ على الاخر.
0: داكوغ باهي.
1: دونك الحق تاع ربي سيدي مشرك تستحق بلاصه مزيانه.
0: فما باراسوليت يمين والدنيا كل ولا يلزمهم يعملوا
1: كل شيء موجود. كل شيء موجود. فما المطعم نتاع خونا سفيان اللي مقابل البحر.
0: داكوغ.
1: مهيئ ديجا حتى الريستورون نتاعو مسكر.
0: اها.
1: وكله الفيو نتاعو بالله.
0: داكوغ.
1: على البحر. وعلى البحر فما باراسوليت والكريسي وكل شيء.
0: داكوغ معناها ما يسحقوا شيء يجيو ما يويت ويجيو.
1: بالضبط. تحط كرهبتك ولا تحط الكار وتقصد ربي
0: ولا طريق اكسيسيبل
1: كل شيء للكراهب للكيران كل شيء طريق مستوي مسرح مريق المنظم
0: بخفي. مرسي بوكو ايمان.
1: موجودة كل شيء متوفر.
0: عايشك عايشك يا أمونة يا غالية ربي فضلك. عايشك ايمان.
1: حاوصوا وتفرهدوا وتمطعوا مع أروى ومع الفردي.
0: مرسي بوكو. عايشك كل الناس في من الزمزمي اللي حكيتنا على سيدي مشرق وشاهدتني باش نمشي لها حتى أنا. كان فاتتكم حاجة ولا نسيتوا معلومات نجموا إن شاء الله يهبطوا لي فيديو ما يهبطوا سيميا كيبدا فمش لايف فمش لي فيديو بعد باهي اوكي فضحتهم فضحتهم فضحتهم باهي. نسمعوا نخرجوا فاصل نسمعوا اغنيه ونرجعوا في اخر فقره اللي هي فقره اجنده.

0: لكم على 102.5 جوهرة فيم الدنيا وما فيها. مازلنا مواصلين في برنامج تونسنا اتونسنا، وصلنا لاخر فقره، فقره اجندا، وباش نحكيو على اخر تحضيرات الدوره 40 للمهرجان اللي هي غدوه. قبل كل شيء، المهرجان هذا هو تظاهره ثقافيه وسياحيه سنويه بارزه تقام في مدينه زغوين لاحتفال بزهره النسري. في اللغه العربيه تتسمى النسرين، والغريب اللي النبته هذه موجوده كان في زغوين. خلينا نرحبوا ساعه بسي حمد غلاب، رئيس جمعيه مهرجان النسري بزغوين. عاصمة سي حمد،
1: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين ومشاهدين جوهرة فام، وان شاء الله عيدكم مبارك.
0: عيدك مبارك سي حمد غلاب، مرحبا بك، نورتنا وشرفنا على امواج جوهرة فام. خلينا ساعه نحكيوا على الزهره هذه سي حمد اللي اغلب الناس ما يعرفوهاش، والا ما سبقت لهمش انهم شافوها. كان تعرف هنا وقتاش تطلع، وقتاش تطلع قبل كل شيء، قديش تقعد، وشنية اهم خصائصها، والحاجات اللي يميزوا الورده هذه.
1: بالنسبه لزهرة النسر، هي من زهور الشوكيات كما الورد. واصلا الاصل التسميه العلميه هي لروز كانين، لروزا كانينا. الكلمه جايه، وهي جايه من الهلال المشرقي بين تركيا وسوريا. هي من اكثر البلاصه وين متواجده فيها النبته هذه. وفي زغوان القات كما نقول فيها، القات الراحه نتاع الهواء والماء. قبل ما يجونا الاندلس لمدينه زغوان، كانت موجوده النبته هذه، كانت تستعمل كتفرقه بين السواني. الاندلسيين جابوا
0: يعملوا بها كي سيباراسيون بين سنيه فلان وسنيه فلان.
1: بالضبط، الاندلسيين جابوا ما كي جاوا الزغوان، وخصوصا في الموجه الاولى نتاع النزوح نتاع الاندلس، الهجره نتاع الاندلسيين لتونس، جاوا معناتها رفعيه الفلاح، وعندهم خبره كبيره برشا في الفلاح، ومن والري وتقنيه التلقيم، او احنا ما يقولوا عنا تركيب. وليت النبته هذه ذات ورده هي اصلا عندها خمسه ورقات ذات اللون الاصفر الاصمص غامق الفاتح شويه. الورده هذه في تبدا الاقتطاف نتاعها من اول من بدايه شهر ماي. والطنبك نتاعها هي من النصف الثاني من شهر ماي واخر شهر ماي، وفات هي معش ناقوة. والخاصية نتاعها كونها تجمع وتقطف معتها على الصباح ذاك، قبل زوق ماذا بيك قبل ما تزوق السمش. خاطر هي كذي وردة حساسة شوية. اللي فات اذا كانت حلت الوردة يتيحوا منها النكتار ذيك وتنقص اللي فيه نتاعها. والصورية ذيك تولي تميل البياض، تولي عبارة بيضة، ما عادش عندها حتى الريحة نتاعها حتى تتضعف. دونك كان يقوموا بكري الصباح باش نجمعوها ونقطروها باش تعطينا ماء نسري ذات رائحة فواحة وذات قيمة غذائية كنا نستعملوا فيها من غير ما نعرف. قيمة غذائية وقيمة معناتها صحية. اللي هو تو اكتشفنا اللي كون الماء نتاع نسري ذكية ينشط عضلات القلب. والدوره الدمويه، حتى احنا قبل كي كانت بياتنا وجدودنا كونوا معناتها الراجل كي يروح كي يديها شويه من الحمام ولا حاجه، المراه تعمل له كويس نسري
0: يشرب،
1: ولا شاف واحده كي يدهش وتعب يقول له بالله عكي عمل له
0: كويس نسري.
1: كي يحس روحه يفيق شويه. لكن طويكه معناتها بعد البحوث والدراسات والبحث على تجارب الاخر، فهمني، كما في تركيا كما في سويسرا كما في المانيا، لقوا ما يستخرجوا منها في مواد طبيه خاصة بالدورة الدموية وبتنشيط عضلات القلب. هذا طبعا بالنسبة ناحية المنفعة نتاع زهرة النسر. بالطبيعة احنا ما دام عندنا النبتة هذه وتخصنا وخصنا كاحنا كمدينة زغوان، وحتى قبل حتى وقع معناتها نقلتها من زغوين وزرعوها في قرية أخرين، أعتقد أنه مش بالكيفية نتاع زغوان، حكم الماء
0: الهواء والماء الاثنين.
1: بالضبط، حتى احنا نستعملوا سواء في السقي في الري والا في الناس اللي معناتها بالري، نستعملوا في الماء بوتاب اللي نشربوا منه. خاطر قبل في زغوان كانت في كل حومه في زغوان ثم السبيله 24 كانت عندها قنوات خاصه
0: في الشارع تبدا فما سبيله هكا والناس الكل تنجم تشرب منها ولا زي حاجه
1: بالضبط. خاطر قبل ما كانش فما كانت كل ما عندك اللي ذات الحيله وكذا كده يعني معموله سباله في الحومه باش المتسكين ما كل ساعه السباله هذه كان اللي سباله معناتها مش تفهمني والمجرى نتاع الماء هذاك كانت عنده معناتها مسلك خاص بيه
0: داكو
1: مش مربوط بالمسلك نتاع المواد المنزلي
0: فهمتك
1: ويمشي طول السواني باش يسقيو به الغله والنسل وكل شيء معناتها الري نتاع نتاع السواني نكمل لك اولو ولات عنده خاصيه كبيره برشا من النسري ولينا نحتفلوا به ك معناتها حاجه كسامبول زغوال واول مهرجان لهذه النبته كان 1975 والست بلدية زغوال
0: 1975 به
1: أول دورة أول مهرجان معناتها في زغوال خاص مهرجان النسري سنة 1975 ولو كان نحسبوا الأعوام نقوا أكثر من 50 سنة لكن فما فترات توقفة لظروفنا فهمني كيما سنة كنا فهم كان باش يتأجل
0: فضتش الحكاية المشاكل المادية نتاعكم
1: بالضبط مشاكل مادية كبيرة برشا في زغوال للاسف والله بحق للاسف اللي كونه معناتها مهرجان معناتها كيما النسري معناتها في دوت 40 الميزانيه نتاعو طويله حاليا الفلوس اللي حصلنا عليهم فهمني من التمويل العمومي يجيو بالضبط 36 الف دينار عندنا 11000 دينار 11000 دينار من بلديه زغوان و25000 دينار من عند مندوبيه الثقافه مشكور مؤسسه الثقافه مسانسة تعطينا كل عام المنحة متاعنا ما يقارب 20000 دينار التو مازال ما نعرفوش باش ناخذ ما ناخذوش ما نعرفوش انا عملنا توكلنا ربي عملنا مهرجان
0: المهم شي المهرجان باش يقام السنة
1: لا بدينا البارح كان الافتتاح
0: بديتوا في التحضيرات بي وين وصلتوا
1: لا بدينا الافتتاح لا عملنا
0: الافتتاح البارح الافتتاح شنو البرنامج احكي لنا على البرنامج
1: البارح الافتتاح بحضور السيد الوالي والوصلات المحلية والجهوية كان معناتها فضاء معناتها في فضاء راقي في مساحة معتمدية بتبيع تحت على مكالمة الافتتاح والتكريم معناتها الناس اللي عاونونا في المهرجان وزرعنا قمنا بزراعة مشات نتاع النسري في جنينة نتاع المعتمدية تقليدا للذكرى 40 للدورة 40 للمهرجان النسري بالضبط زرعنا 10 نسريات حشاك فهمني في جنينة وان شاء الله نحافظ عليهم على الاقل الاستمراريه نتاع النسري وشاركوا معنا اولادنا الصغيرات باش يلقى علاقتهم حبهم النسري واليوم عندنا عرض نصر الدين شبلي عرض فلاقه المعروف في معبد المياه تو برك انا كنت في التحضيرات وهبطت باش نجم نحكي معكم شوي
0: باهي ملا الدنيا حافله في زغوان
1: أكيد
0: الجو أكيد نبات المهرجان على قدم وثيق
1: بالضبط تو نهبط من معبد المياه بالرغم معناتها العرض يبدا في حدود 8:30 نتاع الليل العباد من تو بدات قاعده في معبد المياه تستنى في العرض
0: باهي سي حمده بالنسبه للعباد اللي يجيو للزغوان بخلاف كعك الورقه بالنسري شنو تنصحهم باش يشريوه؟
1: يشريو معناتها بحقه سوالك اللي بالنسبه للزغوان اللي باش يجي الزغوان انا خاصية كان كعك ورقه بالنسبه بحق معناتها خاطر ما تاخذش حتى بقعه
0: داكو
1: وتو ولات معناتها محلات بكل معناتها شوا موجود عباد حتى يشري فهمني يلقى الكعك ورقه بالنسبه بون ما نجموش نقولوا راهو كعك تاع معناتها تجاري ولا كذا مي كعك نجم الانسان ياخذ الكعك
0: في ميزون
1: وفي زغوان إذا كان الإنسان يحب يجي الزغوان عنده ما يشوف وعنده ما يرى وعنده ما يسمع زغوان تاريخ زغوان حضارة زغوان سياحة في كل ركن في زغوان
0: منطقة جميلة وجميلة جدا الحقيقة
1: وصدقني كل احنا مثلا نعطيك نكمل لك البرنامج غدويك ان شاء الله
0: اي ان شاء الله
1: انا
0: سي حمده في سفيسه خاطر راهو الوقت زربنا وعندي تليفون
1: واحد على غدويك ان شاء الله هو يوم في يوم سياحه الامتياز شو عندنا فيه؟ باش نبرزوا معالم التاريخيه والحضاريه في مدينه زغوان كيفاش نعملوا المدام؟ باش نعملوا بالتعاون مع جمعيه الطهي للجميع بسوسه باش يجيبوا لنا معناتها شيفان اللي موجودين معنا تويكا باش ناسسوا معناتها معرض صغيرين تاع مأكولات معمولة بالنسري موزعة على كامل المدينة الزغوان المدينة العتيقة في زغوان مرورا بالمعالم التاريخية من القوس الروماني إلى ساحة الرحبة إلى نهج 9 أبريل اللي فيه منزل سليمان بن سليمان وعلاقته في الحركه الوطنيه بالزعيم بورقيبه. بعديك عندنا في تابلو اخر في نهج الكوشه اللي هي الكوشه هذه كانت طيب الخبز للطلاب الطلاب العلم اللي جوز لابس العزوز. مرور الناس الناس الشواشيه اللي مع برشا عبيد ما تعرفش اللي في زغوان كانت تصنع الشاشيه وتصبغ الشاشيه وصول الى ناس العزوز ومقام العزوز من يقع فيه الاختتام هذيك. هذا يا معناتها يوم سياحي بامتياز مع ابراز المعالم التاريخيه والحضاريه من مدينه زغوان.
0: شكرا لك سي حمده. كان معنا سي حمده غليب رئيس جمعيه مهرجان النسري بزغوان. باش ناخذوا تليفون في صافي صار مالوغوزمون الوقت زربنا على الاخر. باش نمشيو لمدينه العلوم وين اللي حضرت لنا نهار السبت 6 جوان 2026 تظاهره علميه كبيره بمناسبه اليوم العالمي للبيئه تحت شعار المناخ إعادة التفكير العمل ابتكار. معنا الأستاذة صفية المنصوري المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم بتونس باش تفسر لنا كل ما يتعلق بالتظاهرة هذه. عسلامة مدام.
2: عسلامة مدام، مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل.
0: يفضلك عايشك مدام صفية. الحقيقة الوقت زربنا كان نحكي وهكا تلخص لنا الموضوع وتعطينا أهم النقاط.
2: الندوة العلمية المناخ إعادة النظر الفعل والابتكار هي ندوة علمية تنظمها مدينة العلوم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. التظاهرة هذه باش تكون نهار 6 جوان 2026 انطلاقا من 8:30 متاع الصباح. تظاهرة علمية كما معناها مخصصة للمناخ لأهمية يعني التحديات المناخية المفروضة على بلادنا في نطاق البرنامج العلمي مدينة العلوم واهتمامها بالقضايا العلمية والبيئية. تظاهرة هذه باش تكون فيها برنامج متنوع. برنامج يجمع بين محاضرات بين ورشات بين كيف أجنحة تعرض لعدة مشاريع ومبادرات. المحاور الأساسية اللي باش تكون مطروحة في التظاهرة هذه، المحور الأول بالنسبة للمحاضرات نحكي باش يكون تحت عنوان تحويل النظم ومعالجة المجتمع ومصالحة المجتمعات مع المناخ. يعني باش تتطرق لتحويل النظم الاقتصادية للمشاريع المناخية كيفاش نقوموا ببلورتها وكيفاش نحصلوا على يعني التمويل. كيف باش يهتم المحور هذا ببسط الاستراتيجية الوطنية المناخية اللي هي معناها بنقاطها المهمة وبالأهداف نتاعها الكبيرة. كي نحكيه على مصالحة المجتمعات مع المناخ نحكيه على كل ما هو يعني تدخل لي يعني وإدراج للمجتمعات إن كان المجتمعات المحلية في المدن والمناطق الحضرية كما البلديات وغيرها أو المناطق أيضا زي كيف الساحلية والمناطق الغابية أو غيرها، لأنه التكيف مع التغيير المناخي هو يعني موضوع يشمل كل المنظومات البيئية والموجودة في تونس. دونك مش نحكيه على التكيف مع التغيير المناخي، تعزيز المرونة الإقليمية، الحلول زي كيف المعتمدة على الطبيعة وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية هذه في ودعم وأيضا دور المجتمعات المحلية إن كانت البلديات إن كان التجارب اللي قامت معناها على مشاريع موجودة في تونس ناجحة وأثرت على يعني كما نقول إحنا نتائج إن كان مع البلديات إن كان مع المدارس مع الجمعيات وغيرها يعني من يعني مستويات التدخل. هذه بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني بشي خصص الابتكار من أجل المناخ وبشي يعالج كل ما هو تكنولوجيا يعني دي دوني سيانتيفيك المعلومات العلمية النمذجة الجغرافة الرقمية وغيرها من الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول العلمية المبتكرة اللي توفر لنا حلول إن كان في معالجة تنمية الموارد المائية إن كان في حماية السواحل إن كان في تسمين والمحافظة على التربة وإلا الأنظمة الغابية وغيرها، لأنه كي نحكيه على التغيرات المناخية ما نحكيهش كان على موضوع واحد، يعني نحكي على عدة جوانب تعالج يعني كل بالطريقة العلمية اللي تتناسب مع تحديات المنطقة هذيك مع مشاكلها. مشاكل المناطق الغابية مش نفسها مشاكل المناطق الساحلية في تونس، مش نفس مشاكل متاع الجنوب التونسي في علاقة بالموارد المائية وغيره، يعني كل منطقة وكل خصوصية تتعالج بطريقة علمية. هوني باش يكون يعني عرض للتجارب الناجحة وغيره. الحقيقة هي تظاهرة مهمة يعني تنظمها مدينة العلوم معها عديد الشركاء من المؤسسات الوطنية من مراكز البحث يعني التعليم العالي والبحث العلمي من الجمعيات زاد كيف كيف الفاعلة في كل ما هو يعني أكشن كليماتيك يعني فعل مناخي. دعوة الحضور باش تشمل الجميع المواطن التونسي أهل الاختصاص يعني الناس العاملة في القطاع العام في القطاع الخاص لأنه من أهم يعني أهداف تظاهرة كيف من هكا هي يعني تعزيز الروابط بين الأكاديميين والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني أيضا والشباب لتطوير شبكات العمل المدني.

0: التعويض تكون في حجم الحقيقة المشاكل والتحديات اللي موجودة في تونس في بلادنا في علاقه بالتغيرات المناخيه.
1: ان شاء الله استاذه صفيه الله غالب مالوغوزمون الوقت راهو زربنا على الاخر. ان شاء الله ناخذوك في مناسبه قادمه لاكثر تفاصيل. احنا ندعوكم باش تكونوا حاضرين نهار السبت الجاي في مدينه العلوم اللي تسمعوا فينا الكل. ونشكر مره اخرى مدام صفيه المنصوري المشرفه على مخبر البيئه والتنميه المستدامه بمدينه العلوم بتونس. هكا نكونوا كمان حلقه اليوم من تونسنا تونسنا. نحب نقول للناس الكل بون ويكاند عيد امهات سعيد على الناس الكل ربي يرحم اللي توفي. ونتقابلوا احنا السبت الجاي في حلقة جديدة من تونسنا تونسنا معايا انا اروى بن عبد السلام.

0: Where did Uncle John get the
1: Nicola
0: show? مع نيكو جوهرة فتفتت وعبر على رأيك كان نيكو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000
2: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعايه
4: احلى بونص لاحلى ناس
3: مع لوخه جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 ملي
2: اريد طور عالمك جوهره سبور.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهره سبور. البدايه بفينال تشامبيونز ليج، برشا كورة برشا فرجة في استاد بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست في اللحظات هذه وبعد نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال على البي اس جي في الفينال الكبير. هدف هافيرتز منذ الدقيقة السادسة بعد هدف كان خطأ في إرجاع الكرة من ماركينوس وهافيرتز غلط حارس مرمى النادي الباريزي في الدقيقة السادسة منذ انطلاق المقابلة. مقابلة كبيرة، درجة الحرارة زادت كبيرة برشا، هذا ما خلى حكم المقابلة يعطيهم دقيقة ونص باش يعملوا شربة ماء في الدقيقة 22 حتى قبل النص ساعة. بالنسبة للتشكيلة الأساسية اللي بدأ بها لويس انريكي مدرب البي اس جي، سافونوف في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، ماركينوس، باشو، مينديز، نيفيز، فيتينيا، رويز، دوي، ديمبيلي وكفارا، تقريبا البي اس جي بالعناصر الكاملة مع تقريبا الشوط الأول حكيمي ومينديز ماهمش كيف العادة مع التكتل الدفاعي الكبير نتاع أرسنال، ورغم الضغط الكبير ورغم الاستحواذ نتاع الكره الكبير برشا في المقابله الى حد الان. حتى في الستاتستيك 77% نسبه امتلاك الكره للبي اس جي، 23% بالنسبه لارسنال. بالنسبه للنادي اللندني بدا بالتشكيله هذه ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال، راية في حراسه المرمى، موسكيرا، صليبا، جابرييل، ايضا في الدفاع نقاو معهم لاعب بييرو لاعب الميليكواتور، قدامهم ديكلان رايس، لويس كيلي، تروسارد، اوديغارد، ساكا وهافيرتز صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن، 1-0 لأرسنال قدام البي اس جي. بعد لحظات باش ينطلق الشوط الثاني، ونذكر 3 ملاعبية فقط فرانسيس في تشكيلة البي اس جي في هذا الفينال و4 إنجليز في تشكيلة نادي أرسنال الإنجليزي في انتظار الشوط الثاني. هل سيكون اللقب الأول أرسنال في الشامبيونز ليج؟

0: وإلا اللقب الثاني في تاريخ البي اس جي. نحكي على كرتنا في تونس. منتخبنا الوطني منتظر يكون شد الرحال في اتجاه العاصمة النمساوية فيينا لمواجهة النمسا. مقابلة تتلعب بعد غدوة انطلاقا من 8 غربان تاع الليل بوقت تونس. بعد المقابلة ذي منتخبنا يتحول لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي في آخر مقابلة ودية قبل المونديال. مقابلة متاع بلجيكي تتلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس. بالنسبة لمقابلة بعد غدوة ضد النمسا يزفرها طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي جيريمي بينيار. في الفار باش يكون باستيان شيبي وزوز مقابلات ودية ضد النمسا وأيضا ضد بلجيكا باش يكونوا تيليفيزي على الشبكة الأرضية مش الشبكة الفضائية للتلفزة الوطنية التونسية. نحكيو على الفينال، فينال الكوب اللي يتلعب غدوة بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي انطلاقا من 4 نتاع العشية في استاد حمادي العقربي برادس. مقابلة زفرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة نضال بالطيف. الفار مجدي بلاغ. المقابلة تيليفيزي على الوطنية الأولى وقناة الدوري وكأس القطرية الأولى. الترجي باش يلعب بالمريول الأزرق على عكس ترجي الجرجيس اللي باش يلعب بالأحمر والأصفر في المقابلة هذه. تكيات ومرافقة من جدل، نذكر العدد تقريبا في حدود 23,000 تيكي كل، ما تمش إضافة تيكيات إلى حد هذه اللحظة. الترجي كان طالب بإضافة والترفيع في عدد التذاكر بما أنه شاف أنه العدد قليل برشا بارابور فينال متاع كوب. وجرجيس أيضا فما برشا لخبطة في توزيع التيكيات لتقريبا 9,000 تيكي. البارح تباعوا 4,500 واليوم 4,000 تيكي كانوا في الملعب البلدي القديم في جرجيس نقطة بيع التيكيات هذم في انتظار غدوة الفينال اللي بيش يجمع ترجي جرجيس بالترجي الرياضي التونسي كما قلت انطلاقا من 4 نتاع العشية. نقول ألف مبروك بالنسبة لنادي حمام لم في تحقيق الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. عودة الهمامة للرابطة الأولى وحظ أوفر بالنسبة للملعب الجيبسي. اليوم كان البراج مزيكي فوفي في اللحظات هذه في الملعب الأولمبي بسوسة. نادي حمام لم فاز على الملعب الجيبسي 3-0. أهداف بيرم نويسر دقيقة 17 وأحمد بن تيبا سجل دوبلي دقيقة 22 ودقيقة 52. وهكا نادي حمام لم يلتحق بالأمل الرياضي بحمام سوسة وأيضا تقدم ساقية الدير في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. حمام سوسة تقدم ساقية الدير البارح لعبوا مقابلة لتحديد بطل الرابطة الثانية لأحرز عليها تقدم ساقية الدير بعد ما ربح حمام سوسة في استاد مصطفى بن جنات بنتيجة 3-0. هيئة الشبيبة القيروانية تستنكر الموقف نتاع هيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح الإجازات للأندية وأيضا تتهمها بتضييع الوقت وتعطيل البت في ملف ذي تأثير مباشر على الترتيب النهائي للبطولة. البلاغ الكامل للشبيبة موجود على السيت متاعنا جوهرة فهم بوينت. في السياسة عودة سيد المنصف السلامي لرئاسة لجنة الدعم مع جمع مبلغ مالي محترم في اجتماع اليوم لخلاص الديون المستعجلة وإقرار مواصلة الهيئة التسييرية الحالية. بالنسبة للسياسة مواصلة الإشراف على الفريق حتى 3 جويلية 2026. دونك بالنسبة للجنة الدعم كما قلت يترأسها سيد المنصف السلامي. سيد عماد المسدي باش يكون نائب رئيس أول والسيد عبد الرحمن الفندري نائب رئيس ثاني. هذا بخصوص البلاغ اللي كانت هبطته السياسيس منذ لحظات وهذا ما أكدونا أيضا مراسلنا في صفاقس فوزي الخميس. نحكي هوند الترجي الرياضي التونسي توج بلقب الكأس بعد فوزه على نادي ساقية اللزيد في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس بعد الفوز بنتيجة 32-25. رغم البداية الطيبة نادي ساقية اللزيد ورغم أنه تقريبا دقيقة 20 في الشوط الثاني كان قريب برشا في السكور، لكن الترجي تمكن من تحقيق اللقب متاع الكأس وأيضا الدوبلي لهذا الموسم وهو الكأس رقم 32 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. بينما في السيدات نادي الرياضة النسائية بالمكنين هو اللي توج باللقب على حساب النادي الافريقي 26-25. توج بلقب الكأس والدوبلي هذا الموسم وهو أول دوبلي في تاريخ نادي الرياضة النسائية بالمكنين. وعلى التقارير الصحفية اللي أكدت أنه الإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث منتظر هو اللي بش يكون مدرب ليفربول الجديد خلفا للهولندي أرني سلوت. عودة ذكرتكم في الشامبيونز ليج بعد لحظات شنطلق الشوط الثاني في العاصمة المجرية بودابست بين البي اس جي وأرسنال. سكور هو 1-0 لأرسنال. هدف أفيرتز منذ الدقيقة 6 في المباراة. هذه ثالث نشراتنا الرياضية اليوم قدم لكم نيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
1: C'était Jean Rospon avec l'équipe Sport.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: شو مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: الستة واثناشن دقيقة في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شوية جديدة في جوهر شو من توا حتى الثمانية. سويتين من زمان موزيكا جو طرب غني تونسية الشرقية في المباشر. تابعونا تسمعونا تتونسوا بينا تبدلوا الجو هكا في السامدي سواغ. أكيد باش تلقاو أجواء حلوة برشا في كل ولاية من الجمهورية وأكل زادة خارج أرض الوطن. تحياتنا لكم الناس الكل، كيب كاملة باش ترافقكم. غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج. أهلا وسهلا سامي مع الفنانين الموسيقيين زادة الأساتذة اللي يكونوا معنا. أكيد اليوم باش يكون معنا صبري مرابط على الكلافيي، يكون معنا هبة القلعي زادة على العود، فنانين حاضرين بحذا درة بشير، حمدي الشلغمي ونبيل بودينا. هذه التشكيلة الفنية بالنسبة لعشويتنا اليوم. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم وين ما تابعونا. تحية كبيرة برشا زادة الغازي بريني، لمية جبالي، المايا معنا، زادة بسمة معنا، لقيت ذي غزل وبرشا بداوا هكا يتفاعلوا معنا زادة في عشوية تعمل 66 كيف. ونبداوها مع الشاب خالد بجو الراي دي دي.

0: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جوماي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في جوماي كود ساهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 اكثر معلومات
1: جوهرة
2: Publicité.
1: Jawara FM.

0: نرجعوا من جديد في جورة شو على الدنيا ما فيها جورة فيم. نجد لكم التحية، مازلنا معكم، مازلنا مع الموسيقى، الضيوف اللي بحذانا ينورونا أكيد الليلة والعشوية هذه. اليوم نستقبلوا حمدي الشرغمي مرة أخرى، كان بحذانا في جو العيد في سهرية العيد، لكن المرة هذه بيجينا بكليب جديد، بغنية جديدة زادة، غنية وردة باش نحكيوا عليها. حمدي أهلا وسهلا. مرحبا،
1: أهلا بيك خويا غازي.
0: مرة أخرى زادة،
1: مرة أخرى عيدك مبروك، ومرحبا بمستمعي جورة فيم، وعيدكم مبروك مرة أخرى.
0: يعيشك ربي يحييك الامثال. كما قلنا باش نحكيو على غنيه ورده، ما حبينا نحكيو هكا كيفاش عديت ايامات العيد، كيفاش كان جو العيد.
1: جو العيد اكيد مع العائله واللمه، الله لا يقطعها علينا، عاده مع العائله والمشوى والاجواء كل الناس كله حفلناها، وبيان سور باغاني التعليله والكبش يدور، واني ديما نحطك الفازات هذوكم في العيد، ما نمشي كان بيهم كبش يدور والتعليلات واجواءنا التونسيه.
0: باهي خويا، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير.
1: امين يا رب.
0: باش نمشيو للموسيقى، خاطر اكيد في جوره شو الغناء اكثر والجو اكثر. شنو تسمعنا باش نبداو؟
1: وهي نبداو الجو، ندخلوا في الجو.
0: يلا بتبيع مع الاستاذ صبري مرابط، منورنا زاد استاذ.
1: خويا صبري،
0: يلا حمدي توت فيت.

0: الله الله الله يعطيك الصحة.
1: شكرا خويا غاز.
0: صلتينا هذه تونسي 100%. هذه جو تونس معناها هذا الفن.
1: الله لا يحرمنا منه.
0: الله لا يحرمنا منه أكيد. حمدي باش نعملوا ترتيحة مع الموسيقى وقت اللي نقول لك هلالك بشر شنو تقول لنا على الأغنية هذه؟ أغنية اللي خرجت في رمضان.
1: في رمضان.
0: فوالا.
1: أغنية على رمضان سيدي رمضان إن شاء الله إن شاء الله كل رمضان باش نقعد أغنية خالدة بإذن الله لأنه ما عندناش برشا أغاني رمضانية. الفكرة كلمني عليها سي خالد سلامة الدكتور نوجه له تحية ونقول له عيدك مبروك مرة أخرى. قال لي راهو خممت فيك فما أغنية توا بما أنه سيدي رمضان جاء باش نسمعك حاجة الرمضان كي سمعتها أغنية عجبتني وصورناها فهمنا مع أخويا مهدي بن يزة صورناها وسجلناها عند خويا شرف القردلي نوجه له تحيه
0: تحيه
1: بيان سور كلمات سي المودي حسين كلمات رمضانيه وحلوه برشا والحمد لله نالت اعجاب الناس وان شاء الله تكون اغنيه خالده
0: هي اغنيه تكريم للشيخ علي المقدم
1: اغنيه لمسه وفاء لروح الفقيد شيخ علي المقدم
0: بالضبط يلا نمشي نسمعها هلالك بشار توسويت حمدي الشرغمي ونرجعوا لك لللايف ونرجعوا لك من بعد نسمعوا جديد اغنيه ورده زاده حصريا بحضنا في جوهر FM

0: نرجع من جديد، مازال بعدنا حمدي الشرغمي كما قلنا باش نحكيوا على جديد اغنيه ورده، ما مازال بعدنا زاد في جو اللايف في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. حمدي اللي واحنا نسمع في الاغنيه هذه هكا مشيت زعما النار تتفشي ديجا، حتى قلت لك في الكواليس
1: معناها اي نفس الطبع محير سيكا
0: هاي
1: هاي سيدي
0: نسمعوا ملف اللايف زعما النار تتفشي.
1: الله يبارك.

0: الله الله يعطيك الصحة. نحب نمشي في تحية الحقيقة للشيخ المالوف زياد غرس، اختار لنا عزيز قلبك على المقياس. شنو تنجم تختار كمان؟
1: الشيخ المالوف من جازيشي بالمقياس، عنده حاجات ما أقوى، ربي يطول في عمره. أي مثال
0: حبك ربي فضله
1: هو عمل لي أغنية لحنها لي اللي خذينا بها الجائزة الأولى
0: في مهرجان الأغنية الميكروفون الذهبي. تفضل سي حمدي شيخنا.
1: نعمله علاش تحير فيه؟
0: علاش تحير فيه؟ باهي علاش تحير فيها؟ باهي تحقيق من الروائع.

0: الله الله الله الله يعطيك الصحة. حمد الجرمي برافو.
1: شكرا.
0: ما شاء الله معناها في الموشحات والاناشيد الصوفية والجو بتاعنا التونسي المالوف وين هكا حمدي؟ في الكل ولا فما هكا توا قولوا توجهات
1: هو جديدة؟ هما اختصاصات.
0: اي.
1: ولكن المراحل اللي تعديت لها بديت من الصوفي ومشيت للمالوف ومن بعد تخصص الاغاني تبدا هكاك هي حتى المدارس يبداوا بال يعني المدرسه الصوفيه والا مدرسه المالوف ومن بعد تتخصص الاغاني وتولي تنتج ومشروع فنان وربي يوفقنا.
0: حمدي حاضر وحدك للمهرجانات الصيفيه السنه نجم نقول فما برنامج
1: بون وحدي ما زلت مانيش حاضر كما قلت لك المرة اللي فاتت خويا غازي
0: وقتاش عندي المرة اللي فاتت راهو في
1: المرة اللي فاتت عندي توا مهرجان افتتاح مهرجان سيدي الظاهر مع المهرجان اسمه سمفونية الخضراء
0: عرض اسمه سمفونية
1: الخضراء رشيدية سوسة
0: أي.
1: والمعهد العالي فرقة المعهد العالي للسمفونية سمفوني
0: موسيقى
1: اي دورة سنة ان شاء الله
0: سمفونية الخضراء حصريا من عند حمدي شرفي
1: باذن الله 17 جويلية
0: سوسة الدولي 17 جويلية
1: نستدعاكم وتكونوا بحذانا وان شاء الله ربي يعيشنا لك النهار ان شاء الله
0: سمفونية الخضراء يعني هذا عمل كامل باش يكون
1: عمل
0: خاص بمهرجان سوسة
1: يعني اي خاص ب احنا عملنا عرض في الشتاء وكان عرضنا الاعجاب الناس واعجاب وقتها عملناه في مسرح البلدي في سوسة وغنيت زعم النار ويعني وصلت مالوف بالرشيدية وبالفرقة السيمفونية تعديت حاجة مزيانة وان شاء الله قلنا علاش ما نعودوهاش في مهرجان سيدي الظاهر اللي هو طلق المسرح
0: مهرجان سوسة الدولي
1: وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا احنا توا باش نبداو في البرايف وان شاء الله ربي يوفقنا
0: ان شاء الله ربي يوفقكم
1: بيان سور بيان سور
0: المجموعه اللي معك معنا من الفنانين
1: فما جماعه الرشيديه
0: هاي
1: ايناس بن عافيه وحنان مليكه ومنال العماره
0: هاي محفوظ
1: محفوظي هذوكم اخواتي جماعه الرشيديه فما جماعه الفرقه السيمفونيه عندهم لي شونتور نتاعهم ما شاء الله عليهم الكل
0: نستناو
1: ان شاء الله ومن بعد ان شاء الله ربي يوفقنا بيان سور الانتاجات كي تكثر شويه نقدم ان شاء الله دوسيي وان شاء الله ندخلوا من باب البري
0: ان شاء الله ربي يوفقك حمدي خلينا نحكيوا على ورده تيتر جديد ستيل جديد زاد في الانتاجات الخاصه بيك نجم نقولوا ورده اللي بدلنا
1: غنايه خفيفه
0: فوالا صيفية هكا وجوها خفيف روحها خفيفة وردة زادة حتى بالنسبة ليك تجربة جديدة زادة
1: هي تجربة جديدة من للإنتاج
0: أي في الإنتاج الخاص
1: أكيد الإنتاج الخاص غناية خفيفة وتعجب الناس كله تعجب الذوق التونسي وحاجة صيفية لازم فنان يغني منا ينتج ينوع في انتاجاته ما يكونش مقتصر على حاجه برك لانه الجمهور عنده ذوق يعني يحب الحاجه الرزينه ويحب الحاجه الخفيفه واحنا نحاولوا كيما انسان يحل حاجه حانوت ويبدا عنده
0: اذواق
1: الكل احنا هكاك ان شاء الله كيما مشروع صح. الفنانين الكل وربي يوفقنا
0: ان شاء الله غنيه من كلمات المولد حسين
1: كلمات المولد حسين
0: توزيع خالد الخلبوسي فوالا اخراج مهدي بنيزة
1: ان شاء الله حافظ درسك اخوي غازي اخواتي الغاليين ربي يفضلهم هذا الجروب اللي قاعد معناها نقدمه مع بعضنا وعندنا برشا توا جايه خدمه وعندي شويه اغاني ان شاء الله بشويه باش نبدا نوزعهم قدره ربي يعطينا الصحه والقدره الماديه لانه كما تعرف الانتاج يتكلف ولكن نحاولوا قدر المستطاع باش ما نكلفوهاش برشا باش
0: خممت في الدعم حمدي ما دام اخر
1: اني الكليب الاول خذيتهم دعم من وزاره الثقافه هو الدعم كي تاخذوا عام غير عام ان شاء الله ان شاء الله نقدموا في الدعم علاش ليه هو من حق اي فنان باش يقدم الدعم ويعطيوه والحمد لله كان فما معناه فما شكون يحب يتبنى
0: المشروع
1: المشروع الفني الحمد لله الشلغمي مرحبا ما نقولش لا
0: فوالا اخويا ميرسي بوكو ان شاء الله ربي يوفقك نمشي ونسمعوا ورده تحيه ليك احنا باش نكونوا على موعد مع النشره الرئيسيه الاخبار السبعه بعد شويه ومازال بعدنا زاد الاستاذ الموسيقار صبري مرابط ورده جديد حمدي الشلغمي تسمعوا معنا في الساعه الثانيه نستقبلوا الفنان التونسي نبيل بوذينا نفس ليكيب غازي خليل في الاعداد والتقديم سامي ذويري في الاخراج خليكم معنا حتى الثمانيه

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6.99%. وغارات عنيفة على جنوب لبنان، وحزب الله يمطر الكيان المحتل بالصواريخ. وفي تفاصيل أخبارنا، معدل الفائدة الشهرية في السوق النقدية يستقر عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي 26 2000، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. وعلى أساس سنوي واصل المعدل منحى التنازلي الذي شهده خلال السنوات الأخيرة، وتحول من 8% نهاية ماي 23 2000 إلى 7.97% في ماي 24 2000 إلى 7.5% موفى ماي 25 2000، قبل أن يستقر حاليا عند 6.99%، وهو أدنى مستوى له منذ جوان 22 2000. وهذا التطور يعكس ارتباطا وثيقا بين معدل الفائدة في السوق النقدية وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي الذي بقي دون تغيير عند مستوى 7% خلال الأشهر الأخيرة. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتدخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. هذا وقد شاركت المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات في جلسات عمل خصصت لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير مختلف المعاملات لفائدة أفراد الجالية طيلة فترة العطلة الصيفية. وتأتي هذه الحركية في وقت تستعد فيه تونس خلال الأسابيع المقبلة لاستقبال الآلاف من التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة الموسم الصيفي، وما سيرافقه من ارتفاع في نسق الرحلات الجوية والبحرية الوافدة على البلاد تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية لقضاء إجازاتهم بين عائلاتهم وأقاربهم. وتكتسي العودة الصيفية للتونسيين بالخارج أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد والمقدرة بنحو 1.8 مليون شخص، وإلى ما تمثل هذه الفترة من حركية اقتصادية واجتماعية وسياحية واسعة. أمام المسرح البلدي بالعاصمة تتجدد الوقفات المناصرة لأهالي غزة تنديدا بتهجيرهم وافتكاك أراضيهم من قبل الكيان الصهيوني. مراسلنا ماهر صغير كان في المتابعة لوقفة اليوم وتحدث إلى رئيس جمعية أنصار فلسطين مراد اليعقوبية.
6: احنا اليوم هذه الوقفة عدد 130، علما ان لم ننقطع عن الوقفات المساندة للحق الفلسطيني منذ 7 اكتوبر، ومواصلين ان شاء الله، لا سيما وان الاوضاع هذه قاعدة تصير واللي قاعد يتحمل فيها الشعب الفلسطيني لا سيما قطاع غزة، خاصة اليوم ثم ظرف خطير جدا لانه انشغال العالم بالظروف الموجودة وبالحرب الظالمة على ايران في منطقة الشرق، فتفرغ العدو الصهيوني لغزة ليزيد كل مرة يقتطع منها القسم، وقصة ذي الخط الأصفر لم تكن إلا أسطورة للأسف. اليوم ماشيين في 70% من افتكاك غزة وتهجير أهلها، والبرنامج هو إبقاء منطقة صغيرة جدا ما تجاوز عرض 3 كيلومتر وطولها 22 على شاطئ البحر، وذي هو شكل من أشكال التهجير، النقل الجماعي، النقل المفروض على سكان غزة، وهذه بطبيعة الحال في صمت مطبق من العالم. احنا لا ننتظر من العالم اكثر من اللي قاعد يصير، ولكن الاشكال في اخوتنا العرب والمسلمين، وخاصة في الوسطاء اللي اشرفوا على وقف اطلاق النار، واللي لم نعد نسمع لهم اي صوت، وهذه معناها فضيحة كبرى، لانه اذا لم يكونوا قادرين على فرض رأيهم او الدفاع عن غزة فعلا وتحقيق الضمانات التي نصت عليها الاتفاقات، فلم يكن هناك اي مجال لتقدمهم للأسف. لذلك احنا نقف ولن نتراجع.
5: جنوب لبنان يشهد اليوم تصعيدا عسكريا جديدا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، أسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق لبنانية، فيما رد الحزب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه شمال الأراضي المحتلة، فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 16 شخصا خلال آخر 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي، مما يرفع حصيلة الشهداء منذ 2 مارس الماضي إلى 3371 شهيداً. من جهته وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنوب بلاده بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق، مؤكدا أن تل أبيب تنتهج سياسة تدمير شامل وتنفذ تهجيرا جماعيا يتجاوز استهداف مناطق محددة إلى محاولة فرض واقع ميداني جديد بالقوة. وزير الحرب الأمريكي يؤكد اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الذي سيحدد المسار بشأن إيران، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران تشهد تقدما، قائلا إن الحصار على إيران مستمر بينما تسيطر أمريكا على مضيق هرمز وليس العكس، مضيفا أن الجيش الأمريكي جاهز لكل السيناريوهات ومنها العودة للحرب وفقا لما سيقرره ترامب. وختم هذا الموعد الإخباري بأحوال الطقس، حيث من المتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد محليا بالوسط وشمال الغربي مع بداية هذه الليلة، فيما تكون السماء صافية لقليلة السحب على أغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر عامة قليل الاضطراب فهادئ، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 20 و24 درجة وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهر الشو.

0: 7 و 18 دقيقة نانسي عجرم سمعناها ورجعنا معكم في جورة شو على الدنيا وما فيها جورة فيم العشوية بتاعنا فيها برشا موزيكا برشا جو سعداء جدا باستقبال صوت تونسي مزيان برشا يكون بحذنا اليوم بجديده من دايش عليك غناية باش نحكيو عليها كيف كيف هو زادة باش نحكيو شوية على المرحلة الجاية في مسيرته الفنية على العروض الصيفية زادة نبيل بودينا يجينا خصيصا أهلا وسهلا نبيل وعيدك مبروك
1: وبيك غازي عايشك عيدك مبروك تحية ليك وكل مستمعينا الكل في الساحل واللي يسمعوا فينا فرحان برشا معاك أنا تعرفني ما نصبرش على إذاعة جوهرة FM وعلى برامجك الشيقة وين تقول لي نقصد ربي ونجي يعني نكون برشا فرحان
0: ديما تنورنا عايش فرحان برشا الحقيقة مش صدفة بحذينا في رمضان وبحذينا في العيد
1: في الكبير. كل الأوقات في الأعياد كل سنة ديما في الأفراح ونكون فرحان برشا
0: وأنا يعيشك نبيل نبيل من الفنانين اللي مهتمين برشا زادة بالصورة الفنية بالمسيرة الفنية الكل حريص برشا حتى في الديجيتال معناها على السوشيال ميديا شوفوك معناها تهبط الكليب تهبط الحفلات تهبط حتى
1: خدمة كبيرة
0: خدمة البرايف زادة حبيت نسألك زادة قلت والله كيجي نبيل ما نقوله معناها شنو السر في الحكاية دي معناها التوجه هذا اللي عامله استراتيجي اللي عامله في الخدمة
1: والله تو سامبلومون انا قاعد ندرس فيها الحكايه قاعد ندرس تابع حتى مش لازم هو سر صغير مستقبل وقت الابان في وقته اما قاعد طول يعني اللوغاريتم يعني تقول اللي يلزم الفنان الالغوريتم سامحوني انا كنت نسوق راني الالغوريتم سامحوني تقول اللي يلزم الفنان مش يشدوها تو الالغوريتم تقول اللي يلزم الفنان يواكب ويواكب فيش يعني الغناية ما تكفيش فقط تهبط على اليوتيوب وتقعد كيكة لا معايا ناس ياخدوا معايا في الباج بتاعي يعاونوا فيا يعطيني في النصايح ودونك الفيديو زي ما تتقص دي مرسو صغار صغار ويلزم قبل ما تهبط الفيديو تعمل حملة انت تعرف اعلامي كبير وتعرف يلزم تعمل البروموسيون للعمل نتاعك وانا كانت لي البروموسيون مع عزيزة بولابيار وقت اللي حكيت على العمل هذايا ولاقت يعني رواج كبير الفيديو لعبوا ضحكة عملت 1,200,000 قريب
0: صحيح
1: ومن بعدها بديت الخدمة الصحيحة هبتنا على اليوتيوب بديت كل سيكونس تهبط ويلزم كل شيء بالحساب في وقته ويلزمك ما تحرقش الغناية ويلزمك مشيت فيها الاستراتيجية هذايا والحمد لله يعني اعطات اكلها وانا فرحان برشا الاغنيه توا على اليوتيوب عامله يعني في محترمه يعني قريب 30,000 وبرشا في على لي بلاتفورم الكل نتاع الموسيقى في العالم.
0: سؤال اخر قبل ما نمشيو لللايف مع صبري مرابط ومعك انت بتبيعه نبيل بودينا سؤالي على ليكيب هذه اللي حكيت عليها عباره توا السوشيال ميديا عندها دور بتاع إدارة أعمال بتبيع. الفنان معناها صحيح فما إدارة أعمال رسمية نجم نقوله هي اللي تلتها بالمواعيد بالبوكينج في المهرجانات ولا في المناسبات لكن السوشيال ميديا زادة تقف للفنان ولا تحط الفنان في محل معين ولا في منصب معين
1: أنا أنت تعرف وقتنا توا السوشيال ميديا هي ديجا ديركتومون بعد ما يخرج من الكوشة بتاع الستوديو الأغنية وتتوزع وتتميكس وتتعملها الماسترينج ديركتومون يلزم الفريق هذا يخمم كيفاش المولود هذا اللي تولد كيفاش توفر له أحسن الظروف باش يظهر ويبان باش تبان البوتي نتاعو خاطر كان ما تخدمش بالطريقة هذية راهو لا باش يشوفوه إعلاميين لا باش يشوفوه الناس لا باش يعمل أوديمات باهية ولا باش يتبرمج في مهرجانات ولا غيره دونك الخطوة الأولى بكل هي السوشيال ميديا اللي هما عندهم المفاتح الكل توا نتاع التكنولوجيا توا الحديثة توا ما عادش فما الشركات الإنتاج اللابل الكبار في العالم اللي كيما يونيفرسال ميوزك وغيره
0: صحيح.
1: اللي هي بقرصة بضغطة قرص يعني نزلة واحدة في ليلة الأغنية تدور العالم الكل وتعمل سكسي بينما نحن اللي ننشطوا توا الفنانين الكل على اليوتيوب اللي مناش مصحين مع هذوما نحن عاملين واحد من الناس أنا عامل شراكة مع موزع يوزع لي الأغاني في البلاتفورم ميوزيكال الكل نلقاهم في مشكلة
0: سبوتيفاي
1: بالضبط
0: أنغامي
1: بالضبط وميم طون يختار لي سيكونس اللي باش يهبطوا على شفت عندي ترود ميموار في
0: على اليوتيوب ولا يوتيوب على التيك توك الانستغرام
1: بالضبط. دونك هذه
0: الريل معناها
1: صحيح الريل هما اهم حاجه والستوري والحكايات هذوما يعني هما دونك هذه النصيحه للزملاء الكل باش يمشيوا في نفس التوجه هذايا. والحمد لله انا عطيت اوكلها ومازلنا نخدموا حاجات وتكون اجور ديريكت مع الجمهور يعني يعطيك رايه في لحظتها انت تخليك تخدم اكثر وتخليك يعطيك حافز معنوي كبير. وفقط نرجع نقول الالغوريثم الخوارزميات يعني سامحوني
0: يعطيك صحه نبيل. يلا باش نمشيو للموزيكا. شنو تغنينا اليوم في اللايف؟
1: والله فرحت بخويا الغالي بحذانا يعني وان شاء الله مبروك الكلافيه المزيان خويا ربي ان شاء الله يحفظك.
0: صبري زاده من الاولاد اللولانيين من العازفين اللولانيين والموسيقيين اللولانيين
1: من احسن العازفين
0: حتى في المقر القديم في جوهر اف ام كان حاضر بحذانا زاده خويا بون
1: احسن العازفين الموسيقيين. غنيو شويه عبد الوهاب
0: يلا
1: يلا

0: الله الله
1: الله الله عليك زاد
2: يعطيك الصحة عايشك. نحب نشكر خويا اللي عمل الريغلاج المزيانة تاع الميكرو يعطيه الصحة.
1: تحية لك سامي
2: والخويا العزيز الموسيقي صبري.
1: بدينا بالطربي بدينا زاد ما شاء الله زاد عبد الوهاب خويا
2: بعبد الوهاب انا كنت شغلني غنايه دوك عبد الوهاب
1: نحكيو شويه على ما ندايش عليه زاد بعد شويه ما خلينا نحكيو قبلها على المهرجانات نبيل بديتش تحضر فماش عرض قاعد
2: انا عندي سنين ما قدمتش السنه برشا قالوا لي يعني بعد التعبدين حبوا نشوفوك في المهرجانات برشا من يجوني دي ميساج يا نبيل حبوا نشوفوك ان شاء الله باش نقدم باذن الله عندي عرض وان شاء الله تشوفوني ان شاء الله باذن الله
1: ان شاء الله ان شاء الله به نسمع حاجه اخرى في اللايف
2: نغني مثال شوي اكابيلا تحيه كانت اعطني كورديري
1: يلا
2: تحيه لصديقي انيس الغربي هو مقيم تو في سوسة إن شاء الله يكون يسمع فيا وكان يكون متاح باش نعملوا قهوة أي من الأغاني العزيزة على قلبي باش نغني معها شوية أكابيلا يا ملاكي هي كلمات حسونة قسومة الله يرحمه وألحان أنيس الغربي خويا ورفيق دربي

0: هذه المقدمة تحية لك.
1: نبيل هذه وقتها 2014 2015
2: لا قبل صحيح. قبل شوي ما كبروش رواحنا قبل شوي
1: ما كبروش رواحنا
2: قبل ما توفى حسونا قسوم
1: الله
2: يرحمه من الأغاني العزيزة على قلبي
1: محلوة ياسر
2: حسونا قسوم كنت خدمت له الأغاني وهي ولحظة غضب اللي كنت هذيك اللي كنت أنتجتها عندي 2022 لحظة غضب
1: حلو به من دايش عليه
2: اي الاغنيه هذه هي واغنيه اخرى اللي تقول اللي يحسب وحده يفضله ان شاء الله باش نشوفوها جماعتين اخرين مدعمين اثنين من وزاره الثقافه مشكوره
1: انا اسمع فما الدعم
2: اي الكليب هذاك ما ندهيش عليه واللي يحسب واحد واثنين مدعمين من وزاره الثقافه تحيه لهم الكليب يعني اخراج فيصل المراكشي وفريق ممتاز من الشباب يعني تعبنا برشا فيه تحولنا للشمال الغربي صورنا في عند راهم بينا جمال تونس مانيش تونس مش مسحقتنا اللي نحن ما يمثلش حاولنا باش نعطيه حتى شويه الاغنيه والحمد لله يعني نالت الاعجاب خاطر اعطيناها بكل تواضع اعطيناها حقها يعني في الاخراج كانت معي ممثله كبيره برشا اضافت جدا جدا للعمل في دور الام الفنانه الكبيره برشا عزيزه بولابيار الناس كل صدقوا اللي هي امي بالحق ام الطفل انا الراوي كنت في الغنايه كان معانا زادة يعني حوار الاجيال ولدها حمزة السويسي زاد عطاء يعني أدى دوره بطريقة جميلة جدا كلمات سلاح الخليفي اللي هو صديق دربي كيف كيف اللي كان هو سلطانة هو اللي خدم لي سلطانة عام 2000 مش لازم نسميه وخابش ما مش لازم مش ما
1: مزلنا
2: صغار مش مالي ندور ندور مش لقاني وغنية فنان الكبير شادي الحاجي مازلت صغير غير الوقت دونك الغنية اعطيناها حقها تلحنت في جو قريب مغاربي وتوزع التوزيع جميل التحية للعازفين الكل اللي عازفوا فيها والحمد لله يعني أنا فرحان بالأصداء والحضور متاعها مشرف بالنسبة لي أنا وحاجة تخليني مش نزيد نخدم ونعمل مع أحسن إن شاء الله
1: يعطيك صحة نبيل ميرسي بوكو محلاه الجاي
2: هكا
1: الغنية وروح الغنية وفكرة الغنية في حد ذاتها حتى الموضوع اللي
2: فيها مساج قوي برشا نتاع الأم راهو باللي صغيرها يغلط ولا تشدوا الدنيا راهو عمرها ما تنساه ولا عمرها ما توصل تقص عليه واحد يقول لها ادعي عليه كيفاش يخليك تقول له عمري ما نجم ندعي عليه وبعد يدور حبينا في الاخر تكون الخاطر برشا كلموني راهو برشا يبكي وعلاش هكا حيرت فينا قولوا لهم لا تفرجوا في الاخر راهو في الاخر حبيناها تكون ايجابيه على الاخر وفي الاخر رجع لامه وانتر بارونتيز الاكسيون الاخرانيه ادخلوا نبيل بودينا لليوتيوب نتاعي عشان يوتيوب الاكسيون الاخرانيه هذيك تكلفت لنا حشيكم دم يعني هذيك رستنا في الاستعجالي ليلتها في عند راهم الممثل تضرب في راسه وهزيناه وحمد الله يا ربي أسعفة ورجع أدى الدورة متاعه ممكن الضربة ذيك خليته عزيزة بولابيار كثرت متأثرت بالفرق

0: أمونا أمنا بوذينا اللي هي عزفت معايا زادة بالقانون وخليت عيد ميلادها يعني دونك عايشكم الكل أنا خاطر نحسبكم كل عيلتي نحبكم برشا شكرا على تشجيعكم الكبير ربي يحفظ لكم أمهاتكم ويحفظ لي أمي ويشفي الأمهات والآباء المرضى وعائلاتنا ويرحم الأموات شكرا على تشجيعكم وأنا برشا فرحان وإن شاء الله ديما نكون عند حسن ظنكم وديما من الحسن إلى أحسن إن شاء الله
1: برافو نبيل
0: يعيش
1: بندعيش عليه نبيل بوذينا توتسويت شوية أخرى زلنا تستقبلوا الدورة بشير ومازلنا معكم في جوهر الشو حتى الثمانية

0: فينال تشامبيونز ليغ بي اس جي ارسنال مازال 1-1 مازال 116 دقيقة فما متابعة من بعد ونقولوا النتيجة النهائية وشكون باش يربح سينو كل واحد شكون يشجع. بعثنا درة بشير أهلا وسهلا درة
1: عسلامة
0: عيدك مبروك
1: عايشك سنين دايما عيدك مبروك أنت وكافة المستمعين وإن شاء الله تونس ديما بخير وأيامنا عيد
0: إن شاء الله. درة عندك مع الكورة ولا؟
1: اي بحب الكره مغرومه ما مش شكل ينقطع حوايج على خاطر نتبع بطريقه سلميه ما نعملش العرك
0: قاعده تبع شويه في اخبار ليكيب ناسيونال عندنا كوب دو موند
1: والله الحق الحق نتاع ربي العيد غلبني ما تبعتش الحق قاعده نشوف في في الشارع فما
0: عندهم ماتش اميكال غدوه مع النمسا ان شاء الله مربوحه
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله احنا قلبنا تونس احنا تونس نحبوا تونس نحبوا ديما تونس الفوق يا ربي ان شاء الله ان شاء الله تربح
0: ان شاء الله مربوحه ان شاء الله ان شاء الله
1: مربوحه
0: ان شاء الله. درات جينا بجديد غدار غني قاعده تعمل هكا في مشاهدات نجم نقول على اليوتيوب قاعده تعمل في بارتاج مزيان فيدباك مزيان على الغناء ان شاء الله تكون اغنيه السعد معناها اغنيه الحظ واغنيه نقولوا احنا هكا الانطلاقه الجديده لمسيره دره بشير خاطر ما شاء الله دره رصيد محترم من الاغنيات وبرشا وصوت حلو برشا معناها ما نحبش الصوت هذا اللي ما نحبش نقول امام ميساج دره معناها قراب لبعضنا برشا ما نحبش دره اللي تمشي طي النسيان نحب دره ديما القدام ديما من حسن الى
1: احسن. عايشك غازي ميرسي بوكو عايشك انا نحاول ديما نحاول ننتج ما نحبش ان نعمل اي اغنيه نحب الاغنيه اللي معناها خاطر انا الاغلبيه نصرف على اغنياتي او اني اصلا باش نخرج من داري وباش نمشي نسجل الاغنيه يعني على الاقل تكون من قلبي وتكون حاجه حبتها انا فغدار كلام ولحن احمد مجري الفنان اللي عنده روح حلوه ياسر وتوزيع نزار عبد القادر زاد موزع هيل على الاخر نوجه لهم تحيه وفرحانه قاعده تعمل في برشا بارتاج على الفيسبوك والله سعيده اني مست الاغنيه معنا الناس
0: باهي حلو ياسر باهي دره انت قلت باش نرجع للغدار وكنت في وقت من الاوقات في مصر دره
1: ايه
0: كي تخمم توا في مسيرتك هكا تقول فما حاجات اللي كنت نجم نعيشهم مخير كنت فما فرص كنت نجم نستغلهم مخير ولا فما نسبه من الرضا على روحك
1: والله
0: صراحه
1: هي جاتني برشا فرص وكبيره بالحق اما انا كنت صغيره على الاخر ما يعني يعني يعني جاتني حتى البرامج نتاع لا كنت في اول ليفنتين يعني في اول فحتى جاتني برامج نتاع صنع نجومك المواهب الكبيره فكان كنت اونتوري بملحنين كبار يحبوني في مصر يقولوا لي احنا ما نحبوكش تمشي البرامج دي نحبوا طول نحطوك في يعني في الانتاج الخاص
0: والكليب في الماكينه في الانتاجات الخاصه
1: ايه معناها فانا ما نحبش نتحسر على اللي فات اللي كتب مبروك الحمد لله فرحانه عامله زول ومتاع الناس للناس ومتاع اللي كتب لي انا خديته واللي كتب لي باش ناخذ
0: يلا شنو نسمعوا توا
1: حلوين
0: حلوين يلا دره بشير تسويت في جوهر الشهور

0: الله الله الله الله الدرة يعطيك صحة صبري يعطيك صحة
1: عايزك مرسي للعازف الممتاز الأستاذ صبري مرابط
0: مش أول تعامل بيناتكم هي لما حالها خطر بكري في الكواليس قال لي درة جاي قلت له قال لي قل ليش مفاجأة
1: خويا العزيز هذاك عز الناس معناها أخلاقه وعزف وخدمنا مع بعضنا في مهرجانات عم ناول وتعم ناول وكانت وغمرات حلوة
0: لم الشمل ترى ديما ملمومين في الخير درة برافو زادة اخترت غنية من غنيات معناها المرة اللي فاتت صحاك الشو مرة هذه جورج باهي ما عندك علاش ما نمشيوش للستيل هذاك علاش ما نلوجوش الغنية هذيك معناها توا غدار ما حسيتها في الجو هذاك زاد معناها مشيت يعني للون اللي يخرج عليك
1: والله هو احمد المجري نوجه له تحيه
0: تحية
1: برشا تكي برشا اعطاني الاغنيه اللي تمسني كيما برشا الناس تعاملت معاهم زاد اعطاني الاغنيه اللي تبين احساسي وكل اما حلوين واغنيه جورج انا نغنيهم كوتيديانمون نغنيهم في اما ديما نحب نعطي البريوريتي كي نسجل اغنيه للانتاج التونسي انا ديما نحب نعطي الاولويه للاغنيه التونسيه للإنتاج التونسي يعني بإمكانياتي الخاصة بمحاولاتي
0: إني يعني بعد التجارب هذه الكل خذيت نجم نقول قرار أنه درة في المرحلة هذه مش تعمل إنتاجات تونسية معناها إذا إنتاج خاص نتذكروا صحاك شو ما نمشينا شوية للشرق
1: أي فضل شاكر
0: الإنتاج الخاص يكون تونسي
1: الأولوية لتونس احنا انا تغربت ومشيت وخرجت وشفت الناس قديش يعتزوا بالهوية متاعهم وكل وانا تونسية وفي تونس دونك ونخاطب انا في المجتمع في الجمهور الجمهور تونسي اي ولا كل بالنهار اخر الذاكرة باش تقعد لك الاغاني التونسية في ذاكرة تونس معناها لو بعد ما نموت وهذا كان تفكرونا كان تفكرونا
0: اي انت قلت كلمه مهمه على كنا نحكيو شويه على قانون الفنان اللي مازالوا كيصادقوا عليه در شنو حسيت وقتها شنو قلت بينك بين روحك معناها استحسنت القرار هذا المصادقه على قانون الفنان قلت نفس الحكايه
1: مش كلمه والله انا فرحت اللي يعني اصبح يعني فما قانون الفنان فرحت يعني فما
0: يدفع
1: يعني
0: لك على حقوقك يعني يضمن لك انت حياتك مثلا بعد الاعتزال كما انت قلت انت بعد عمر طويل بعد مده معينه
1: لانه الفنان في تونس معروف اللي هو عجو يعني لا سيناسيس لا حاجات معينه معناها كان صبيت على روحك سينوم يصب عليك حد كان عملت بجهدك سينوم يعطيك حد بار وزاره ثقافه يعني مجهوداتها يعطيهم صح الحقيقة
0: فما فنانين لكن عندهم مهن اخرى ينجموا يعاونوا بها ينجم يكونوا
1: استاذي
0: نجم فوالا مش الكل المحترف اللي خدمته الفن
1: إيه اللي خدمته الفن على الاقل يلقى يعني يلقى احاطه اجتماعيه ولو مش 100% يلقاها في نسبة مئوية معينة فرحت أنا يعطيهم الصحة الناس كل اللي عملوا القانون هذايا أما شفت بعض الاعتراضات على الوحدة لأن الحق متاع ربي ما قريتش الكل أما إن شاء الله أنا أقول ربي سهل اللي فيه الخير والفايدة في التطبيق راه أنا زادة نحب يكون فما قانون الفنان التونسي لكن ما نحب زادة الفنان
0: يتفعل
1: لا أنا نحب يتفعل ولكن يتفعل. مش على كاهل الفنان يقعد نهار كامل يدفع زادة معناه هاي وهذا صحيح معناه قانون الفنان التونسي يزم يحمي الفنان من برشة عناصر وكل اللي نتعاملوا معاهم كل وزادة ما ينزلش على الفنان في الدفعات وفي لأنه الفنان فنان حيلته سيزون معناه حيلته سيزون ما عندوش شهريه قاره يعيش منها ولا مش معناه كي يبدا فنان متخصص للفن يلزم نحنوا عليه شويه يعني
0: باه شنو نزيدوا نسمعوا اخر قبل ما نخليوا الوقت لغنيه غدار شنو نزيد تسمعنا
1: تونسي ولا
0: تونسي
1: مشموم
0: حب تونسي يعني شديد صحيح في تونس
1: نعملوا عرضاوي سي بيمول
0: يلا حاضرين ما شاء الله يتفهموا راهو يلا تفضل بتبيع الدرة بشير مع صبري مرابط ننطلقوا توت سويت

0: الله الله يعطيك صحة در بافو
1: عايشك كعطاير شوية
0: عطاير مالا مادام حكينا على التونسي ومادام قلنا رانا باش نغنيو تونسي صافا من الحوت عليك ما شاء الله
1: نعيشك
0: باهي باش نمشيو مع غدار باش نخلي الكلمة الأخرى سي فيت السنة عندنا مهرجانات ما عندناش شنو البرنامج؟
1: مرسي على الانفيتاسيون ليك وجوهر اف ام المساند الرسمي والداعم الكبير لكل فنان تونسي والانتاجاتنا التونسية. عندي حفلات في جوان وفي الصيف ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوك
1: ان شاء الله تكون
0: ان شاء الله نكونوا زادة متابعينك في العروض في المواعيد زادة تعطينا
1: مرحبا بك
0: باش نزيدوا نذكروا بهم بيان سور
1: ان شاء الله
0: وان شاء الله من حسن الى احسن غنية غدار وان شاء الله نشوفوها في كليب
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله على قريب
0: على قريب السنه وزاد كليب غدار ميرسي بوكو هكا نكملوا رونديفو جوهره شو لليوم شكرا لك الاستاذ والموسيقار صبري مرابط تحيه ليك تحيه لكل الفنانين اللي كانوا بحثانا حمدي الشلغمي نبيل بودينا ودره بشير نورتنا ميرسي دره
1: عايشك ميرسي
0: ميرسي غازي خالد في الاعداد والتقديم سامي دوير يعطيك الصحه في الاخراج هكا الفينال بتاع تشامبيونز ليغ بيلانتيات توا نمشيو لركله الجزائر الرابعه والنتيجه ما زالت 3-3 معناها ما زالت ركله واحده هي الحقيقه عندنا متابعه من بعد مع قسم الرياضه باهي تو نشوفوا من بعد على كل مازال فما التشويق مازال فما الاثاره اكيد من بعد تعرفوا شكون تحصل على اللقب
1: حنين
0: منتصرين
1: يا ربي
0: شجر.
1: تونس
0: تونس تي مش تونس تلعب بي اس جي و
1: ما بتضحكش علي مش بكري قلت لي المنتخب باش يلعب البرا
0: نهار الاثنين يلعب المنتخب يا درة
1: انا مخي مازال في العصبانة واللحمة لا غالب
0: نتبعوا سامي ولا نخليوا قسم الرياضة نتبعوها معناها ركلة الجزائر الأخرى بي اس جي توا باش يشوتوا باريس سان جيرمان ركلة الجزائر الأخرى ومن بعد ارسنال

0: يا سلسلة إضافية به بي اس جي ماركيت ولا تو ركلة الجزاء الخامسة وهكا أربعة ركلات جزاء من خمسة. أرسنال إذا يسجلوا يعدلوا، إذا يضيعوها أكيد اللقب يمشي لباري سان جيرمان. حتى نشوفوا آخر ركلة جزاء ما كانش نكملوا الرونديفو. يلا خلينا نشوفوا زعما برشا تشويق وبرشا إثارة في المباراة هذه اللي وفات في وقتها القانوني حتى مع الحصص الإضافية بنتيجة التعادل 1-1. ركلة جزاء نتصور فما برشا أعصاب في الحكاية طول الأخرى هذه في صورة التسجيل، فما تعادل في صورة الضياع كما قلنا.
1: أنا نشجع اللابسين الأحمر والأبيض كما
0: تقول أرسنال هذوك من إنجليز باريس سان جيرمان فرانسيس. لا دار تبع كورة بالقريب
1: ما نتبعش
0: الحقيقة نهائي كروي محترم جدا، وحضرت فيه الكورة، حضرت فيه الأهداف. ركلة الجزاء بتبيع هي ركلات الحظ والبر، البر جي وبي اس جي تتوج باللقب، باريس سان جيرمان تتحصل على الشامبيونز ليج بعد الاحتكام الضربات الجزاء. مبروك باريس سان جيرمان، حب اوفر هارد لك الارسنال. هكا تبعنا الكره، كره اخرى الحقيقه وليفل اخر، تشامبيونز ليج اللقب في باريس. باريس اليوم حافل، ناكد لك اليوم باريس
1: نتاعنا على باريس
0: نتاعنا
1: اقرب لنا اقرب لنا من الانجليز نتاعنا.
0: يلا نقول لكم بون ويكاند الناس كل، ردوا بالكم على رواحكم، في الامان وباي باي على خير.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. المدير الجهوي للصحاب الكافة دكتور مصطفى الهواني يؤكد تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية وخاصة منها النظافة. والهواني يضيف أنه في صورة وجود شكوك حول حالة يشتبه في إصابتها بأي فيروس فإنه سيتم فورا اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة. تونس تتحصل على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال الحفل الختامي السنوي لموسم الحج ختامه مسك الذي أقامته أمس المملكة العربية السعودية بحضور وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعي وبحضور وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد البوهالي والرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية وفقا ما أعلنت اليوم وزارة الشؤون الدينية. وتعد الجائزة أعلى تكريم يمنح لخدمات الحجاج حيث آلت في فئتها الألماسية إلى مكاتب العراق وأثيوبيا وماليزيا، في حين نالت جيبوتي واتحاد جزر القمر وتركيا الجائزة الذهبية، وحصد المغرب وسلطنة عمان ومصر الجائزة الفضية، بينما شاركت الجزائر وسنغافورة تونس في الفئة البرونزية. دولياً الولايات المتحدة تعاود التلويح باستئناف الحرب في محاولة لكسر جمود المفاوضات أو دفع طهران إلى تنازلات أكثر، هذا وأعلن ترامب رفع الحصار عن مضيق هرمز مشدداً على ضرورة رفع الألغام البحرية إن وجدت وفق قوله. والجيش الأمريكي يقول إنه عطل سفينة شحن ترفع علم غامبيا كانت تحاول الإبحار إلى ميناء إيراني عبر طريق إطلاق صاروخ على غرفة محركها. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث من المتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد محليا بالوسط والشمال الغربي، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على أغلب المناطق. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر يكون عامة قليل الاضطراب فهادئ. أما درجة الحرارة فتتراوح عامة بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: 24 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي سبع الاف مره نكلموا في كاتب العام بلديه سوس عن طريق جوهرة فهم على الحفر اللي خلاتهم شركات الاتصال منهم حفره الكبيره يا رب في الطريق الرئيسيه السياحيه روز توريستي فر بالله العظيم غارقين لو عندهم شهرين وين المتابعه بتاع بلديه سوس.
2: ربي الولد اللي توفى الله يرحمه ولاية 16 سنة نوارك مكيكا ياخي القنطاوي هذايا بحذاه منطقة راهي سياح داير بيك الوتلة راهو سياح يحوسوا ويصوروا يعني أنت كيف تهبط أربع أمنيين وماشيين جايين يرجعوا باهين باهي لك كلوش راهي ثاني حاجة كل القنطاوي تتسكر ما عادش تدخل كان اللي يبقى الوتلة يتسكر من قدام يتسكر من تحت ولا بوابة والناس كان بياتون هكا هاو ونقطة البيع هي تجيب في برشا مشاكل يا خويا هاكم عملتوا بوان فون هب أكثر هذا حات هاو سي بون.
1: حب نقول برشا ناس الحقيقة اللي نعرفها باحترام صراحة نقولها وقت الإنسان يستعمل الجهاز المنزلي يستعمله بإحكام أصلا كان ينزل على المفتاح متاعه باش يسكر ولا باش يحل بعد ما يحطه في الضوء أول حاجة إنك تحطه في الضوء ما لازموش يديه ترعش على خاطر لازم يحرقه ثاني حاجة ما لازموش يستعمل هكا الدوبل فيه شكل يبيعوا فيه بدينار هذاك لازم يعمل ملتي بليز خد ملتي بليز وقت تحطه في الضوء ما يتحركش كيما الدوبل فيه يعني والله مرة حرق دي تلفزيون قطع لا يجي 80,000 الدوبل فيش هذاك ما نسميزموش يسترخص حاجات ما نضر تجهيزات نزلية.
3: أنا نحب نهني بنتي نور عيد ميلادها وكل إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي فضلك وربي يطول في عمرك.
4: كل عام وانتم حيين بألف ألف خير باش نبلغ صوت واحدة كلمتني لي جوبة من تبارقة قالت لي وين قطعت لي الماء مقصوص والناس ما عندها باش تحرق صوتي وصلوا للمسؤولين للسونادة زي وقت الماء موجود والمطر صبت خيرات معناه والسدود فيها الماء وكل يقصوا على عباد الماء ولا حول ولا قوة الله العلي العظيم.
5: نشكروا بلدية حي الرياض اللي فات عن طريق جوهرة فهم دخلوا وعملوا الطريق في منطقة مشترك بغداد ونشكروا البلدية زادة اللي قاعدة تفونسوا بالتنظيف يعني كل الشوارع بعد عيد الأضحى المبارك ونقصة بربي للبلدية طريق اللي يربط بيت حي الرياض وحي الزهور ثم الإنارة اللي ثم عدد يعني أبواب ما يخدموا بكل لطف نطلبوا منهم إن شاء الله بعد يركبوا اللمبات وربي بربيكم جميعا.
0: فرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: جوهرة FM
7: الدنيا
8: جوهرة FM
9: يا عمر

0: كل سبت من 9 ونص الليل لرايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام تي في.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. مواد جديد وصارة جديدة من لوغرون هيت بالنسبة لليوم السبت 30 مايو 2026. صارين نبداهم انت وتواصل حتى لنص الليل، 3 ساعات مع الموسيقى الموجودة في ترتيب الأغاني الشرقية الغربية والتونسية. برشا موسيقى جديدة تدخل معنا اليوم في الترتيب، وأغاني عديدة تكون موجودة معنا منذ أسابيع وتواصل وجودها معنا في البلاي ليست سهرية الليل. ننصحكم انتم تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، تسمعوا فينا وانتم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. يسهر معكم الليلة سي حسام الجيد في الإخراج التقني، أحمد العباسي من قدام الميكرو. تستناهم بعد مجموعة من الأخبار وكذلك فكرة على ترتيب الأغاني في مختلف دول العالم. تستناهم معنا أيضا الموسيقى الجديدة بيكي جي، رغنا اسمها إيبا كاتس آي، رغنا اسمها جابرييل، باش نسمعوا زادة كادر جابوني محمد رمضان كي يسرى لك ونسمعوا قبلهم بالكل محمي رانوش بلال راها خالصة.

جونس براذرز غني اسمعي كالوز غني نصطو معها للتسعة 29 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام تسمعوا في الجران هيت مواصلين معكم حتى النص الليل باش نواصلوا مع الموسيقى اللي موجودة معنا في البلاي ليست لكن قبل ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات اللي تشافت الجمعة هذه على اليوتيوب حسب قناة الأرب ساوند مرتبة 20 أغنية لازارو زومبي الأغنية هذه دخول جديد في الترتيب هذا نلقاو في المرتبة 19 وجعان أغنية سيف نبيل باش نسمعوها في أغنيته الأجد من هذه أغنية بعنوان يا مغرور أغنية حلوة برشا المحروسة أغنية ديدين كانونسيز المرتبة 16 مرتبة 17 نلقاو هو الفنانة المغربية ريم فكري المرتبة 16 أسفي كازو نلقاو المرتبة 15 جيل جيل ليفل سي 5 و ديستانكت الحقيقة قاعدين في برشة تعاونات برشة فيتورينج لكن البعض منها فقط قاعد يلقى في النجاح وأشهرهم تعال وكل دونك محاولات عديدة بالنسبة للمغربي المجتهد جدا ديستانكت مرتبة 14 حمائي قالوا عني إيه الأغنية من ضمن ألبومه جديد اسمعوني طبعا نسمو أغنية الألبوم ونحكي وزادة على شوية من كواليس الأغنية اللي رجع بها محمد حمائي بعد سنوات من الغياب على إصدار الألبومات عياد أغنية معنوان سديت نلقاه المرتبة 12 محايني دي دين كانون سيز مرتبة 11 توحشتك جراف شاب سعاد هشام السماتي نجحوا برشا وقاعدين يواصلوا في التعاون بيناتهم المرتبة العاشرة شي الغالي لأحمد المصلاوي هذه المرتبة العاشرة بالنسبة لأكثر أغنية مشاهدة بير لافيت أغنية المغربي ستورمي في المرتبة التاسعة المرتبة الثامنة نلقاو طمني جديد كارول سماحة المرتبة السابعة الأغنية اللي سمعناها في بداية البرنامج اليوم راهي خالصة أغنية محمي لانو وشاب بلال واثكي برشا تعاون من الفنان هذا محمي لانو مع الشاب بلال يعني لأنه يبقى واحد من أهم الأسماء في عالم الراب المرتبة السادسة جندرمي أغنية بني آدم الأرتيست وصوفيا المريخ بطبيعة تعاون هذا مهم بين بني آدم المغربي صوفيا المريخ المغربية والأرتيست الفنان التونسي المرتبة الخامسة نلقاو فيها زادة شينو محمود التركي والدالي الغنية باش نسموها إن شاء الله بعد شوية المرتبة الرابعة كيسرى لك الغنية اللي سمعناها الكادر الجابوني محمد رمضان الثالثة وجه القمر لساريا السواس وقصي الخولي المرتبة الثانية نصابة سيلاوي والمرتبة الأولى تباعا لشيري الغنية اللي سمعناها بكري شوية هذو ما أبرز غنيات المسموعين والمشاهدين خاصة حاليا على اليوتيوب شنسمو منهم غنية شنو محمود التركي داليا نسمو زدا بلقيس غنية دراما في الجو المغربي بالنسبة للفنانة الإماراتية لويس ثوميلسون غنية اسمها بوستر نسمو زدا أجاست مايت غنية برونو مارس نرجو نوصل معكم في لو غران هيت

imposter. Is it really happening?

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

قديش طل حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما

استضافتي تيوري التونسي أمان عليك ديو هذا اللي خرج من أسابيع وحق في نجاح كبير برشا. غنية تسمعوا فيها في الجرونهيت على موجات الجوهرة فام تو 9:54 دقيقة على موجاتنا. مازلنا موصلين معكم حتى النص اللي يرافقكم في الخدمة في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرا لجميع اختيار موجات الجوهرة فام وسهرية الجرونهيت. مازلنا معكم حسام الجيد في الإخراج, أحمد حبيسي من قدام الميكرو, شوية أخرى معكم مع موجز العشر الأخبار مع هجر النوالي, بعدها جوهرة سبور مع أنيس الذوادي, عودة لأبرز الأخبار الوطنية والعالمية في الرياضة. أكيد تحياتنا للجميع, بقوا معنا في الاستماع. أرمستا أحمد السكني ويلا ويلا الأخبار, ونرجو نوصل معكم سهرية لو جرون هيت.

0: 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم هاجر النوالي.
3: موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. من المنتظر أن تصل يوم الاثنين القادم إلى مطار برقة الدولي أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا، وعلى متنها قرابة 130 سائحا إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالة الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين. تشير التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم للفترة القادمة جوان وجويليا وأوز 26 و2000 تشير إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. وأظهرت النماذج المناخية خلال نفس الفترة إلى إمكانية هطول أمطار تفوق أيضا المعدلات العادية في معظم المناطق، مع غياب إشارة في بعض المناطق الأخرى. ويتميز الموسم الصيفي في الفترة ذاتها باستمرار العوامل الجوية المعتادة، غير أن المناطق الغربية من الشمال والوسط تسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية مناطق البلاد. وعادة ما تشهد هذه الفترة من السنة درجات حرارة مرتفعة، إلا أنها تتفاوت حسب المناطق، حيث تكون أكثر اعتدالا على السواحل وأشد ارتفاعا في المناطق الداخلية والجنوب، وفق توقعات الموسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي. دوليا، كشفت مصادر لبنانية رسمية اليوم أن المحادثات الأمنية التي جمعت وفدين عسكريين لبنانيا وإسرائيليا في مقر وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن أمس لم تحقق أي تقدم ملموس على صعيد تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل. وقالت المصادر أن أجواء الاجتماع لم تفضي لنتائج عملية، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تزال متمسكة بمواصلة عدوانها وإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان. حزب الله يقول إنه يتصدى منذ الثلاثاء الماضي لمحاولات تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه 3 بلدات قريبة من بلدة النبطية في جنوب لبنان، في وقت أعلنت فيه الدولة العبرية أنها توسع من توغلها في العمق اللبناني. أيضا رئيس الحكومة اللبنانية يقول أن التصعيد الإسرائيلي خطير وغير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، لكنه أكد أن المفاوضات هي الطريق الأقل كلفة بالنسبة للشعب اللبناني وفق تأكيده. ومن أخبار العالم، أيضا استشهاد فلسطيني وإصابة آخر اليوم بغارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة في دير البلح وسط قطاع غزة، مع تجدد خروقات قوة الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع تزامنا مع رابع أيام عيد الأضحى. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايلسات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
0: أريد طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البي اس جي توج رسميا بالتشامبيونز ليغ الاوروبيه بعد فوزه على ارسنال في الفينال اللي تلعب في استاد بوشكاش ارينا في العاصمه المجريه بودابست بركلات الترجيح 4-3 في مباراة كانت مشوقة، لعبت على 120 دقيقة. البداية كانت للفريق اللندني أرسنال اللي سجل عن طريق أفيرتز منذ الدقيقة 6، وديمبيلي عدل من ضربة جزاء للبي اس جي في الدقيقة 65 قبل المرور إلى الإكسترا تايم، ثم ركلات الترجيح اللي ابتسم فيها الحظ للنادي الباريزي اللي توج بلقب الشامبيونز ليج المرة الثانية في تاريخه والمرة الثانية تواليا. نحكيو على كرتنا في تونس، منتخبنا الوطني التونسي شد الرحال إلى العاصمة النمساوية فيين لمواجهة منتخب النمسا، مقابلة تتلعب بعد غدوة انطلاقا من 8:15 بوقت تونس، ثم تحول لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي في آخر مقابلة ودية قبل المونديال، مقابلة اللي تتلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا من 9 بوقت تونس. بالنسبة لمقابلة تونس النمسا اللي بتكون بعد غدوة باش يزفرها طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي جيريمي بينيار، وفي الفار باش يكون باستيان دوشبي، وزوز مقابلات ودية ضد النمسا وأيضا ضد المنتخب البلجيكي باش يكونوا تيليفيزي على الشبكة الأرضية للتلفزة الوطنية التونسية. نحكيو على فينال الكوب اللي تلعب غدوة ليجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي انطلاقا من 4:00 في ملعب حمادي العقربي بيراتس، مقابلة يزفرها طاقم تحكيم تونسي بقيادة نضال بالطيف، في الفار باش يكون مجدي بلاغة، مقابلة تلفزيونية على الوطنية الأولى وأيضا قناة الدوري وكأس القطرية الأولى. الترجي الرياضي التونسي باش يلعب بالمريو الأزرق، وترجي جرجيس باش يلعب بالأحمر والأصفر. في ماتش البراج اليوم رسميا نادي حمام الأنف ترجع للناسيونال بعد الفوز في براج الصعود للرابطة الأولى على الملعب الجيبسي في الملعب الأولمبي بسوسة 3-0، وهكا فريق حمام الأنف يلتحق بكل من تقدم سقيط الدير وأمل حمام سوسة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. هيئة الشبيبة القيروانية تستنكر موقف هيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح الإجازات للأندية وتتهمها بتضييع الوقت وتعطيل البدء في ملف ذات تأثير مباشر على الترتيب النهائي في البطولة. فالنادي الرياضي الصفاقسي عودة سيد منصف السلامي لرئاسة لجنة الدعم مع جمع مبلغ مالي محترم في اجتماع اليوم لخلاص الديون المستعجلة. أيضا من بين القرارات موصلة الهيئة التسييرية الحالية الإشراف على النادي إلى غاية 3 جويلية 2026. في الهوند الترجي الرياضي التونسي توج بلقب الكأس بعد فوزه اليوم على نادي سقيط الزيت في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس بنتيجة 32-25. بالكوب متاع اليوم اللي هو عدد 32 في تاريخ الترجي، ترجي ليحرز الدوبلي بعد ما توج بلقب البطولة، بينما في السيدات نادي الرياضة النسائية بالمكنين توج بلقب الكأس على حساب النادي الافريقي إثر الفوز 26-25، دونك هز الكوب بعد ما هز لقب البطولة وأول دوبلي في تاريخ نادي الرياضة النسائية بالمكنين. تقارير صحفية أكدت أنه الإسباني أندوني إيراوالا بش يكون هو المدرب الجديد لليفربول. بالنسبة لإيراوالا اللي هو مدرب بورنموث، من المنتظر أنه بش ياخو بلاست الهولندي أرني سلوت اللي رسمين الريدز قاموا بفسخ عقده. كانت هذه نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس اللاذاوي النشرة الرياضية وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في لعبة.

يا حلوة هذه غنيت مسلم غني نوصلوا معها للعشرة 23 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في لو جران هيت. مازالت الموسيقى متواصلة ومازالت المتابعات الأخبار وزادة القائمات متاع الأغاني موجودة معنا في الثلاث ساعات المواد الأسبوع بيان سور على موجات الجوهرة اف ام. تحياتنا لكل المستمعين ومستمعاتنا، تحياتنا لكل اللي يسمعوا فينا تو هما في الطريق كما فاروق عبد الحميد اللي يسمع فينا، ويسلم على كل العائلة وكل اللي يعرفوا. ناخذوا فكرة على أبرز الغنيات اللي تم مشاهدتها في آخر 24 ساعة على يوتيوب. نلقاو أغنية الفاغني درايف بالنسبة للمرتبة الثانية، ليموناد المجموعة الكورية ايس بي ا. زاد الأغنية المرتبة الثالثة نلقاو فيها شاكيرا بورنا بوي داي داي، الأغنية متاع الكوب دي موند. أغنية سونغ ثانغ تي بيتاغا، الأغنية بعنوان كام ماي واي في المرتبة الخامسة. أغنية جولدن للكي بوب دومين هانترز في المرتبة السادسة، وكذلك المرتبة الثامنة جاي شان، أغنية هندية موجودة في المرتبة السابعة. طبعا ناخذ فكرة على أبرز الأغنيات المسموعة في تونس والأكثر مشاهدة أيضا في تونس. نخليكم تو مع الشامي أغنية تويري دافيد جيتا تيدي سويمز تونزاناي، الأغنية اسمها جون جون بانيك، أغنية سانفارا محمد الأسمر ونسيف زيتون كازدورة.

هذه غنية طال المغربي ديستانكت الفنان هذا اللي كما قلنا قاضي حق في مجموعة من النجاحات في الأشهر الأخيرة وقاعد بيان سور يطور في الأعمال أمتع. وغنية نسموها أنا موجات الجورة فيم في الجرون هيت ولا 10:39 دقيقة صارت نبدأت من 9 مازالت متواصلة حتى لنوصلين. جدوا تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا سالم برشا لصالح لهذه غنية الليلة السوفيان ومروان زاد هالة اللي تسلم علينا وتسلم على أختها إيناس وعلى خطيبها فؤاد. نرجع لسي فاروق اللي يسمع فينا مستمتع برشا بالموزيكا اللي قاعدة تتعدى. يسلم على الكل يعرفه ويسلم خاصة على أميرة يقول نحبك برشا ربي يخليك لي. نواصلوا مع الموزيكا بعد شوية لكن قبلها ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات الأكثر استماع ومشاهدة للأغنيات التوندونس في العالم بالنسبة لليوم 30 مايو 2026. المرتبة الأولى أغنية ليموناد لمجموعة إس بي آز. المرتبة الثانية نقاو أريانا غراندي هاي ذات أي ميد يو لوف مي. المرتبة الثالثة كورتس الأغنية مانوين بلو ليبس. والمرتبة الرابعة يونغ ميكو راو أليخاندرو الأغنية اسمها أكويل دي ثامبري. المرتبة الخامسة أفانتورا تودافيا مياماس. والمرتبة السادسة كريس إير الأغنية لرايان كاسترو. بالنسبة للمرتبة السابعة سون تونغ الأغنية بعنوان كام ماي واي. والمرتبة الثامنة مارك سيغي الأغنية اسمها تيروديو الأغنية في الفيرسيون ريميكس اللي جمعتهم مع راو أليخاندرو. هذوما أبرز الأغنيات الأكثر استماع واللي موجودين في التوندونس في العالم على يوتيوب. وقع معنا ديما في الاستماع نسمعوا جديد مارتن كاركس هيتشر الأغنية اسمها ريبيتت. نسمعوا زيدا الأخرس إيناز الأغنية اسمها دايما هيك هانتريكس أغنية جولدن وفؤاد جنيد من يدري بحالي.

هذا فؤاد جنيد غنية بعنوان من يدري بحالي. غنية نصطمعها للعشرة 53 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في لوغران هيت صاريتنا. مزيد متواصلة حتى النص اللي يبقى معنا في الاستماع. بعد شوية يكون معكم مع موجز جديد للأخبار مع هجر النميلي. بعد رجوع أحلى نكمل معكم صارية الليلة من لوغران هيت.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عندنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسات.

0: أجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وحدات النقل الجوية التونسية المنتشرة ببنك عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى تساهم في الاحتفال باليوم الدولي لحفاظة السلام التابعين لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتنظيم تظاهرة خرجت عن المألوف بشهادة العاملين ببعثة الأمم المتحدة. وتمثلت هذه التظاهرة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطنية اليوم في تنظيم زيارة إلى معهد المسكيني ببنكاني من طرف ثلة من الطيارين والإطار الطبي العاملين بالوحدة الجوية المذكورة، حيث قدم أمير الوحدة التونسية مداخلة لتحفيز التلاميذ وبعث الأمل في قلوبهم. أكد فيها أن المستحيل ليس إفريقيا، وأنه بفضل العلم وطلب المعرفة يمكن التغلب على كل الصعاب. كما ألقى الأطباء محاضرة حول كيفية التوقي من الأمراض المنقولة جنسيا ومرض الملاريا ومرض الإيبولا، فضلا عن تحسيس التلاميذ بأهمية الرياضة وتجنب اللجوء إلى المخدرات والكحول. وتم بالمناسبة تقديم متعدات للتلاميذ وهدية تذكارية إلى المعهد المذكور وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع. أعلنت جمعية أزرقنا الكبير اليوم عن تسجيل وجود أول عشل للسلاحف البحرية ضخمة الرأس خلال هذا الموسم بأرخبيل جزر كوريا. ووفق بلاغ صادر عن الجمعية، تم العثور على العش يوم 28 مايو 2020 بجزيرة كوريا الكبرى بعد أن وضعت البيوض بتاريخ 25 مايو. وجرى نقل العش بعناية إلى محضنة أنشأتها الجمعية بالجزيرة بهدف ضمان حمايته والمحافظة عليه. دوليا، أدانت حركة حماس في بيان قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإدراج عدد من قيادتهما السياسية ضمن قوائمها. ووصفت الحركة هذا القرار بالجائر والمنحاز بالكامل لرواية الاحتلال ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية. ووزير الصحة في الكونغو الديمقراطية يعلن ارتفاع عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس الإيبولا إلى 1028 حالة، مشيرا إلى أن التفشي الفيروس لا يزال مستمر في البلاد مع تسجيل حالات أيضا في أوغندا. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

إذا جوزيف عطية ملكة على عرشها غني نصلوا معها للحداش 24 دقيقة لموجة اللهجة ورا فهم تسمو في لغران هيت ناخذوا فكرة لأبرز الغنيات بالنسبة للأوفيشال سينجلز شارت توب 100 الجمعة هذه مرتبة أولى نلقاو ريمين الغنية بتاع ساندر أوليفيا دين الأسبوع 50 موجودة في الترتيب وعديد المرات كانت والأسابيع كانت موجودة في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية دخول جديد لغنية The Cure من عند أوليفيا رودريغو. المرتبة الثالثة صعود غنية بيلي جين مايكل جاكسون. المرتبة الرابعة جو الغنية بتاع كيميكال براذرز للأسبوع 13 موجودة في توب 10. المرتبة الخامسة دراكو الغنية تيم إمبال. المرتبة السادسة جانيس الغنية بتاع دريك. والمرتبة السابعة لاش لايف لزارا لارسون نفس الفنانة عندها في المرتبة الثامنة ميدنايت سان. والمرتبة التاسعة دروب ديد لأوليفيا رودريغو. المرتبة العاشرة تكمل التوب 10 بيتت مايكل جاكسون ديما نذكروا عودا والأغنية تراجعوا يتسمعوا بالرغم من أنهم مقدم يتسمعوا يتشافوا باعتبار صدور الفيلم الخاص بحياة مايكل جاكسون. مواصلين مع الموسيقى جديد سيف نبيل يا مغرور بشان اسمه ليجي تسي غالية مش أول مرة سودا بوب غنية الغنية متاع سوجا بويز ونرجو نصلوا معكم في لغران هيت.

هذا حمزة هنا من أغنية إهدى، أغنية نوصلوا معها لل 11:46 دقيقة. تسمعوا في راديو جوهرة أف أم في لو جران هيت. بدينا معكم التسعة وما زلنا مواصلين حتى النص اللي إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالغنيات اللي سمعناهم، الغنيات الموجودين بتبيع معنا في الترتيب، وإن شاء الله تلقاو بيان سور الغنيات الحلوين اللي ينجموا يكونوا ونسوكم في الخدمة ولا في الدار وإلا في الطريق. برشا غنيات حلوين سمعناهم، مازالت عديد الأغاني زادة موجودة معكم. حابين ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات الموجودين كي توندونس بالنسبة ليوتيوب تونس. مرتبة الأولى نلقاو شيرين النجمي، الشهر الشهر المرتبة الثانية شيرين، تباعا تباعا فؤاد جنيد زادة موجود في الترتيب تاع الاغنيات هذوما بالاغنيه نتاعو انت النور. امنا فاخر مرتبه رابعه، حمار مرتبه الخامسه، كازو اغنيه اسفي المرتبه السادسه، الكبشي دور المرتبه السابعه، شير اللجمي الليل ما يرحمش، ومرتبه الثامنه اغنيه الحبيبه، المرتبه التاسعه اغنيه جديده لجول غنية بانوين جوتام، نفس الفنان الفرنسي عنده غنية سيدور دي مين، مرتبة 11 نلقى وليد الصالح غنية ستار، مرتبة 12 نلقاو الزيارة باعتبار مناسبة العيد، دونك خرجت شوية طلعت شوية في الترتيب. هذو ما أبرز الغنيات اللي يشاهدوا فيهم التوانسة على يوتيوب بالنسبة للمدة هذه. يبقى معنا ديما في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

هذه نوال الزغبية غنية تنتمين غنية نصلوا معها للحداش 56 دقيقة لموجة الجورة فهمت قايق الأخرى موعد صارت تليلة من القرون هي تحيتنا وشكرا جميعا لحسن الاستماع والمتابعة تحيات حسام الجيد في الإخراج أحمد حبيسي من قدام يكونوا تقبلوا معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة شوية أخرى يكون موعدكم على النشرة الأخيرة للأخبار مع هجر النوالي تصبح على خيرة سلام.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي،
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية للبيت للتميز في خدمة الحجيج، وإسرائيل تتوجه للتصعيد أكبر في لبنان، وواشنطن تواصل حصار هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحصلت تونس على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال الحفلة الختامية السنوي لموسم الحج، ختامه مسك الذي أقامته الجمعة المملكة العربية السعودية بحضور وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي، ورئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي، وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة، وفق ما أعلنت أمس وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها. وتعد الجائزة أعلى تكريم يمنح لخدمات الحجاج، حيث آلت في فئتها الألماسية إلى مكاتب العراق وأثيوبيا وماليزيا، في حين نالت جيبوتي واتحاد جزر القمر وتركيا الجائزة الذهبية، وحصد المغرب وسلطنة عمان ومصر الجائزة الفضية، بينما شاركت الجزائر وسنغافورة تونس في الفئة البرونزية. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتداخلة، بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. هذا وقد شاركت المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات في جلسة عمل خصصت لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير مختلف المعاملات لفائدة أفراد الجالية طيلة فترة العطلة الصيفية. وتأتي هذه الحركية في وقت تستعد فيه تونس خلال الأسابيع المقبلة لاستقبال الآلاف من التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة الموسم الصيفي، وما سيرافقه من ارتفاع في نسق الرحلات الجوية والبحرية الوافدة على البلاد، تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية لقضاء إجازتهم بين عائلاتهم وأقاربهم. وتكتسي العودة الصيفية للتونسيين بالخارج أهمية، خاصة بالنظر إلى حجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد والمقدرة بنحو 1.8 مليون شخص، وإلى ما تمثله هذه الفترة من حركية اقتصادية واجتماعية وسياحية واسعة. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني يؤكد تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعياً المواطنين للالتزام بعدة تدابير وقائية وخاصة منها النظافة. والهواني يضيف أنه في صورة وجود شكوك حول حالة يشتبه في إصابتها بأي فيروس، فإنه سيتم فوراً اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستنظم تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى لفائدة الأمهات وأطفالهن تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، بإشراف وزيرة الأسرة، وذلك صباح اليوم الأحد بالحديقة الوطنية بالبلفيدير. وتتضمن التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية للأمهات وأطفالهن، وعروضا تنشيطية أنشطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وألعاب وفقرات تحسيسية جماهيرية وورشات إرشادية وتوعوية متخصصة وموكبا لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن في عيدهن. وستشهد تظاهرة مشاركة عدد من ممثلي الهيكل العمومية والجمعيات الناشطة في المجال إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية تكريما للأمهات في عيدهن. دولياً الآن وفي اليوم 93 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، صعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي من لهجته المتطرفة تجاه لبنان داعياً إلى مواصلة العمليات العسكرية ورفض أي ترتيبات لوقف إطلاق النار، ومطالباً بتوسيع الهجمات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت. حزب الله يقول أنه تصدى منذ فجر الثلاثاء الماضي لتقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه 3 بلدات قريبة من مدينة النبطية في جنوب لبنان، في وقت أعلنت فيه الدولة العربية أنها توسع من توغلها في العمق اللبناني. من جانب آخر، قررت بلدية كريت شمنون الإسرائيلية تعليق الدوام المدرسي والتعليم بسبب التصعيد الحاصل مع حزب الله، كما أصدرت الجبهة الداخلية تعليمات جديدة بدءا من اليوم الأحد بإغلاق جميع المدارس في البلدات الحدودية الشمالية وفرض قيود على التجمعات. دوليا أيضا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض وتعطيل سفينة تجارية جديدة كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، في حين شددت طهران على فرض إجراءات ملاحة صارمة في مضيق هرمز متوعدة باستهداف أي سفن عسكرية أجنبية تتدخل في إدارته. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت سفينة شحن البضائع السائبة التي ترفع علم غامبيا بعد عدم امتثالها للعديد من التحذيرات التي وجهتها القوات الأمريكية أثناء محاولتها الإبحار نحو ميناء إيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net